اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأنروا تؤكد للمملكة أن إسرائيل نجحت في إبعادها عن القدس وتواصل التضييق على عمل الوكالة. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بوقف تدخلها في منشآت الأنروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها. قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل قواتها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريباً إنشاء ممراً ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. موقع أكسيوس يكشف أن وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدي إياك تتذكر متى آخر مرة شفت أجمل صورة للقمر. اتذكرها وتخيل معي هذا المشهد. سيدنا جابر بيحكي: كانت ليلة مقمرة وهادية والسماء صافية، والقمر في ليلة البدر. لما الصحابة يحكوا القمر في ليلة البدر، يعني الآن الناس مبسوطة بضوء القمر، يعني ضوء القمر مضوي لهم عتمة الليل، لأنه زمان ما كان فيه إنارات، لا شوارع ولا بيوت. سيدنا الصحابي الجليل جابر ابن سمرة رضي الله عنه بيقول: في ليلة من الليالي اطلعت بتمشى في طرقات المدينة، وفجأة يلمح النبي عليه الصلاة والسلام جالس. وكان النبي جالس وهو لابس حلة حمراء. حلة حمراء يعني عباي هي لونها غامق بس امتزجت باللون الأحمر، يعني مخططة بأحمر. فبيقول سيدنا جابر: وقفت أتأمل، بيتفرج للقمر اللي الساطع في السماء، وبيتفرج على وجه النبي عليه الصلاة والسلام المشرق في الأرض. فبيقول: نظرت إلى القمر، ثم نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه عقد مقارنة في قلبه. بيقول: مين أجمل، القمر اللي بيتغنى في الشعراء أم وجه رسول الله، هذا الوجه البشوش؟ فشو بيقول سيدنا جابر بعد ما نظر إلى القمر ونظر إلى رسول الله وأعاد النظر إلى القمر وأعاد النظر إلى رسول الله؟ بيقول: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فوالله لهو عندي أحسن من القمر. صورة النبي عليه الصلاة والسلام وإشراقة وجهه أحلى من القمر. بالأمس كنا نتكلم عن فرحنا بذكرى المولد النبوي وشهر ربيع الأول، موسم بذكرنا إنه هذا الشهر ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه فرحنا حتى يكون مندوب شرعا ومقبول شرعا لازم يترجم من خلال التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرض لشمائله، والتعرف على خصائصه. فاليوم حبينا نطبق الكلام اللي حكيناه مبارح، لأنه لما نتكلم عن النبي إحنا نتكلم عن أعظم شخصية في الوجود. وبالعادة لما الناس تتكلم عن النبي بتتكلم عن أخلاقه وعن صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، لكن قليل من الناس اللي بيعرف جمال النبي الشكلي والجاذبية البصرية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام. لأنه ديروا بالكم النبي عليه الصلاة والسلام كان آية في الجمال، جماله كان بيأخذ الألباب وبيأسر القلوب مجرد ما تتفرج على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك عبد الله بن سلام شو قال اليهودي لما دخل النبي المدينة؟ قال: فنظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. خلينا اليوم بس نقرب أكثر على وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. أسأل الله إنه يرزقنا في الدنيا والآخرة رؤيته، ونحكي أوصافه زي ما وصفوا إلنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أن الصحابة لم يكونوا يحدون النظر إلى وجهه، ما كانوا كثير يتأملوا بالنبي، كانوا يستحوا منه. لكن في بعض الصحابة لشدة اختلاطهم زي سيدنا علي بن أبي طالب وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة اللي رأوا النبي بيقولوا كان وجهه صلى الله عليه وسلم مشرقا. شو يعني مشرقا؟ يعني النبي مش لون بشرته أبيض الأبيض الباهت، ولا كان صلى الله عليه وسلم بالأسمر، لا، مشرق يعني أبيض مشرب بحمرة. الصحابة بيقولوا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة نوره وبريقه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة اللي بيقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. فتخيل نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجهه، كان أبيض مشرب بحمرة. أما عيون النبي عليه الصلاة والسلام فآية في الجمال، كانت عيون النبي واسعات، واسعات جدا، الحدقة السوداء شديدة السواد، والبياض تبع العين شديد البياض، وكان صلى الله عليه وسلم رموشه طويلة وكثيفة، هيك طبيعتها، كانت تزيد عيونه جمال وهيبة صلى الله عليه وسلم. فلما تتفرج عليه بتحس إنه النبي عليه الصلاة والسلام احتضنك بعينه وأحبك بعينه، وشعرت بتواصل بصري بيشعرك بالراحة قبل ما تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه. هذا الجمال الخارجي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مجرد خلقة،
يعني ربنا طبعوا عليها وصوروا عليها، لا، كان انعكاس لجمال روح النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان دائم التبسم. يعني جماله الظاهر صلى الله عليه وسلم كان موافق لجماله الباطن، كانت روحه حلوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده راحة نفسية عجيبة، دائم التبسم. سيدنا جرير ابن عبد الله شو بقول؟ ما رآني رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. اليوم في ناس تحط مكياج على وجهها، الابتسامة هي مكياج الروح، هي اللي بتخلي القلب منور والإنسان سبحان الله إله قبول. في زماننا بنحتاج شوي نتزين بالابتسامة، نتزين بالابتسامة في وجوه عائلاتنا، زملائنا، أصحابنا، إخواننا اللي بنمون عليهم، اللي تحت إيدنا، عشان نعكس شيء من جمال النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، ونكون تأسينا فيه خاصة وإحنا في شهر ربيع. من الناس اللي وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام وكان الوصف عجيب جدا يعجز عنه يعني الأدباء، أم معبد. أم معبد هي امرأة عربية فصيحة جدا، شافت النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته والنبي مهاجر من مكة إلى المدينة، وصفت النبي عليه الصلاة والسلام وصف جميل. بتقول لما إجا جوزها، هي النبي عليه الصلاة والسلام راح عندها وكانت في معجزة، شرب، كان في عندهم شاة لا تحلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على ضرعها وحلب وشربه وخلى لأهل البيت وطلع. لما إجا الرجل استغرب، فقالت له إجا واحد هيك قصته، قالها أوصفي لي إياه. فقالت أجمل الناس وأبهاهم من بعيد. من بعيد جميل وهيك وإله مهابة وإله جلال، وأحلاهم وأحسنهم من قريب. لما يقرب عليك يا الله ما أحسنه، حلو المنطق، كلامه جميل، لا نزر ولا هذر، يعني كلامه معتدل، مش قليل مخل ولا كثير مزعج وممل، كأن منطقه كلامه خرزات نظم يتحدرن. شوف شو بتشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تقول كلامه مرتب هادئ رزين، مثل مسبحة لؤلؤ هيك انفرطت من عقد، يعني بتنفرط بانتظام. ما كان يصرخ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان يرفع صوته في الأسواق، ولا كان يقاطع أحد، وهي ترى مهمة اليوم احنا بنحتاجها في أداب الحديث، لكنه كان يستمع صلى الله عليه وسلم بكل جوارحه. ترى لما كان حدا يكلم النبي، النبي ما كان بس يسمع، كان يلتفت إليه بكليته صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيحكي معه، ما كان النبي في ناس اليوم هيك، ترى هذا نوع من الكبر، إنه واحد يحكي معك كذا وأنت بتعمل حالك مستعجل، أو مثلا إذا خاصة إذا كان مدير ما بيلتفت للموظف، تلاقيه بيحكي وهو ماشي، لا، كان النبي يلتفت صلى الله عليه وسلم. فقديش إحنا بنحتاج اليوم لجماليات الاستماع. أحيانا بيصير في حديث في بيوتنا بحاجة إلى جماليات الاستماع. أحيانا الزوجة بتكون تتحدث مع زوجها، الزوج بيكون منشغل بهاتفه، أو الأب إذا ابنه عمل أدنى شيء غلط بيصرخ بوجهه. الجمال النبوي بيعلمنا الأناقة، إنه مش بس بالثياب، لا، الأناقة في طريقة الكلام، والأناقة في انتقاء الكلمات اللطيفة، والأناقة في الإنصات للي بيحكي معنا واللي حاب يفضفض إلنا. لما تيجي تحكي عن رائحة النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث عن هذا ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو بذات العطر اللي بيمشي على الأرض. الصحابي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول: خدمت رسول الله 10 سنين ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عرق الشريف كان أطيب من العطر. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بينام في بيت الصحابية أم سليم، وكان الجو حار جدا جدا، فتعرق النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدتنا أم سليم بتشوف عرق النبي عليه الصلاة والسلام، فإجت وأخذت تجمع بقرورة هيك أو صحن صغير تجمع فيه إيش؟ عرق النبي عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ النبي، يعني مين بحط إيده عليه، وإذا بها أم سليم، قال: ما تصنعين؟ قالت: يا رسول الله. هي يعني هيك بكل شغف بتقول له: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، والله إنه أطيب من الطيب. الصحابة إذا كانوا، إذا مشى النبي في طريق، كانوا يعرفوا إنه النبي مر من هنا لرائحة عطره صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا وضع يده على رأس طفل كان يخرج بالصباح، وهي حلقة رح نفرد لها إن شاء الله، يعني حلقة خاصة، كان يخرج في الصباح ويمسح على رؤوس الأطفال. كان الطفل اللي بيمسح على رأسه النبي عليه الصلاة والسلام
يبقى على رأسه رائحة المسك طول اليوم، تفوح منه ريحة المسك. هذا الاهتمام النبوي المذهل بالنظافة الشخصية والتعطر. النبي كان له شنطة خاصة فيها مشطه، فيها مرايته صلى الله عليه وسلم، فيها عطره، فيها المدرة، وفيها الكحلة صلى الله عليه وسلم، كان يفرق شعره. هاي رسالة لكل مسلم، إنه التدين مش معنى إنه تهمل مظهرك أو ريحتك، لا، ربنا سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. اهتمامك بنظافتك، اهتمامك برائحة فمك، اهتمامك بتعطرك قبل الخروج، اهتمامك بنظافتك الشخصية، استحمامك، أظافرك، اهتمامك وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، للي بروح صلاة الجمعة بمظهر مش لائق، هذا من صميم اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجمال النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا المولد وبهاي الذكرى وبهذا الشهر، خلونا بس ما نتكلم عن انه هذا شهر المولد، لا، بدنا نطبق اشياء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نزيد من الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه، بدنا نتخلق بجماله، نشوف كيف جمال النبي، عطره، أناقته، نظافته، مشطه، شعره، ملابسه صلى الله عليه وسلم، بسمته وانتقاؤه للكلمات، نحافظ على نظافتنا ومظهرنا عشان نكون مرآة تعكس الجمال النبوي للعالم أجمع. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. الله يجعل يومكم مليء بالجمال والبسمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذا عتعين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله وعمله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركان الأردن بالعد والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات، اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات، اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير والبركة والرزق يا أرحم الراحمين. صباح الخير.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: يوم الأمس بقرأ شيء، فدائما كل ما شيء يعني أرى فيه خيرا بقول خلينا نخبر فيه الناس لعل البعض، أو إن شاء الله إحنا نتمنى أغلب الناس إنها تعمل فيه. واحد يعني كاتب الأسعار صارت غالية والناس رايحة تشتري ذهب حتى تأمن مستقبلها ومستقبل عيالها. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأيام هذه قبل 1400 عام فقال: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمين. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح.
0: اللهم آمين.
1: واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء، ولا تحوجنا إلا إليك. وفرج عن كل مظلوم، واسترنا بسترك الجميل، وأزل همومنا يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة في قلوبنا
0: يا رب،
1: والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
0: وصباحك يا أبا، الله يبارك فيك يا رب.
2: صباح الخير سيد عامر. صباح
0: يا هلا، يسعد صباحك.
2: الكادر الجميل النشيط اللي معك،
0: يلا حييك.
2: صباح الخير للمستمعين الكرام، وصباح الخير للوطن الجميل، ويا رب يا الله متوكلين عليه تجعله يوم خير، يوم بركة وسعادة
0: وطمئنان،
2: تكفينا شر بني آدم وشر الليذات.
0: اللهم آمين.
2: يا الله التوفيق من عندك توفقنا يا رب العالمين. الله يسعد صباحك سيد عامر.
0: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك، وتقبل دعائك وزيل دينك وفرج كربك يا رب العالمين، وزيل همك أنت وكل من قال آمين. اللهم آمين.
3: اللهم افرش لي أحبتي دربا من نور
0: يا رب،
3: واجعل وجوههم دائما في سرور.
0: آمين.
3: واملأ قلوبهم بذكرك يا غفور
0: يا الله،
3: وتقبل دعاءهم يا شكور
0: يا رب،
3: واجعل لهم الصراط سهلا للعبور.
0: آمين.
3: اللهم طهر قلوبهم واستر عيوبهم واغفر ذنوبهم
0: يا رب،
3: واشرح صدورهم.
0: آمين.
3: واكفهم شر ما في الغيب.
0: آمين.
3: واختم بالصالحات أعمالهم
0: يا رب العالمين.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
4: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد.
0: وصباحك يا رب
4: عامر رجول.
0: الله حييك.
4: صباح الخير على إذاعتنا الغالية على قلوبنا.
0: الله يسعد صباحك
4: وقلوب الأردنيين. صباح الخير على كل العاملين في هذه الإذاعة الطيبة.
0: الله يبارك.
4: صباح الخير على النشامة الأردنية. صباح الخير على كل نشمة ونشمية. يا ربي في هذه الأيام نسألك أن تبارك لنا وإياكم في أرزاقنا وأعمارنا. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم.
0: آمين.
4: وأسعد الله صباحنا وصباحكم بالخير والبركة
0: يا رب.
4: والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. اللهم آمين. اليوم بتحس يوم لحد صح؟ والله العظيم شعدكم زي ما شكله بداية أسبوع شوي، لما تصحصح أكثر ولا يزم اليوم الأربعاء بكرة الخميس. والله ما بعرف العطلة بنص أسبوع هاي كيف شكلها، بس كويسة شو ما كانت مليها.
5: أصبحنا وأصبحنا من قبل الله. اللهم أسألك هدوء النفس والطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق أخطائنا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أعطينا في يومنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من سوء فوق ما نحذر، ووفقنا فيه لطاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
0: اللهم
5: ويسر لنا كل عمل يرضيك عنا يا الله يا أرحم الراحمين
0: يا رب.
5: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد.
6: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا عامر ولكل عشاق هذا البرنامج
0: الله
6: ولكادر العمل فيك. كل المحبة لوطن لا يعرف إلا المحبة. أحمد علي
0: عبد الله. الله يسعد صباحك يا أحمد. بس اليوم جايتني رسائل, يعني أنا اللي قاعد بشوفها فوق 20 رسالة, هذول مكررات كله مجموعة من طلبة وخريجي التمريض والقبالة في المملكة الأردنية الهاشمية. والله أنك تشوفوا يا بادي والشباب, شوفوا شو الشباب, وإذا بنقدر اليوم نناقش هذا الموضوع خلينا نناقشه. لأن يعني بيبعثوا لك مجموعة من الناس وما بيبعثوا إلا لأنه مثرتر الواحد, ولأن واحد ما عنده سلافة بيبعث مشكلة. لا, والمشكلة لما تروح تدور بالأردن ترى بعد التجربة ترى أغلب البرامج الإذاعية اللي بتستقبل شكاوي ماشي, وبتربط المشتكي مع صاحب العلاقة أو مع المؤسسة المعنية, بتعرف شو لاحظت؟ إنها مش واسطات, هو حقه, بس هو قاعد بياخذ حقه. يعني لما يحكي مع أي إذاعة برامج صباحية بوصله مع المسؤول من الطرف الآخر, ترى هو ما بده يأخذ حق غيره. لا, يعني قديش صار إن عمر واحد قالك بده يأخذ محلك ولا محل فلان ولا ليش حطوا فلان وما حطونيش؟ لا لا لا, ولا واحد إلا بطلب حقه, بس حقه. لما واحد مرمر بمؤسسة وأخر تحكي معنا بقول لك أهلا وسهلا إحنا مرحبين فيك, باب مكتبي مفتوح, طب ما تفتحه من قبل يعني, ولا ضروري الزلم يحكي تلفونه ويتعنى ويستنى وحالته حالة حتى نقول له؟ فهي يعني بس هي ردود الحقوق لأصحابها.
7: عمر جوب
0: ما سيدي,
7: يسأل صباحك.
0: صباحك
7: تيسير مشاك بابن الزرقاء.
0: يا هلا,
7: الله يعلم شو بنحبك.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه ومن أجله.
8: صباح الخير أخوي عامر, إلك ولا الكادر المحترم إلى قناة عين.
0: الله يحييك,
8: وإن شاء الله يا رب أيام تكون هيك سعادة يا الله.
0: يا رب علينا وعليك وعلى الجميع يا رب,
8: رجاء الجميع الأردنيين
0: يا رب على الجميع يا الله.
9: خال
0: صباح الورد. ثلاث ثلاث واحد واحد يا بادي, ثلاث ثلاث واحد واحد. مشكلة الميل بالعقبة, خذوه بالله. يوم الاثنين قبل أول مبارح, مبارح عطلة يوم الاثنين, كان في مجلس النواب أمام نقاش, هذا النقاش كان نقاش عابر حول قرار إداري في وزارة التربية والتعليم, بل أمام ملف, هذا الملف يمس مستقبل آلاف الطلبة والأسر الأردنية, اللي هو ملف الثانوية العامة ونظام المسارات والحقول التعليمية. اللقاء اللي صار هو جمع بين لجنة التربية والشباب في مجلس النواب بوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اللي هو الدكتور عزمي محافظة, بحضور عشرات من النواب. كان من المفترض أن يتم نقاش في تلك الجلسة آلية توزيع طلبة جيل 2009 على الحقول, وما آثار قرار احتساب نسبة 30% من العلامات الدراسية أو المدرسية من اعتراضات وتساؤلات. لكن ما جرى بعد اللقاء فتح باب أوسع بكثير من مجرد هذه النسبة. هم القرار اللي أخذوه اليوم, إذا بتلاحظوا إنه كل طلاب التوجيهي أغلبهم كانوا بالحقل الصحي, باقي الحقول كان فيها نسب الطلاب أقل, فكل الطلاب راحوا على حقل الصيف على الحقل الصحي وحصلوا على معدلات, فبالتالي بالقبول الموحد راح تلاقي مشكلة إنه مش

بعض الطلاب والأهالي. لكن الجدل لم يتوقف، بل انتقل إلى السؤال الأكبر: هل المشكلة أصلا في نسبة 30% أم المشكلة في نظام التوجيهي أو الثانوية العامة والمسارات والحقول الكامل؟ داخل مجلس النواب الكل بجوز شاف الصور والكل استمع إلى التصريحات، ارتفعت أصوات تطالب بإعادة النظر في النظام، ووصلت بعض المطالب إلى الحديث عن إلغاء نظام الثانوية العامة القائم على عامين والعودة إلى نظام العام الواحد، وسط انتقادات لطريقة اتخاذ القرارات وتعديلها بعد أن يكون الطلبة قد بدأوا مسارهم الدراسي. يعني بقول لك الطلاب فوتوا على مسار دراسي بقرار وهم بنص المسار الدراسي بيطلع قرار. النائب هدى العتوم كانت من أكثر الأصوات انتقاد، وقالت إن ما يجري في منظومة التعليم يمثل عبثا في مستقبل الأجيال، متهمة الجهات المعنية بالتخبط العشوائي والعشوائية في القرارات المتعلقة بالثانوية العامة والمسارات والحقول. وقالت: نحن لا نتحدث فقط عن قرار 30%، بل نضع يدنا على مجموعة من الملفات من المواد وآلية الاحتساب وما إلى ذلك. اليوم إذا بدنا نطرح هذا السؤال راح تظهر لنا إشكالية كبيرة جدا. هذا أول سنة يطبق في نظام العامين. هناك من يسأل: هل نتائج هذا العام هي الدليل على نجاح هذا الشكل الثانوي العامي ولا لا لازم نصبر عليه مرة ومرتين، خصوصا بأنه وزارة التربية والتعليم تقوم على تعديل هذه المناهج؟ طيب سؤال آخر: إذا كان الطالب اليوم هو من يختار حقلا معينا في الثانوية العامة، فهل يعرف الطالب، هون السؤال عن الطالب اللي هو أهم شيء في المنظومة التعليمية، هل يعرف الطالب فعلا في أي تخصصات جامعية ستقوده هذا الاختيار؟ يعني لما يروح حق الهندسي عارف وين رايح، لما يروح حق الصحي عارف شو تخصصات بالصحة. طيب وإذا كان عدد الطلاب الراغبين اليوم في حق المعين، ونحكي بصراحة اليوم أغلب الطلاب بروحوا على حق الصحي، طيب وهذا الحق اللي هو أكبر من الطاقة الاستيعابية له، من الذي سيقبل ومن الذي سيرفض وبأي معيار؟ يعني اليوم الدروح أنا صحي، كيف بدك تقبلني صحي وكيف بدكش تقبلني صحي؟ نحكي بصراحة شوي، وجهة نظري تقول بأنه الأول على الثانوية العامة هاي السنة هو الأول على الحقل الهندسي. تعرف ليش؟ لأنه عنده إنجليزي وعنده رياضيات وعنده فيزياء، عنده كل التخصصات الثقيلة. طبعا احنا ما بنشكك انه مش اوال على الصحي وما الى ذلك، لا، او لانه احنا تعودنا انه شكل الثانوية العامة بهذا الشكل. طيب اليوم هل نظام الثانوية العامة اللي على سنتين خفف من العبء على الطالب ولا لا؟ هل خفف العبء على الاهالي ام لا؟ الطالب وولي الامر يريدان شيئا بسيطا: نظام واضح مستقر معلن يستطيع الطالب أن يخطط مستقبله على أساسه، لا يريد أن يستيقظ كل يوم على قرار جديد، مرة تجميد ومرة مش تجميد. اليوم سؤالي للأهالي، الطلبة، المعلمين، الخبراء والناس: هل نظام الثانوية العامة الحالي، كل نظام بحاجة إلى إصلاح، لكن هل أنت مع هذا النظام أم مع النظام السابق اللي هو على سنة وليش؟ علما أنه هذا النظام الجديد اليوم ترى بيخفف عن الطلاب صحيح، بس سنتين طويل. يعني حسب ما عملت مقابلات مع الأوائل على المملكة كلهم قالوا شيء واحد، بأنه طويل مكثف، هناك فيه شيء معاد، والحديث بأنه عامين يحتاج إلى ديمومة واستمرارية. واليوم إحنا طلابنا أو أولادنا إذا بتعطيه فيديو 5 دقائق ما بصبر، بده 30 ثانية، بعد عالم السرعة هذا اللي قاعد بيعيش فيه. أترك الخيار للناس اللي بتسمعنا وحاب تشارك معنا في هذا الموضوع.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: معروف. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ هذا بأول اتصال مع روان. صباح الخير يا روان، تفضلي.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يعافيك، هلا يا روان.
1: أول إشي شكرا كثير لطرحك لهذا الموضوع، لأنه نحن أهالي ملكومة يعني وما في حد يسمعنا للأسف، وفعلا هي قرارات مجحفة، والنظام زي اللي بيضحك على حاله فعليا. يعني أنت بالآخر مرجوعك، تعطونا صحي، أنا آسفة، ولكن تعطونا صحي والموضوع زي كأنه تعجيزي. أنتوا زي بتعشموا الطالب، حتى اللي كان ميوله أدبي عم تغروه أنه أنت يلا بتقدر على الصحي وهكذا، ولكن اللي عم بصير أنه أنتوا عم تعطونا علامات عالية جدا، وبتفاجئونا أنه حتى القبولات الطالب ولا بيرجع له إشي. لدرجة أنا بنتي 2009 القصة الأولى اللي صارت معنا للأسف، يعني أنا هلأ بس بدي أستفسر استفسار وأعطي ملاحظة.
0: تفضل تفضلي.
1: الاستفسار أنه أنا بنتي من أوائل المدرسة بشهادة العالم كلها، وبشهادة يعني أنا كأمها بعرف
0: مستوى
1: بنتي.
0: نعم.
1: لما بنتي بتمتحن بالامتحان وبتنزل الأجوبة النموذجية من الوزارة وبتصلح على الأجوبة النموذجية وبيطلع الناتج 28.7 أوكي.
0: نعم.
1: ونتفاجأ بالمعدل بعد التفتيش الدقيق والحذف، نتفاجأ ب 25. هاي كارثة نفسية طبعا، وطبعا ما بيطلع لك تراجع بالوزارة، وما بيطلع لك نهائيا أنك تفتح تمك. هاي بنتك وهاي علاماتها، كيف ليش أنت ما إلك تحضر؟ السؤال الأول، أنا لو طلعت على الوزارة في نتيجة ولا لا؟ أنا سمعت من كثير ناس أنه أنا لو رحت ودفعت على كل مادة مبلغ وقدره، وندفع عادي الملكوم زي ما بحكوها بدفع معلق قشة، وأثبتنا أنه مثلا هاي مو علامات بنتي وأنا بدي العلامات الصحيحة، وأثبتنا فعليا بيعدلوا
0: لها العلامات
1: ولا خلص هذا اللي
0: اجاها. شوفي اختي، انا اقول لك شيء، الان بامكانك تروح على وزاره التربيه والتعليم وتشوفي علامات بنتك كويس.
1: تمام.
0: بيقدروا يعملوا لك هذا الموضوع، بيقدروا يورجوك والله اعلم انه قديت جابت وشو حلها وما الى ذلك. هاي نقطه. بس انا نقطتي اليوم يا اختي رواد بعد امرك، انه على نظام التوجيه العامين ولا العام ولماذا؟
1: يا ريت هذا النظام ما صار، بغض النظر عن علامات بنتي، بغض النظر
0: اذا
1: افترض بنتي جابت 29. نظام سيء جدا، مش مفهوم. انت بتعب الطالب، انت احنا الاهالي يمكن في ناس حكت انه اريح لنا سنتين وخففتوا علينا الضغط النفسي. ابدا ما خففتوا علينا. انا ليش انا كون النتيجه واحده، ليش انت تعطيني سنتين كونه انت عم بتخربتني بالانظمه؟ طب ما انت قسمت لي الادبي حقلين، طب ليش تقسمه؟ طب انت قسمت لي العلمي حقلين، طب ليش تقسمه؟ ليش ما خليته علمي وادبي؟
0: ما في تخفيف على الطالب، ما فيها تخفيف على الطالب السنتين
1: ابدا ابدا.
0: طيب.
1: ابدا والله العظيم سيد عامر ابدا.
0: ماشي.
1: ولا باي طريقه ولا في اي ايجابيه.
0: ماشي يا اختي ماشي. ساندرا صباح الخير. ساندرا صباح الخير.
2: انا ساندرا،
0: تفضلي.
2: سيدي أنا عندي طالبة 2009 نزلها بمادتين الدين والتاريخ صفر.
0: صفر؟
2: صفر.
0: ليش صفر؟
2: ما بعرف.
0: راجعت التربية؟
2: راجعت الوزارة.
0: ورحت
2: على مدير الامتحانات.
0: فبحكي
2: لي بنتك مقدمة ورقة الماسح الضوئي فاضية.
0: طيب وبنتك شو سألتيها؟
2: بنتي سألتها أنا بنتي جايبة بالوزارة بالعربي 94%، علاماتها بالإنجليزي 78. أنا كنت أستنى بمجموع العلامات بناء على الحل اللي قدمته 29.
0: طيب.
2: أتفاجأ بالمادتين صفر. لما رحت راجعته بيحكي لي بنتك مقدمة ورقة الماسح الضوئي فاضية.
0: طيب قلت له بدي
2: جاني ورقة ماسح ضوئي.
0: أها.
2: عليها اسمها ورقمها ورقم الجلوس.
0: أه.
2: بنتي لما شافت الورقة صارت تعيط وتحكي له هذا مش خطي. لما حكيت له بنتي هذا مش خطي، المدير صار إنسان تاني، تعامل معنا بفوقية وقالنا والله هذا الموجود، وسحب حاله طلع من الغرفة.
0: طيب
2: لما رحت مسكت بنتي، المفارقة أني أنا لما كنت أمسك بنتي بعد كل امتحان حكيت لي عن موقف صار يوم امتحان الدين. بتحكي لي أنه كان في بنت قاعدة ما بدها تحل، فالمعلمة بتحكي لها يا ماما ما بصير إنه ما تحلي، لا حلي اكتبي أي إشي، أنا ما بصير أخذ منك ورقة الماسح الضوئي فاضية.
0: طيب
2: فأنا سؤالي ليش مثلا البنت هاي ما بصير إني أخذ منها ورقة الماسح الضوئي وأنا بفرجيني إياها فاضية؟ يعني ليش هنا ممنوع أسلم منك ورقة ماسح ضوئي؟
0: لا بس أختي أختي أختي بس السؤال يعني ليش الوزارة بتتقول لك إنه مش هاي ورقة، تجيب لك ورقة فاضية مش ورقة ابنك بنتك؟
2: لأنه المنطق إنه أنا يكون في علامة رقم، أنا حتى لو بنتي بدي أفرض إنها شنصتهم تشنيف زي ما بيحكوا إلا ما يجيني علامتين.
0: طيب ماشي، أنت تأكدتي إنه بنتك ولا عاملة ولا دائرة بالامتحان كله؟
2: هذا اللي فرجاني إياه، أما من بنتي لا.
0: الورقة اللي ورجاك إياها هي رقم الجلوس تبع بنتك واسمها وكل شيء؟
2: الورقة نعم، ورقة الجلوس تبعت بنتي اللي فرجاني إياها، بس أنا بناء على معرفتي ببنتي وبخطها اللي كان مكتوب، يعني كيف اللي بتشوفه أنت القارمة اللي مكتوبة على الشوارع، خطاط يعني مش منطقي. وبعدين أنا كمان اللي لفت نظري جملة بضلهم يعيدوها بكل التربية، 16 مرحلة تصليح، 16 مرحلة تصليح. طب الورقة يا ربي ما رجع لك وانتوا بتصلحوا فيها؟ ورجاني ورقة جديدة.
0: هو ماسح ضوئي،
2: الماسح الضوئي أنا اللي فهمته من كتر ما سألت أسئلة، في حدا من الناس قال لي الورقة مثقبة، قلت له إيش يعني مثقبة؟ قال لي المفروض إنها مثقبة مكان الإجابات الصحيحة.
0: طيب
2: قلت له لا.
0: طيب ساندرا، طيب خليك تحت الهواء، خذها يا عمر، تواصل مع الدكتور محمد شحادي كمان. حسام صباح الخير.
3: صباح الخير دكتور.
0: هلا يا سيد، الله يسعد صباحك.
3: كيف حالك خوي محمد؟
0: ربي يحفظك ويبارك فيك. هلا يا أخوي،
3: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. بالنسبة للنظام التوجيهي، والله أنا بالنسبة لي بشوف نظام متعب للأهالي، مكلف ومتعب نفسيا ومجهد نفسيا للطلاب لسنتين. والشغلة الثانية لا تأخذني، لا الطلاب فاهمين ولا الأهالي فاهمين شو موضوع الحقول. وزي ما تقول يعني الطالب يقدم على حقل بيكون متأمل بعمل علامات، ولما بيجيب العلامة بتفاجئ أنه التنافس صعب جدا.
0: أنت بتقصد هون الحقل الصحيح على وجه الخصوص؟
3: الحقل الصحيح وبقية الحقول يعني خلينا نحكي. وكمان لا تنسى الضغط النفسي على الطالب، لما تقول سنتين السنة الأولى بده يجيب علامة من 30 والسنة الثانية علامة من 70. احنا تعودنا على التوجيه سنة واحدة، بالطالب زي ما تقول بضغط حاله بس سنة يجيب علامة معدل والأهل يكونوا معه وخلاص بيطلع بيشوف تخصصه. أما بالنسبة لنظام السنتين والله متعب ومكلف للطلاب وللأهالي.
0: يعني أنت اختصرته متعب مكلف مجهد نفسي.
3: طبعا يعني أنت عارف الطالب خلاص متعود على التوجيه لسنة واحدة، بضغط حاله بهالسنة يجيب العلامات ويطلع بينافس. أما النعامس على مستوى سنتين، ولا تخلينا بالكلمة الطالب ما عنده ذيك المعرفة الكافية بالحقل الدفوت وشو العلامات وكيف.
0: ما هو حسام أنا بدي أسألك هذا السؤال، أنت عندك ابن توجيهي؟
3: لا والله أنا يعني في قرايبي له وأغلبهم بالتوجيه يعني وقريب منهم يعني بلاحظوا
0: قريب منهم. أنت لما قلت له أنت رايح حقل صحي قال لك ليش رايح حقل صحي ولا لا انفكروا علمي بعده؟
3: لا هو زي ما تحكي وصلت الطلاب زي الوسيط وجهة نظر إنه الحقل الصحي كعلامات يعني زي ما تقول في مواد مثلا في مادة فيزياء بحبهاش مثلا بتجنبها، بقول لك ممكن بجيب علامة أعلى بخش على التنافس، بس هو مش راي يعرف انه تنافس راح تكون علامات جدا عاليه. احنا شفنا العلامات 98 ودوب راح يخش تنافس على الطب، تخيلوا 98 97 فيعني صدمه كمان للطالب. يعني لما ولي الامر لما ابنه مثلا يجيب 95 بالحقل الصحي يقول له خلاص هذا دخل طب، لما يطلع على التنافس ما مش راح يطلع له، اضطر يروح يدرس موازي. يعني فوق السنتين اللي دفعهن الطالب كمان برد يدفع كمان موازي عشان يدخله. فانا شايف الموضوع جدا متعب ومش مفهوم، مش مفهوم بالنسبه للطالب ولي الامر كمان. ماشي. مش مفهوم.
0: الله يسعد صباحك يا حسام، شكرا لك لهالملاحظه. عبد الله تفضل يا اخوي.
4: السلام عليكم. الله يسلمك.
0: الله يعافيك يا اخوي، تفضل
4: يا اخوي. انا بدي احكي لك ان ولي الامر ابني كان توجيهي خلص السنه الماضيه
0: سنتين. أه. نعم
4: والله. اول شيء احنا كاهل تعبنا كثير سنتين، احنا توتر وطوارئ احنا ماديا شفط ودروس وبطاقات وغير هيك، قد ما كان في توتر وضغط على ابني وصل لمرحله بعد سنتين بطل قادر يدرس.
0: مل
4: فعليا فعليا اخر امتحانين قدمهم ما درس فعليا لانه خلص تعب. يعني استنزف طالب 17 سنه و 18 سنه تقعد سنتين وانت موتره، شو بدك تستنى منه نتيجه؟ هذه واحد. اثنين، كل الطلاب هجموا على القطاع على الحقل الصحي لانه فيش في رياضيات. فصار اللي بده يدرس امور صحيه وطبيه فيش عنده رياضيات فيش عنده فيزياء فيش عنده باخذ كيمياء واحياء مثلا او علوم ارض. طب هذا ليش بده ينتقل في كمواد مثلا المستقبليه للجامعه
0: وفي الحقل الصحي على وجه الخصوص؟
4: فصار الحقل الصحي فعليا هو ادبي بس ماخذ مادتين اضافيات كيمياء واحياء لانه درس انجليزي وتاريخ اردن وثقافه اسلاميه ودرس ماده اضافيه مع كيمياء واحياء او كيمياء علوم ارض وبس.
0: الله يسعد صباحك.
4: كل الدنيا نجحت. انا مش عارف الولد شو بيطلع له.
0: قديش جاب الولد؟ قديش جاب؟
4: 80 وشويه تقريبا 81. شو بده يطلع له بالجامعه؟ طب خاصه واحد شو بده يدرسه؟ رسوم تسجيل بس رسوم تسجيل فصل 300 350 بالجامعات الخاصه.
0: لسه هي مشكلة القبول والله يا عبد الله. مشكلة القبول بعتها لما تطلع بآخر الشهر والله أعلم. تنشوف شو بده يطلع آخر الشهر.
4: اللي شفناها
0: صحيح. لا لا لا لا كلامك صحيح. أنا معك بهذا الحديث.
4: لو إنه نفس الأداء جاب 60 قبل أو 65 بجوز يطلع له جامعة. أما هسه على 80 ما أظنش يطلع له.
0: خصوصا طلاب الحقل الصحي. معانا سائد. سائد صحيح. أنا معك يا عبد الله. معك والله معك. سائد صباح الخير.
5: صباح الخير ابو محمد.
0: هلا يا اخوي تفضل.
5: صباح الخير على المستمعين.
0: وصباح.
5: انا قولا واحدا وقطعا مع نظام التوجيه السنه الواحده.
0: ليش؟
5: والله العظيم يا ابو محمد طلعت رواحنا واحنا مع الاولاد. يعني ما ضل جيب تاب جيب مكتب جيب كرس بس ادرس يا حبيبي مشان الله كمل هالسنه الثانيه. الاولاد ما عندهم جلد زي اول يا اخوي مع الريلز ومع التكنولوجيا انه عنده جلد يقعد يدرس.
0: نعم.
5: وتقسيمة التربية السنة الأولى 30 علامة والثانية 70 مجحفة للطالب. السنة الأولى بدخل متشجع شوي بجيب بالسنة الأولى 25-26 بس مل بالسنة الثانية بطل يدرس ما بيحصل. والشغلة الثانية الأهم من النجح الطالب وما شاء الله عليه نجح ابننا ما شاء الله عليه صفت. لما جيت قارنت رسوم الساعات اللي هي رسوم الساعات بالنسبة للحق اللي درسه ابني حقوق وشريعة الخاص أرخص من الحكومة.
0: الخاص أرخص
5: رسوم الساعات أرخص. أنا درس حقوق وشريعة أرخص ساعة حقوق بالجامعات الحكومية بالجامعة الأردنية 16 دينار والباقي كله 40-45-60-30 دينار. طب الجامعات الخاصة ما هي أعطتني 27 دينار الساعة وباصهم بمر من باب البيت. يعني أنا لو بدي أحسبها فعليا لا أنا بدغري قلت لهم لا تقدموا على القبول الموحد روح على الجامعات الخاصة
0: أرخص وعارف شو بدي
5: وانت لما افردت حلقه مره على رسوم الساعات لما رفعوها
0: صحيح.
5: القبول الموحد اللي هي فعليا اجرام يعني الجامعات الخاصه اوفر. وراجع شوف الحقل الحقوق قديش قبوله بالجامعات وما راح يطلع قبول على النجاح اللي صار وعلى العلامات وعلى الزخم اللي صار بالعلامات فما راح يطلع له بالجامعه الحكوميه الا بالاردنيه اذا بده يستفيد. بالاردنيه بده يكون بال95 ويطلع له قبل ما جاب هذا المعدل فصفى بده يروح منحه ابناء شمال ووسط على معان على الجنوب.
0: وفي مشكله انا اشكرك يا سيد. في مشكله اليوم راح تواجه الناس اللي هو اللي درسوا تكنولوجيا. تعرف شو هي؟ في ناس نجحوا بس ما جابوا 75 بس القبول الموحد قال انه تخصصات الاي تي قديش معدلها لازم يكون 75. طب انا بدي اسال سؤال. انا ادرس اروح على الحقل التكنولوجيا مزبوط وما ادرس بالجامعه التكنولوجيا شو استفدت من الحقل كله؟ جبت 74 هاي قدرتي 73 هاي قدرتي. لا يعني ذلك انه انا مع انه تخفض معدل الطلاب بالتخصصات. لا انا بطرح السؤال بما انه حقل تكنولوجيا الاصل انه انا كطالب رحت على هذا الحقل اني ادرس احد التخصصات التكنولوجيه القبول الموحد بيقول لك معدله 75. طب افرض جبت 74 انا مش راح ادرس مزبوط. بعد الفاصل
6: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
7: إلك عجاج.
0: لا
7: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها. سوريا الديمقراطية تعلن حل قواتها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وواشنطن تعد ذلك خطوة تاريخية تمهد لسوريا موحدة. 4 شهداء بقصف على مدرسة تابعة للأونروا شمالية غزة. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. ويكتور

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: ألو؟
6: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
5: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
6: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
8: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأعود إلى ما حدث يوم الاثنين في مجلس النواب، ومعي عبر الهاتف سعادة الدكتورة هدى العتوم عضوة مجلس النواب. أسعد الله صباحك دكتورة هدى.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا أخي عمر، حياك الله.
0: الله يحييك. بالله يا دكتورة، ممكن نعرف شو حالة الجدل والغضب من قبلكم، قبل بعض النواب خصوصا في لجنة التربية، عما حدث في مجلس النواب يوم الاثنين؟ هل كان الخلاف على نسب 30% على توزيع الطلاب على الحقول؟
1: وأنا شكرا أخي عامر. الحقيقة أنا بالنسبة إلي أبدا ولا لي لحظة كانت تتعلق لا بالجدل ولا تتعلق بنسبة 30%، كانت تتعلق بعشوائية القرارات والتجزئة والترقيع وترحيل القضايا. يعني أنا هلأ جاي بجلسة بدي أحل مشكلة 2009، طب ورحلتها للسنة الجاي، طب تعيني السنة الجاي، شو شو شو رأيكم فيهم؟ القضية الثانية، هل هي قضية فقط إنك أنت 2009 إنهم هم يروحوا للحقل الصحي ويختاروه بدون ما أكون محدد لهم سقف للحد الأعلى ل 30%، ولا في قضايا أخرى تتعلق بذلك؟ ولا بدي أحكي عن الحقل الصحي اللي أنا قاعد بدفع بعشرات الآلاف إله، وهل جامعاتي مؤهلة إنها تستقبل كل هؤلاء، ولا بدي أرجع أستقبل بالحقل الصحي 80,000 طالب ما تستوعبهم جامعاتي، وأرجع أقول والله اللي جاب منكم 97 و96 وما قدرت أحطه في التخصص الطب والطب الأسنان اللي بده إياه، وما قدرت ما طلع له صيدلة، وين بده يروح؟ والله في ما هو بعد الصحي بيأتي بالقوة الهندسي، لا مش مسموح له الهندسي لأن مش ماخذ رياضيات وفيزياء. طب يا جماعة خليه يروح على اللغات، لا لا لا عربي كمان ما هو موجود، وبده إنجليزي وهو مش ماخذهن، ممنوحه عليهن. إحنا زي الحجل بنلعب. يعني هذه الحلول، الترقيع والتجزئة، والله إني أنا لما بحكيها من كل قلبي، أنا أصغر أبنائي بتخرج بعد أسبوع إن شاء الله تعالى بكون يعني جامعة، وبعد أسبوع بتخرج. أنا ما بحكي عن ولد، أنا بحكي عن بلد. أنا بحكي عن أولاد الناس اللي إحنا الناس ما هي عارفة. يعني المفاجأة في القرارات وتغيرها وتبدلها، إحنا بطلنا نعرف إنه في أصلا قرار يتخذ ويستقر. بدينا في إنه لن يدخل الرياضيات إلى المسار الأكاديمي، شوي لا سيدخل الرياضيات إلى المسار الأكاديمي، شوي الرياضيات ستكون في الأول ثانوي، شوي ستكون الرياضيات مركزي. نعم. شو هذه السرعة في التغييرات وفي في التبديل؟ الحقول ستة، رجعنا سويناهم أربعة. طب ليش أربعة؟ لأنه القضايا الإشكالات بدأت تظهر بشكل متسع جدا والتباعد كبير جدا، لأني أنا باخذ هذا الحقل ما بقدرش أتخطى لتخصصات الجامعية على حقل آخر، وصارت قضية محدودية. طب سؤال، هو إحنا لما كنا اتخذنا القرار إحنا ما بنفهم هذا الوضع، وما كناش حاكين مع الجامعات على اعتبار إحنا من زمان صار عندنا التعليم العام والتعليم العالي وزارة واحدة، وبتخطط مش كل واحدة منفصلة، هي نفسها بتخطط لنفسها من المرحلة الأولى للمرحلة المتقدمة، وكان هذا أحد أسباب وفلسفة دمج الوزارتين. طب أنت مش قلتونا في التسعينيات إنه التجاري هو مستقبل العالم وبدأتوا تشتغلوا فيه؟ شوي لغيتوه، قلتوا أبدا مش متطور، خلينا نحط معلوماتية. المعلوماتية فاضت عليها الناس فيضان، تركت العلم والأدب وقعدت في المعلوماتية. قلتوا هذا الأمر لا يستوعب، ويجب أن يكون هناك توجه للجامعات بحيث الطالب عشان ما أحد يدو معلوماتية ويرجع في الجامعة ما يلاقيش تخصص المناسب لأنه مش دارس المواد. عفوا، بدي أرجع أخليه يدرس علمي أدبي.
0: صحيح.
1: وأترك المعلوماتية علشان الطلاب يأخذوا فرصة يتعرف على كل مواد والجامعة يتخصص. رجعتوا جيتوا لي في إشي اسمه تخصص الأعمال. طبعا أنت بتغير بالاسم ولا بتغير بالفلسفة ولا أسبابك اللي بطلت مقنعة ولا وين، وشو القصة؟ إيش هي القصة؟ شو هي قصة إنكم كل شوي بتعملون سلافة؟ من التاسع، بعد التاسع يتحدد أو يحدد الطالب مساره. يعني أنت بدك ابن التاسع تقولي من هسه عنده من الوعي والمكنة والقدرة إنه هو يحدد مساره ويحدد هدفه ويحدد مطالبه اللي بده إياها. طب هي اصلا الجامعه تستوعب، او بلاش نظامنا احنا في الثانويه العامه بيستوعب حسب رغبته، من التاسع بدك تعطيه حسب رغبته، بيستوعب عندك المسارات اللي عندك الموجوده، الحقول اللي عندك بتستوعب اعدادها
0: طب
1: حسب رغبته.
0: هينا جربنا بالحقل الصحي وشفتي اعداد الطلاب الكبير اللي ذهبوا الى الحقل
1: انت
0: الصحي
1: انا
0: وحصلوا
1: اقول
0: على
1: لك اسف،
0: معدلات عاليه.
1: سبب الكوارث في الحقل الصحي قرار وزاره التربيه والتعليم بماذا؟
0: الرياضيات
1: بالمواد النزل، لا بالمواد اللي نزلت في الحقل الصحي، خلته مغناطيس جاذب. انا بدرس كيمياء وبدرس احياء وبدرس انجليزي وماده اخرى، وين ما جبتها اختياريه معبى مواد اختياريه بجيبهم وبروح بحصل 99 وباخذ طب براحتي وطب اسنان براحتي. يعني اصلا اللي تفوقوا عنا في الحقل الصحي في هذا العام هم الاشد قدره على الحفظ، مش الاشد ذكاء، لانك لا في قست قدرتهم في الذكاء لا بفيزياء ولا في رياضيات.
0: كحقل صحي، الحقل الهندسي مختلف.
1: الحقل الهندسي والله الطلاب برضو جابوا فيه علامات عالية جدا، وهذا المهندس ما حصل هندسة. طب بقدر أروح هيك على طرف من أطراف الصحي، ما بدي طب وطب أسنان،
0: ما
1: لا ما
0: بيطلع له.
1: تقدرش، ما بقدر أروح على القانون والشريعة، لا ما بطلع لك.
0: ما بيطلع له صح.
1: بقدر أروح لغات، لا ما بطلع لك. بقدر أروح طب أعمال، لا والله ما بطلع لك لأنه ما معك إنجليزي متقدم. إيش حلو حجي هاي؟
0: طيب دكتورة
1: ليش
0: السؤال،
1: احنا كان في عندنا مظلة لما انت تقول انه في تخصص بيفتح لك على كل التخصصات اللي هو العلمي؟
0: طيب دكتورة سؤال، أليس الأصح إنه المدرسة هي من تحدد توجه الطالب إلى وين؟ بمعنى عامر شاطر بالحقل الصحي، عامر بروح صحي، فلان هندسي هندسي، فلان معلومات معلومات، حقوق وشريعة حقوق وشريعة، أليس الأفضل المدرسة من تحدد وليس الطالب؟
1: طب هم هذه انت رجعت على اي مقياس؟ انت رجعت على مقياس العلامة،
0: صحيح
1: يعني انت علامتك بتوديك
0: صحيح العلامة.
1: والوزارة كانت تقول لك رغبتك بتوديك. والله انك انت اذا بتفرج على المنظومة كلها القضية ترى مش
0: طيب
1: قدرتك
0: أيها
1: ورغبتك،
0: دكتور، أيها أصح إنه اليوم
1: هاي
0: العلامة توديني
1: ولا
0: ولا
1: رغبتك
0: الرغبة؟
1: توديني. انا بدي اقول لك في شيء اهم من ذلك واسهل من ذلك بكثير،
0: تفضلي.
1: انك انت تعدني في النظام التعليمي لاي تخصص جامعي وخلي قراري في الاختيار الجامعي واسع جدا. بدرس المواد اللي لازم اتعلمها في كل الكليات التجاره والاداب، وبدرسها بدرس اساسياتها في المدرسه وبروح هناك. انا والله حاولت وبحب انا المجال الاداب واللغات ما زبط معي، بروح على الاعمال ما في مشكله، بروح على القانون ما في مشكله. خلي خياراتي واسعه،
0: طيب الدمج،
1: خلي مجال الجامعات اللي انا قاعده بتعطيني. انا مش مجتمع كبير واعداد بالملايين، انا ما عنديش جامعات غير محدوده، يعني محدوديتها غير موجوده. انا مش سوق عمل ضخم جدا مين ما نزل فيه بيستوعب، انا مش هيك. احنا في محدوديه في قدرتنا على توفير المجال الصحي او الهندسي او الاداب والانسانيات الموجوده في المدارس، عندي قدره محدوده على تعيين وتهيئه الصفوف لمثل للطلبه لمثل هذه التخصصات، وعندي قدره محدوده في الجامعات. يعني ما انت شايف هنا بالطب في حدود وفي
0: طيب
1: الطب الاساسي حدود،
0: دكتورة
1: عندي
0: سؤال
1: انا عندي
0: ماشي،
1: حدود.
0: عندي محدودية ماشي، بس دكتورة هل تعتقدي بأن الدمج بين الحقول هو الخيار الأمثل اليوم في ظل تطبيق هذا النظام التوجيهي لسنتين وأربع حقول؟
1: ما انت لما تبدأ اول اشي تخلي الطالب لما ياخذ المواد المدرسية تفتح له مجموعة كليات وتخصصات في الجامعة، انت ريحت نفسك وريحت الطالب بالمنطق. بالمنطق بعدين انت تعال على فكرة انك انت قاعد بتجرب فيه. طب انا شبعت تجريب، انت جبتني قلت لي السنتين بتخفف الضغط، وين الضغط اللي خففته؟ وينه؟ ما احنا اول ما بدأ قلنا وكانت كثير ناس بتقول في دول عربية جربت السنتين وما نفع معها ورجعت عنه، وبنرجع بنقول ان الدول العربية معظمها وضعت نظام السنة واستقر، وتيجي بتقول لي لا السنتين اخف، وانا جيت جربت معك السنتين اخف. انا بدي اقول انه جربنا، تعرف انا اول نقطه لما كنت اقول انه السنتين راح تكون عندنا مشكله لانه ثقافه مجتمعنا لا تتناسب مع السنتين، لا تتناسب. قالوا لي هي في عندنا 5000 طالب على البرامج الاجنبيه سواء البريطاني او الامريكي ومش سامعين صوتهم. نعم، مش سامع صوت مين؟ هذول هم بدهم يعانوا 5,000 من الإنجليزي اللي هم فيه فلتات من الصف الثالث والرابع والخامس بيحكي أحسن من معلم الإنجليزي عندي في الحكومة. هذول 5,000 اللي بتحكي عنهم طول عمر برامجهم بتهيئهم للمشاريع وبتهيئهم على أنه ليست الورقة والكتاب هي الامتحان. هذول اللي تم إعدادهم من الروضة بنظام وطريقة إنك تخليهم هذول يوصلوا لأول ثانوي ثاني ثانوي وكأنهم لسه في مدرستهم مش لسه في مدرستهم مستأنين الامتحان كان مركزي ولا كان مدرسي مستأنين. تيجي على مجتمع كله حيلته وتطلعه كله ابن التوجيهي. إحنا ما فيش عنا حالة توتر ولا قلق ولا انتظار. الجار بنتظر جاره والقرايب تنتظر فلان لأنه ابن فلان توجيهي. إحنا ثقافة المجتمع هيك عنا. شو بدك تغير؟
0: طيب يعني دكتورة اليوم مطالبكم كلجنة التربية بإعادة النظام التوجيهي للعام الواحد؟
1: الحقيقة ما كان طرح. أنا بحكي عنه
0: ما كان طرح.
1: أنا ما كان هذا أقول لك. أنا كانت أنا الغضب اللي في داخلي إنه إحنا جالسين على طاولة الأصل نجلس نفتح اللي بحكيه هذا وغيره ونيجي نتحدث بعقلانية. إنه تعرف لما قالوا إنه الحقل الصحي مش 30% وافتحوا لمن يرغب ترى وقع في قلبي هم أكبر بكثير مما تتخيل.
0: طيب.
1: لأنك أنت رحت كل ما بتحل مشكلة لحالها أنت بتولد مشكلة أكبر.
0: طيب دكتورة بالله يخليك معي الدكتور عايش النواسي هو خبير تربوي. دكتور عايش صباح الخير.
2: صباح الخير استاذ صباح.
0: استمعت لما تفضل
2: الدكتوره هدى العتوم.
0: استمعت لما قالت له الدكتوره.
2: نعم
0: تفضل.
2: ببدايه اسمح لي ان اشكر سعادتها وهي من التربويات القديرات اللي كان لنا الشرف انه عملنا سويا مع بعض لسنوات طويله، وبالتالي يعني بجوز هي نقلت مثل ما استمعت انا لبرنامجك منذ الصباح ملاحظات وكم كبير جدا من الملاحظات اللي بتتعلق بنظام الثانوي العام السنتين. واسمح لي انه حتى لا افهم يعني انا كل ما اطلع معك افهم على اني انا مدافع عن وزارة التربية والتعليم. انا خبير مستقل بقدم وجهة نظر. طيب. بداية بس النقطة الاولانية اللي يجب ان انوه اليها حتى
0: حقك تفضل.
2: النقطة الاولى احنا نظام توزيع الطلاب بالمناسبة وتعلم ذلك سعادة مصير لبناء على العلامات وليس جديد. احنا النظام متبع لنا سابقا كان من الثامن للتاسع للعاشر 20% للثامن و30% من معدل التاسع و50% من معدل الصف العاشر، وبالتالي كانوا الطلبة يوزعوا على العلمي والأدبي والفروع المهنية اللي هي الصناعي والزراعي والتجاري. لكن تماما اتفق انه هذه الآلية بتختلف والطريقة بتختلف الموجودة معها. اليوم الإشكالية بتتعلق بنظام الحكومة. الملاحظة الثانية وانا ذكرتها سابقا معك اخي عامر اللي هي انه نظام الثانوي العام بيتيح للطالب يتقدم اما سنة واما سنتين والخيار له، لكن طلبتنا مثل ما تكلمت سعادة مصيف اللي هي يعني مجتمعيا احنا بنميل مع الجانب مع المجتمع، وبالتالي كل الطلاب بروحوا الخيار الاول اللي موجود. النقطة الثالثة الخلاف في هذا النظام هي خلافات فنية تتعلق بمادتين هي الفيزياء والرياضيات واتجاه الناس للحقول الصحية الموجودة. إذا يعني كان من الأولى أن وزارة التربية والتعليم عندما تم الدمج ما بين الحقول من 6 إلى 4 لو ترى تم التكمل دمج الحقل الهندسي مع الحقل الصحي ووضعت الرياضيات مادة أساسية وترك للطلاب اختيار مادتين مثل ما كان نظام 2006 و2007 لحلت هذه المشكلة بأكملها.
0: يعني أدب دكتور مش يعني دكتور نرجع لموضوع علمي وأدبي.
2: هو
0: اسمعني مو احنا الموضوع عندنا بالاردن صاير كله مش تعديل ترى صار اسمه تغيير مسمى
2: مش علمي
0: اسمح لي دكتور اسمح لي
2: مش قضيه مسميات اخي ابو محمد
0: ما هو لانه مش قضيه مسميات. اذا انت قاعد بتقول لي احنا لازم دمجنا الحقل الصحي بالحقل الهندسي هذا اكاديمي سموه اكاديمي
2: سميه أيام سميته بس انت طيب. عدت القيمه للرياضيات وعدت الخيار الاهم اللي هي انك تجعل للطلاب القدره على انه توسع خياراتهم في الجامعات فيما بعد يعني في سواء كان في هذه الحقول او الحقول للغات والتكنولوجيا اللي موجوده.
0: يعني تؤيد الدكتوره هدى بهذا الطرح؟
2: لا أنا بالتأكيد يعني ماشي. هذا الجميع بيتفق عليه، حتى يعني بجوز المحافظين داخل وزارة التربية والتعليم.
3: طيب.
2: يعني لأنه هو الحقل اللي بيخرج فيه، لأنه الإشكالية مثل ما تكلمت أخي محمد وإنت أكثر من واحد تتحدث في هذا الموضوع في برامجه، المشكلة عندما تظهر القبولات، واليوم حتى لما دخل الطلاب على البرمجيات كانت إشكاليات كبيرة جدا. بسمح لي بقبل
3: تفضل.
2: أنا كنت أتمنى يعني الجهة اللي بتمتلك الأدوات الرقابية والدستورية اللي هي مجلس النواب لجنة التربية، مفروض يكون عندها تصور شامل كامل ومقترح يقدم لوزير التربية والتعليم، لأن هم اللي عندهم الأدوات الدستورية بكامل ما
3: ممتاز.
2: تم طرحه، وليس فقط بنسبة 30% اللي موجود عندك، وبالتالي
3: كويس.
2: من خلال استشارة الخبراء والتربويين مثل ما اللقاءات اللي جرت عادة كان مفروض يكون فيه لقاء.
3: جميل خليك معي. جميل دكتور عايش، ممتاز. هذا يقودني إلى أن أحيل السؤال للدكتورة هدى. تفضلي دكتورة.
1: أولا الله يصبحك بالخير دكتور عايش.
2: صباح الخير مسيس. صباحك
1: الإخوة جميعا. أخي عامر
3: تفضلي.
1: يعني أنا وزارة التربية والتعليم لما بتجلس على طاولة، بجلسوا الخبراء عندها على طاولتها وبيتناقشوا في كل هذه الأمور، وهذا هو المنطق في الجهاز التنفيذي، إنه بدرس كل المعطيات للمنظومة كاملة وبضعها على الطاولة، بيعلنها وبتوسع في مشاورات الخبراء وبطرحها بشكل متسلسل.
3: نعم.
1: أنا بدي أحكي لك واحدة من الكوارث اللي إحنا لما إجا وزير التربية والتعليم على طاولة مجلس النواب، لأني أنا مش باجي بتدخل فيه بقول له ترى الصحي حط فيه كذا وحط فيه كذا، لا هو بيجيب المنظومة وبنتناقش فيها لما تنطرح.
3: ماشي.
1: جلسنا وتناقشنا فيها. خليني أقول لك
3: فضل.
1: من النقاط الأساسية القاتل اللي أنا قلتها.
3: نعم.
1: واحدة من النقاط الأساسية اللي حكيت فيها إنك أول إشي لما أنت بتحط لي 4 حقول في الأكاديمي وبتروح بتحط لي بالتقني اللي كلياتنا كنا نستنى نوصل في التقني في هذه الفترة نوصل 50% من الناس تروح تقني، لأنه فروع جاذبة وبدك تعمل فيها كل المعطيات اللي تخلي الطلاب يجي هو نفسه يقول لك أنا بدي ويتنافس عليها. خليني أقول لك شو سووا. إجوا في المسار، إجوا في الحقل الأكاديمي الصحي، حطوا لك كيمياء وأحياء ولغة إنجليزية، تمام. وإجوا على المسارات الموجودة في التقني، وطبعا أنا آسف وتنساش إنك أنت عندك في، عشان بس أكون هاي بدأ أفسرها لأنه نفسي الإخوة المواطنين يفهموها. أو أوضحها بطريقة صحيحة. في عندي صحي وفي عندي هندسي وفي عندي لغات وفي عندي أعمال. اجيت على المسار الاكاديمي حطيت فيه 4 تخصصات حاليا، بعد انا ما دمجت الحقول صاروا عندي 4، تمام.
3: نعم.
1: هذول 4 نفسهم اتفرج على التقني، بتلاقي في عندك هندسه وبناء وانشاءات اللي هي نفس الهندسه اللي عندك في الاكاديمي، وفي عندك تكنولوجيا معلومات اللي هي نفسها موجوده في الاكاديمي، وعندك اعمال برضه اللي هي نفسها في الاكاديمي. بسالهم سؤال، بقولهم طيب انا بدي اروح ادرس هندسه اكاديمي، بتيجوا بتعطوني بالأول ثانوي 4 مواد بتمتحنوني فيها، وبتيجوا كمان برا مرة على الثاني ثانوي بتعطوني كمان 4-5 مواد بمتحن فيها. قالوا تمام. قلت لهم تعطوني فيزياء ورياضيات، حكوا صحيح. قلت لهم طيب الهندسي في المسار التقني والبناء والإنشاءات شو بتعطيني فيهم، رياضيات وفيزياء؟ قالوا لا. قلت لهم قديش بكون امتحان الطالب في المدرسة من نسبته؟ قالوا 70%. قلت لهم قديش بتاخذوا من علامة الامتحان الوزاري اللي بيمتحنوهم فيه فقط في الثقافات؟ قالوا 30%. قلت لهم يعني أنا بقدر أضحك عليكم، علامتي 80 واروح على التقني وبدرس الهندسة والبناء والإنشاءات وبروح بجيب 98 وبنافس الهندسي اللي بالحقل الأكاديمي اللي كان معدل 90 وما قدر يحصلها، لأنه عنده فيزياء ورياضيات وعنده مواد تخصص فعالي. وفي مشكلة ثانية حلوة كانت إنك أنت، أنا طالب الهندسي في المسار الأكاديمي بتعطيني كل المادة تاعت العربي والتاريخ والتربية الإسلامية والإنجليزي بتعطينيها كاملة، بس أنت بتروح على الطالب في التقني بتعطيه نص المادة. بالله كيف هاللعبة؟ ثلاث تخصصات أنت نفسها في التقني تعطيها مخففة وعلاماتها 70% مدرسية و30% وزارية، وبينافسوني أنا في الكليات في الحقول في المسار الأكاديمي. هاي واحدة من أكبر المشاكل أن طرحتها والله 2 سنين وأنا أطالب بإجابة عليها ولم أجاب عليها.
3: طيب.
1: بقول لك حطوهم عندكم. خلينا بدي أكمل لك أنا في لسه
3: طيب.
1: أكبر من هاي.
3: طيب.
1: في شيء أكبر من هاي اسمح لي. أنا باجي بتفرج على تراجع الأردن في امتحانات بيزا وتنس، وباجي بقول لهم يا ترى يا طلاب إحنا بدنا نحاول نحل هاي الإشكالية، فشو بسوي؟ بروح بقول يلي بده يروح صحي، واللي بده يروح لغات، واللي بده يروح قانون وشريعة، واللي بده يروح ترى هذول تخصصات المستحوذة مع الصحي صحي واللغات والقانون والشريعة. هذول انتو اذا كان هذا توجهكم واللي هو التوجه الاغلب علينا، ترى ولا تغلبوا حالكم، تدرسوا فيزياء بتاسع حصتين في الاسبوع وفيزياء بعشر حصتين في الاسبوع، بس ولا تديروا بالكم ترى في التوجيه مش مطلوبات، ولا باول ثانوي ولا بثاني ثانوي، خليكم مرتخيين. انا اعدمت ما يسمى بالاهتمام بالرياضيات والعلوم مبكرا لافضل فئات عندي، وخليت بس اللي عنده توجه هندسي او في عنده معرفه او اقول لك يعني مربع على انه الاهل بيحسوا عليها، بس خليت عدد بسيط جدا من هالطلاب 4000 5000 طالب، هذول بيهتموا بفيزا ورياضيات واهتموا بامتحان بيزا وتمس على البكير، شو اللي بيسولفوا فيه؟ انت لما بتاخذ القرار انت بتصنع ثقافه مجتمعيه، الرياضيات والفيزا مش مهمات للحقول الثانيه من كذا وكذا وكذا، وانا بدي امشي ابني بهذه المسارات، ومعي ترى مسارات واسعه جدا، يعني ممكن يوصل عندك عدد الطلاب 80000 90000 ولا حدا سائل لا فيزا ورياضيات. هذه تنشئ جيل على انك انت امامك تحدي بالتوجيه، عندك فيزا ورياضيات يجب ان تكون على اتم الاستعداد لها. طب اكمل لك بس اسمح لي شوي،
3: كملي لي بس بدي اسالك سؤال تفضلي دكتور تفضلي.
1: هذا اللي بتعملني فيه وكل هذا الدمار اللي انت حاطني فيه بالثانوي، هي ما فيش بالدنيا الا الثانوية العامة بالتعليم، ما في الا الثانوية العامة، انتم مشغلين الاردن كلها بالثانوية العامة. طب ما في عندك التعليم الاساسي اول ثاني ثالث، يجب ان تعيد النظر فيما صنعت في مناهجهم
3: الاصل،
1: وتعيد النظر في انك اللغة الانجليزية بتاعت الطالب 12 سنة انجليزي وبرجع بالاخير ما بقدرش يحكي جملتين، وبروح دورة 6 شهور بصير يحكي احسن من 12 سنة، طب شو الفلسفة في 12 سنة انجليزي والطالب بيطلعش يحكي جملتين على بعضهم؟ ليش ما بتعيدوا النظر في فلسفة طريقة طرح المواد اللي عندنا؟ ما بدك ترجع تفكر ببنية المدارس الدامجة اللي انت حطيتها، اللي الأولياء الأمور بقول لك كان بالتعليم المتفرد ابني يأخذ حاجته بالضبط، قلت لنا تعليم دامج، رحت وديته مرة واحدة من الغرفة اللي حاله للمدرسة كلها، لا هو كسب معرفة خاصة ولا هو قادر يندمج.
3: طيب ماشي دكتورة،
1: انت ما عندك قضايا أخرى تسولف فيها إلا هالتوجيهي سنتين وفيزياء ورياضيات وحقل؟
3: طيب دكتورة بس أنا أطرح عليك سؤال، أنت مع أنه يرجع شكل التوجيه إلى ما كان عليه عام واحد؟
1: انا الى ما انا انا انا بحكي رايي ولا بحكي قرار،
3: رايي رايي رايي
1: قرارات، انا رايي
3: رايي تربوي هذا كمان،
1: لانه احنا الضغط على الاهالي، تعرف جمله يوم الحراس يوم يا سنتنا اللي بنحرس فيها سنه، انا بتخلي العيله كلها تحرس سنتين، والله الذي لا اله الا هو، احد الاباء اتصل معي بيقول لي انا بصرف 37 ليره ونص على صوبه الكاس ساعه ابني اللي في غرفه التوجيهي، هاي عبء اضافي. هيك الناس بتفكر
3: صحيح،
1: انت خلتني سنتين بطاقات وسنتين ضغط نفسي وسنتين غرفه محجوزه من بيت كله غرفتين، انت خلتني طول السنتين كل العيله بتسخر حالها تحكيش تطلعش صوتك، خليك طول نهار بقضي بالتوجيهي وبقضي بالعيلة عن التوجيهي. يا جماعة ثقافة مجتمعنا مش سنتين عشان تخفف ضغط، انت سنتين زدت الضغط.
3: طيب دكتور عايش، هل تعتقد بأن هناك توجه نحو دمج الحقل الهندسي والحقل الصحي؟ يعني بدال أربع حقول تصير ثلاث أو اثنين؟
2: أنا والله يا طرحت رأي الفني يقول القضية وتكلمنا فيها، بس تعطيني المساحة حتى في
3: طبعا تفضل
2: الآن الملاحظة الأولى إجابة على سؤالك، بس أنا طرحت أنه إحنا حتى نحل هذه الإشكالية الفنية في نظام الحقول ونخلص من هذه النسبة، أنه إحنا ندمج الهندسي مع الصحي، وبالتالي مادة الرياضيات أساسية كيمياء وأحياء وفيزياء يختار الطالب من المادتين مثل ما كان النظام اللي موجود معه. والملاحظة الثانية الهامة جدا بس على نظام الفيتك، أنا بس بدي أختلف مع زميلتي أم سيف التربوية، إنه هذا النظام بيعتمد على نظام دولي بيعتمد على دراسة بالمشاريع، وبالتالي الطلاب بيبذلوا خلال السنتين جزء جهد كبير جدا بيقدموا مشاريع ومعاييره عالية جدا، وإحنا شفنا يعني حتى لما طبق عليه معايير
1: والله بدي أعمل عليها 100 فيتو يا دكتور عايش.
2: بالله بتكلم شيخ ابدا. انا معك انت عارفيتني انا من النوع اللي بقول كلمه الحق يعني انا وياك من سنوات طويله وحوة. الان الموضوع اللي حتى كان يعني حرمان الغياب للطلاب اكثر من 455 طالب بالغياب وما استطاع كل القوى بالضغط على وزاره التربيه والتعليم ترجعهم عاد السنه كامله الموجود عنده. وبالتالي الان حتى يساووهم مع الطلاب وعطوهم المواد المشتركه حتى في الناتج المعدل، لكن هو للامانه صعب جدا. وكان الفلسفه والهدف منه انه انا بدي اوفر مش للجامعات بقدر ما بدي اوفر مخرجات لسوق العمل من المهن ال14 اللي مطروحه اللي موجوده عندك فيها. الان اللي تكلمت فيه سعاده مشيف اللي هو موضوع التنس وفيزا، على العكس احنا يعني انا اللي بدي احكي فيه الموضوع انه حقيقه احنا تراجعنا المؤشرات عندنا، وحتى في تعلم اللغه الانجليزيه انا بذكر في سنه 23 انا شاركت في لقاء كان عنوانه في داخل وزاره التربيه والتعليم ما اسباب تراجع دراسة اللغة الإنجليزية بهذا الشكل اللي موجود عندك. وبالتالي شخصة الأسباب، الأسباب كثيرة جدا من داخل منظومة التربية من داخل المنهاج. كمان إحنا عندنا إشكالية في ما كيف نقدم المنهاج وماذا نقدم. يعني إحنا عندنا كم كبير جدا من الكتب المدرسية المحشوة الآن بالمعلومات ومنها كتب الثانوي العام. يعني إشكالية النظام السنتين واحدة من التحديات اللي بتواجهه كثافة المواد العلمية، 10 وحدات تعليمية. وبالتالي أنا بركز على الكم ما بركز على النوع، وقلنا إنه إحنا حل هذه الإشكالية بتخفف العبء والضغط على الطلاب. الملاحظة الثانية اللي في النظام نفسه اللي هي كانت طبيعة الأسئلة بالذات في المواد العلمية، إنه أنت بتعطي الطلاب خيار متعدد. سابقا فيها أسئلة مقالية بتسمح للطلاب إنه يعني بتحاسبوا على الخطوات ما بتحاسبوا على النتيجة،
3: وبتعرف قدرة الطالب إنه فهم السؤال ولا لم يفهم السؤال على أقل تقدير.
2: إنه إحنا نبقى النظام لكن ندخل عليه التحسينات والتطويرات اللي أنا تكلمت فيها، منها اللي هي إعادة هيبة الرياضيات وبالتالي دمج الحقول العقليين تخفيف المنهاج اللي موجود عندك، وحتى المواد اللي في الصف الحادي عشر الأربعة يكون في واحد ثلاث مواد مادة اختيارية، ونحل إشكالية اللغة الإنجليزية. لأنه إحنا اليوم إن الطالب يأخذ جيل 2009 أخي يأخذ مادة اللغة الإنجليزية مرتين عندك، فبالتالي ممكن أنا يكون عندي خيارات لأنه أنا مجبر إني أجري تطوير وتحديث على الثانوية العامة حتى وائم سوق العمل والمخرجات.
3: طيب دكتور تطرح عليك سؤال دكتور، هل تعتقد أن يكون هناك قرارات جديدة فيما يخص الثانوية العامة؟
2: والله أخي عامر إحنا دخلنا في العام الدراسي اليوم، أنت بتحكي عن اليوم الثالث للطلاب.

0: نفسه بذاته بتصميمه، والله انا بنبسط عليه. لكن بدك تطبيق على ارض الواقع، يعني هو احنا مش شايفين المنصات والاساتذه والمراكز اللي قاعده بتسوي هاي المشاريع وبتقدمها للطالب جاهزه، وبالاخير هذا الطالب اللي انت وديته من اضعف اشخاص في الحلقه في السلم التعليمي، اضعف ناس في التحصيل، وديتهم على بيتك المتطلبات عالي جدا وبرنامج متميز عشان يأهل قدراتك، وديت طلاب اضعف، هذول الطلاب ما عمل المشروع راح جابه وحصل بالمدرسه نسبه 70% قد ما دفع على المشاريع، ترى مش قد ما درس وقد ما كان في عنده كفاءه. طبعا انا بقولش عن 100%، انا بقول عن الاغلب الموجود. وبترجع بتقول لي انه يهيئ الطالب للجامعات، طالب بده يروح هندسه وانشاءات ومن البيتك للكليات الهندسه، هو عنده فيزا ورياضه عشان انت هيئته بشكل جيد؟ لا، ما هيئته بشكل جيد. انت هيئته يكون فني اذا كان فعلا اخذ المسار على محمل جد، مش هيئته يكون طالب جامعي كما يجب. لا، ما بيهيئ النظام لطلب الجامعات. وانا هيني بقولها والاهالي بيعرفوا انه الطالب اللي بروح من هذه التخصصات في بيتك ما بقدر يمشي في الجامعة بسبب صعوبة المواد. 9 مواد فيزياء في هندسة الكهرباء، مين قال انه هو بقدر يمشي فيها؟ مين حكى؟
1: لازم يتأسس بالبداية، مزبوط؟
0: طبعا. استاذ عامر، انا كمان مرة بقول الحلول الترقيعية ما بتنفع. مش قضية، انا لا بحكي عن قضية سنة وسنتين ولا بحكي عن قضية دمج الحقول، انا بحكي ان يوضع موضوع الثانوي العام كله على الطاولة، يعاد بحثه بشكل جيد. اللي احنا عملناه في هذول، يعني تعرف انت وانت بتقول له السنه الجايه ممكن غير، انا بوجعني قلبي، لاني انا نفس الكلاشيه الفوق انه احنا كل سنه في عنا تعديلات وتغييرات. يا اخي الناس حابه تستقر، الناس تعبت، تعبت وهي تفهم كيف بتقسم، وتعبت وين تروح في الجامعه، وتعبت هي تفكر شو هذا التخصص الاحسن، تعبت وهي تركز ورا التحويلات. خليها الناس تستقر وخليها النظام.
1: أنا معك والله أبدا دكتور، وإذا كان في أي قرار أو توجه للعام القادم يطلعوا من الآن حتى على أقل تقدير الناس تقدر تفهم الحقل وآليات الحقل ومواده وما هي التخصصات اللي ممكن ينقبل فيها في الجامعة وما هو توجهه وطموحه. شكرا جزيلا لسعادتنا بالدكتورة هدى العتوم. شكرا لك دكتور عضو مجلس النواب. تعرف أنا شو بدنا بوزارة التربية مبدأ التعليم؟ تذكر اللجنة الملكية، اللجنة الملكية لما اجتمعوا 100 كانوا من الخبراء ومن أصحاب التخصص ومن التكنوقراط ومن الوزراء ومن النواب ومن إلى ذلك، وطلعوا لنا الرؤية الاقتصادية، مزبوط، وطلعوا لنا السياسية اللي هم الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وعملوا توصيات للشباب وعملوا توصيات ل قانون الإدارة المحلية آنذاك، وهذا ثبت هذه القوانين حتى الكل يمشي عليها لفترات زمنية طويلة. إحنا اليوم بحاجة نفس الشكل فيما يخص التربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن، بمعنى المجموعة هذول من أهل الاختصاص والخبراء وما إلى ذلك اجتمعوا يحطوا المواد التربية، التعليم التوجيهي، حقول ولا مش حقول، التخصصات الجامعية، بدنا نتوجه نحو المهني، بدنا نبلش من المدرسة، بدنا نتوجه نحو التقني، بدنا نبلش من المدرسة، بدنا النسبة المعينة من الأكاديميين يدرسوا أكاديمي نبلش من المدرسة. هذيك الساعة بيكون عندنا قانون واحد، ولا بترحل قانون ولا بترجع قانون، ولا منظل نجرب ونقول ما هو إصلاح وإصلاح وإصلاح وإصلاح. روح على فاصل.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟

0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: تجديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. أثارت استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي نقاشا نيابيا في ظل مخاوف عدد من المزارعين خصوصا فيما يتعلق بزراعة البطاطا وسط مطالب هذه المطالب بأن تحقق هذه الاستثمارات عوائد جيدة للمشتركين دون أن تتحول إلى منافس للمزارع الأردني، مشيرين إلى أن خسائر الصندوق والمزارعين وصلت إلى ملايين الدنانير، مبينين أن الجانب السعودي أيضا قد رفض استيراد البطاطا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمح لي أن أرحب بضيفي سعادة الأستاذ علي الشطي مدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أستاذ عامر، أهلا وسهلا فيك.
0: الله يحييك يا سيدي. في البداية ممكن تقول لنا زراعة، يعني شو الجدل الدائر بين زراعة البطاطا اللي زرعتوها وما حدث من جدل كبير حول ذلك، وهل مشروع الضمان الاجتماعي اليوم الضمان الزراعي في المدورة خسر ولا ربح؟
1: يا سيدي أول شيء صباح الخير لك، وصباح الخير لكل الأخوة والأخوات المستمعين.
0: صباح النور.
1: طيب، ودائما ما شاء الله نتابع هاي الإذاعة.
0: الله يبارك فيك ويحفظك،
1: تهتم وتنقل الهموم وقضايا المواطن.
0: الله يحفظك.
1: في البداية، مشروع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية هي أحد الأذرع الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. تعرف صندوق أموال استثمار الضمان الاجتماعي يسعى دائما إلى تنويع استثمارات، هي عبارة عن محفظة استثمارية تنويع استثمارات في مشاريع منتجة تحقق عائد وتحقق كمان خدمة لمجتمع وتسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي.
0: نعم.
1: فبالتالي إحنا اتجهنا لهذا المشروع وفكرت إدارة الصندوق في هذا المشروع وعملوا في منطقة المدورة. ليش لمنطقة المدورة؟ لأنه إحنا نسعى إلى أن تكون هذه التنمية في مناطق الأطراف، في المناطق البعيدة عن العاصمة. يعني الصندوق الاستثمار ومنظمة اجتماعية والمؤسسة تمتلك أراضي قريبة جدا في مناطق القسطل، في مناطق المفرد، في مناطق غير جدا كان بإمكانه أن يستثمر فيها، لكن آلت على نفسها المؤسسة والصندوق أنهم يذهبوا لهذه المناطق البعيدة والنائية لتنمية هذه المناطق واستحداث التنمية فيها وخدمة أبناء المجتمع هناك، وبالإضافة طبعا إلى تحقيق عائد استثماري.
0: طيب.
1: فتم استثمار تلك المنطقة واستئجار أرض بمساحة 30,000 طن من أراضي الخزينة، تم استصلاح ما يعني تقريبا حوالي 10,000 إلى 10,500 درهم منها، الباقي غير مستغل لحد الآن. وتم طبعا تهيئة الأرض وشراء الآلات والمعدات وحفر الآبار وتمكين المنطقة، وأصبح المشروع جاهزا. طبعا تأسست الشركة في عام 2020. في عام 2023 كان باكورة الإنتاج، أنتجت الشركة، اتجهت لإنتاج المحاصيل العلفية والقمح، هاي كانت البداية. والحمد لله حققت ربح كان يعني ممتاز جدا كبداية للشركة، حققت حوالي 500,000 دينار، 486,000 دينار كان ربح الشركة في ذلك العام.
0: هاي بال23 ربحتوا لأنه زرعتوا محاصيل علفية، مزبوط؟
1: بالضبط.
0: ماشي.
1: في عام 2024 زرعنا كمان، توسعنا في زراعات العلفية من البرسيم وذرة السلاج والقمح والشعير، وزرعنا جزء من هاي الأرض، جزء منها بطاطا. بال24 كان هنالك طلب عالي جدا على سلعة البطاطا، وتعرف البطاطا هي يعني جزء أساسي من سلة غذاء المواطن الأردني. يعني ما في بيت بالأردن إلا يطلب البطاطا ويستخدمها.
0: ماشي.
1: وتصور سيدي إنه وصل سعر كيلو البطاطا في ذلك الوقت إلى حوالي دينار على المستهلك.
0: صحيح.
1: وبالتالي كان في هنالك نقص كبير جدا. ففكرت إدارة الشركة وإدارة الصندوق أنه يعني مساهمة منها في توفير الأمن الغذائي وفي خدمة المستهلك الأردني، أنه ليش بنزرع جزء من هاي الأرض، جزء بطاطا يعني، حتى نخدم المواطن ونحقق عائد، لأنه أولا في عائد من وراها وفي تحقيق أمن غذائي. فاتجهنا يا سيدي إلى زراعة جزء من هاي الأرض في البطاطا المائدة، والجزء الآخر زرعناه بطاطا تصنيعية، واستمرينا في زراعة المحاصيل العلفية المختلفة وزراعة القمح. لكن المفاجأة الكبيرة جدا، تعرف لأنه كان في يعني شعور عند الناس إنه البطاطا بتجيب عائد، فجأنا إنه كان للأسف كان في فائض كبير جدا بالإنتاج في عام 25، وهذا الفائض بالتالي هو أثر على يعني أسعار البطاطا. الآن فينا يعني
0: بال 25 خسائر الشركة كم بلغت بالله؟
1: يا سيدي جايك فيها، طول بالك علي، بس أنت جايك بالتفصيل.
0: حاضر، أنا مطول بالي على الآخرة.
1: الله يرضى عليك يسعدك.
0: الله يسلمك.
1: تعرف احنا استثمرنا، يعني بدي اجاوب اسالك على الموضوع، المبلغ اللي استثمرنا استثمر حوالي 10.5 مليون دينار استثمرنا، وهي طبعا كلها اموال ذهبت للاستثمار ليست اموال استهلاكيه، جزء اسسنا فيها المشروع. وبالتالي المشاريع اللي زي هيك، هاي المشاريع زي ما بتعرف استاذ عامر وانت ما شاء الله عندك استاذ، لا يقاس العائد عليها في انتاج موسم وموسمين وسنه وسنتين. هذا بيسموه بالاداره الماليه بيسموه التكوين الراسمالي.
2: ماشي.
1: التكوين الراسمالي كيف؟ انا الان اسست مشروع، عندي ابار، عندي بقى خطوط ري، عندي انابيب محوريه، عندي ري محوري، عندي الات، عندي معدات، كلها الان اصبحت جاهزه. اثنين، احنا حرصنا بشكل كبير جدا على ان اهل المنطقه، اهل المدوره، مناطق الجنوب هم اكثر الناس اللي بيستفيدوا من هذا المشروع. وبالتالي كانت التوجه الاساسي ان يكون التعيينات في الوظائف المختلفه من ابناء المنطقه ومن ابناء الجنوب. وبالتالي احنا الان يعني النسبه الاكبر من العاملين هنا من ابناء المنطقه، وفرنا لهم وظائف. طبعا هاي وظائف دائمه.
0: 120 موظف عندكم مظبوط؟
1: عندنا 120 موظف، طبعا مش كلهم من
0: ابناء 45 واحد من ابناء الجنوب،
1: في تقريبا 65 سيدي، تقريبا
0: 65.
1: هذا العدد سيدي، هذا العدد غير ثابت، تعرف غير ثابت. احنا احيانا يعني نحتاج عمال موسمين، عمال موسمين طبعا غير هذا العدد. في عندنا يصل عمال موسمين تقريبا الى 80 عامل، وتقريبا هذول غالبيتهم يكونوا كمان جزء منهم من السيدات. فاحنا بنشتغل على توطين الـ يعني الاستثمار في تلك المنطقه، توفير الامن الغذائي، توفير فرص عمل لابناء المنطقه، وفرص عمل سيدي ثابته، فرص عمل لائقه، توفير التامين الصحي، توفير الضمان الاجتماعي.
0: انت عندك 120 موظف، 45%، 45 واحد، الان بتقول لي 65 واحد من ابناء المحافظات بالجنوب مثلا، نعم، سائقين وحراس. بس انا يعني عشان فقط يعني، وانت اكد لي او لا، مزبوط. السيدات بتشكل المجتمع المحلي عندكم تقريبا 30%.
1: استاذ عامر خليني اوضح لك الامور بشكل اوسع. يعني ليش احنا نقف عند عدد؟ احنا القضيه مش كذا، احنا الان اي فرصه عمل، احكي لك اياها بالتفصيل، اي فرصه عمل تتوفر لدى الشركه ويوجد من ابناء المنطقه من يقوم بهذه الوظيفه، الاولويه تعطى له.
0: طيب.
1: وفي تنسيق ما بيننا، خلينا افيدك، في تنسيق ما بيننا وبين مجلس الخدمات المشتركه الموجود في تلك المنطقه. الان احنا توفرت عندنا اي فرصه، ممكن عامل ترك، ممكن عامل راح، ممكن
0: ماشي. انا ما بدي اروح على استاذ علي، انا ما بدي اروح على التعيينات وما الى ذلك.
1: في شيء اهم
0: وعلما انه في نسبه من ابناء الجنوب بيشتغل بهذه الشركه، هذا صحيح. سؤالي،
1: نعم،
0: اليوم انتم كشركه راس مالها 10 مليون تقريبا او 11 مليون، 10 مليون 700 الف مزبوط؟
1: نعم.
0: طيب سؤالي، خسائركم بعام 2025 كم بلغت الخسائر التراكميه منذ تاسيس هذه الشركه؟
1: يا سيدي انا حكيت لك انه احنا بلشنا بكوره الانتاج عندنا في بدايه العام 2023 كان عندنا ربح بقيمة 486
0: صحيح
1: ألف دينار،
0: مزبوط.
1: في عام 2024 حققنا أرباح، لكن جزء كبير جدا من هاي الأرباح اللي احنا حققناها توسعنا في عملية الاستثمار. كان في عندنا نقص بالآلات، بالمعدات، بالسيارات،
0: بتعديل
1: خطوط الري،
0: كويس.
1: فبالتالي كان في جزء من الإيرادات اللي حققناها ذهبت كمصاريف استثمارية مش مصاريف يعني استهلاكية.
0: ماشي.
1: وبالتالي كانت الأرباح متوازنة، الأرباح متساوية تقريبا مع المصاريف، فما كان في ربح.
0: نعم.
1: في عام 25 عام 25 هو اللي حصلت فيه المشكلة. قلت لك إنه كان في فائض إنتاج. هذا فائض الإنتاج الضمان يعني كان الجزء اللي ساهمت فيه بالإنتاج الوطني لا يتعدى نسبة 4-6% من الإنتاج المحلي الإجمالي. وبالتالي يعني كان هنالك في إنتاج في توجه نحو إنتاج البطاطا في مناطق مختلفة من المملكة. وحتى طيب. يعني عندنا معلومات، طبعا هاي مش نحن المسؤولين، لكن معلومات وصلتنا إن جزء من هؤلاء المزارعين يعني للأسف هم مش مزارعين أردنيين، لكن ساهموا في زراعات مساحات واسعة جدا وأثرت على الإنتاج. الآن إحنا زي ما حكيت لك في البداية أستاذ عامر، إحنا المشاريع الزراعية أرباحها وإيراداتها وعوائدها لا تقاس بموسم وموسمين.
0: أنا ما عندي مشكلة، بس أنا عندي مشكلة بزراعة البطاطا. اليوم إحنا قديش بنستغل مي لزراعة البطاطا؟ طيب إحنا بالأربع وعشرين خسرنا وبالخمس وعشرين خسرنا من وراء زراعة البطاطا. عنا بس أكمل يا أستاذ علي، خليني أكمل بس. عنا فائض بزراعة البطاطا بالأردن. أكبر دولة بتستهلك البطاطا تبعت الشيبس هاي الأردن، وما عنا غير مصنع واحد ماشي، وكله بنستورده من الصين أرخص بيجينا لهون، والبطاطا اللي بنزرعها فائض. في بعض البطاطا صدرناها على السعودية ما أخذوها أخواننا بالسعودية لأنه فيها سكر. طيب أنا سؤالي، بما أنه إحنا عندنا فائض بالبطاطا، بتطلع وزارة الزراعة وبتقول يا أخوان امشوا على الرزنامة الزراعية اللي منحدد لكم إياها، وروحوا لنا على الزراعات اللي ما فيها مياه بشكل كبير. احنا كاستثمار وصندوق استثمار منجرب للعام الثالث لل 2026 كمان نزرع بطاطا؟ يعني احنا بنستنى الان 2026 يفتح 40 مصنع ياخذوا البطاطا اللي بنزرعها؟ ليش الفائض بزراعه البطاطا؟ هذا سؤالي، ليش مصرين على زراعه البطاطا؟
1: سيدي انت ما خليتنا اكمل اجابتي يا استاذ عامر، شكرا لك، انت طرحت قضيه مهمه جدا الان، لكن كنت بدي اعطيك الاجابه.
0: تفضل.
1: احنا اولا احنا اعلنا في الاجتماع النيابي اللي صار قبل يوم عجله الزراعه ورئيس مجلس النواب انه احنا كصندوق استثمار او منظمة في شركه ضمان استثمار ومنظمه اجتماعي رفعنا ايدينا نهائيا عن زراعه البطاطا المائده، مع ان زراعه البطاطا المائده انتهى اعتبارا اخر الموسم، راح يكون نهايه زراعه البطاطا، راح اتجاهنا بشكل اساسي
0: اللي هو 26
1: اللي هو الان 26 موجودين فيه الان.
0: قديش زرعتوا بالله السنه هاي الشركه تقريبا؟
1: يا سيدي احنا الان اللي موجود عندنا حاليا بوجود شركاء، طبعا مش احنا لحالنا، طبعا احنا في عندنا مستثمرين شركاء، واحنا طبعا في تعاون كبير جدا ما بيننا وما بين القطاع الخاص، وندعم القطاع الخاص ونحاول انه كمان نحط ايدنا في ايده حتى بالتالي، لانه احنا بالنهايه احنا مش جايين لا ننافس المزارع يا سيدي، ولا جايين نحتكر السوق، ولا جايين، بالعكس احنا بندور وين السلعه الاستراتيجيه اللي في عليها طلب، لانه انا كصندوق استثمار وكشركه ضمان انا بهمني كبير جدا ان احقق عائد استثماري.
0: صحيح
1: صحيح بدخل، صحيح بدي اخدم المجتمع، وصحيح بدي اساهم بالامن الغذائي، لكن انا كيف بدي استمر وكيف بدي احقق هذا الاهداف اذا ما حققت عائد؟ فبالتالي الان توجهنا الاساسي بشكل اساسي يا سيدي العزيز الى زراعه المواد العلفيه اللي عليها طلب كبير جدا من المزارعين في المنطقه وعلى مستوى المملكه، والتوجه نحو البطاطا التصنيعيه. الان البطاطا التصنيعيه ليش؟ البطاطا التصنيعيه الان احنا في عقود موقعه ما بيننا وما بين مصانع محليه، والكلام اللي ورد على انه في بطاطا من الضمان تم ارجاعها من السعوديه كلام غير صحيح نهائيا ومرفوض، لانه احنا الحمد لله وردنا بطاطا لاكثر من مصنع من المصانع اخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه في منطقه الجوف وفي مناطق ومصانع اخرى، وكمان افيدك انه احنا الحمد لله الان وصلنا جزء كبير، جزء مهم جدا من انتاجنا بالبطاطا التصنيعيه الى دوله الامارات العربيه الشقيقه في مناطق دبي وفي ابو ظبي.
0: طيب.
1: والان احنا الحمد لله في تفاهمات كبيره ومستمره حتى تاريخ امبارح ما بيننا وما بين مستثمرين من دول الخليج، سواء كان من قطر، سواء كان دوله الامارات العربيه، من المملكه العربيه السعوديه، من سلطنه عمان، ومن مختلف الدول، حتى بالتالي الان انه راح يكون في ان شاء الله توقيع عقود معهم لاستيراد جزء من انتاجنا، سواء كان بالبطاطا التصنيعيه، سواء كان بالمواد العلفيه، سواء اي انتاج.
0: انا ما سيدي المواد العلفيه والزراعات العلفيه ما يعني ما لم اطرى عليها اي سؤال. ليش؟ لانه هذه الزراعات انت قاعد بتقولي نجحت وامورها ممتازه، وب 2023 يا اخوي ربحنا 486,000، وبعدين رحنا من ال 486,000 وسعنا، ما عندي مشكله. بس اليوم لما اروح انا واشوف انه تقريبا في عندي خسائر ال 25 بلغت حوالي مليون دينار، والخسائر التراكميه منذ تاسيس الشركه 4.5 مليون دينار، معناته أنا عندي مشكلة بهذه الشركة.
1: لا يا سيدي
0: صح، معلومات مش دقيقة، بالعكس قل لي عامر هاي المعلومات، لأني سألتك أكثر من سؤال وما جاوبتني عليها. بس
1: عامر
0: تفضل.
1: لا أنا بجاوبك، أنا الآن أنا بحكي لك على البطاطا اللي هي كان فيها مشكلة، مش علينا لحالة، مشكلة كانت على مستوى الوطن بشكل عام.
0: طيب.
1: كان في فرق إنتاج
0: كويس.
1: وأنا اسمعني تحملني، أنا الآن حتى لو كنت صندوق استثمار، كنت شركة ضمان، أنا بالنسبة لي مزارع في فوضى إنتاج، مش مسؤوليتي تنظيم الإنتاج، أنا جزء من هذه المنظومة، وبالتالي احنا نسعى انه يكون في منظومة نشتغل عليها مع بعض. بالعكس احنا ابوابنا وايدينا وقلوبنا المفتوحة للاخوة المزارعين، هذول اخواننا واهلنا المزارعين، بالعكس احنا حابين نتعاون احنا وياهم، احنا بهمنا انه المزارع الاردني ينتج ويربح ويحقق عائد، وبالتالي نؤكد للمرة المليون ان احنا مش منافسين له. الان احنا لما وجدنا انه في عام 25 انه كان في فائض انتاج على طول قلنا البطاطا المائدة طلعنا منها، توجهنا الان الى البطاطا التصنيعية. البطاطا التصنيعية حكيت لك انه احنا ما نزرع البطاطا التصنيعية الا بموجب عقود. الان انا بعرف استاذ عامر، انا الان زارع بطاطا مائدة، عارف البطاطا تبعتي لوين رايحة كمية المواصفات.
0: بس انت قلت لي انه في مصانع في دول مصانع محلية مزبوط رفضت وعربية رفضت أخذ هذه البطاطا التصنيعية مزبوط؟
1: لا أقول لك معلش تحملني ولا في طن واحد ولا في كيلو واحد من مصانع رفضت، لكن في خليني نحكي لك
0: أوضح
1: لك الأمور أمور فنية.
0: وضح لي
1: مثلا عندنا هون بعض المصانع المحلية، بعض المصانع المحلية تعرف البطاطا التصنيعية بتروح جزء منها لصناعة الشيبس في جزء منها روح للفرنش فرايز.
0: صحيح.
1: البطاطا هاي اللي تطلب لا ترفض لانها لا سمح الله البطاطا رديئه او سيئه او كذا،
0: لا معروف،
1: لكن في مواصفات محدده جدا من حيث الحجم.
0: صحيح صحيح.
1: مستوى الجفاف، نسبه السكر، كذا كذا، كل هاي تفاصيل. هاي البطاطا احيانا لا تقبل للشيبس، نروح نوديها فرنش فرايز، لا تقبل لفرنش فرايز بعض الناس، تروح في تفاصيل فنيه.
0: انا معك استاذ علي، وعلى هذا الاساس يتم ذهابها الى السوق المركزي وبالتالي فائض. بس اكمل لك يا استاذ علي. وبتنباع وبتنخسر. انا اللي سؤالي بس فقط، بما انه احنا بلد الافقر عالميا بالمياه مزبوط، ومنروح نزرع بطاطا، احنا قاعدين بنزرع بطاطا بالمدوره وبناخذ من ميه الديسي وبنصرف عليها وبنطلع خسرانين، لماذا نتوجه بالاصل الى زراعه البطاطا؟ طيب انا اليوم كمؤسسه تابعه لصندوق استثمار اموال الضمان، الاولى في كهذه الشركه ان استمع إلى رزنامة وزارة الزراعة. طب يعني وزارة الزراعة كمان ما بتقولكم يا عمي لا تزرعوش في عنا فائض، ازرعوا فليفلي مثلا إذا، وأنا بعرف أن الزراعة منتجة والزراعة فيها مردود مالي، بس أنا أخسر مليون دينار من وراء زراعة بطاطا، هاي غير خسارة المياه اللي خسرتها؟ أنا هذا سؤالي. بس بما أنك بتقول لي هاي آخر سنة نزرع فيها بطاطا إن شاء الله ما تكون فيه خسائر، بس أستاذ علي هاي السنة تفضل.
1: عامر أنا أكدت لك وما زلت أؤكد،
0: نعم،
1: إنه خسائر بالبطاطا التصنيعية الحمد لله ما عندي أي خسائر، بطاطا مرفوضة ما عندي أي رفض نهائياً، بالعكس. قلت لك أنا اللي ما يبين قبل شيبس بروح فرنش فرايز وما بورد المصانع للسوق المحلي، بالعكس. أنا الآن التوجه، إحنا توجهنا الأساسي الآن سيد العزيز إنه لا نزاحم المزارع الأردني لا بسوق إربد ولا في سوق عمان، إلا إذا وجدنا في يوم من الأيام وكان في مثلاً في سلعة معينة مش قادرين نأمنها في عندها كذا. وهذا الحكي بالنسبة لموضوع البطاطا، إحنا الآن أخذنا قرار في توجيه عنا من إدارة الصندوق الاستثمار، من مجلس الاستثمار، من إدارة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالخروج النهائي، وإحنا الآن بلشنا بتنفيذ القرار بخروج النهائي من بطاطا المائدة. البطاطا التصنيعية ما عندنا مشكلة فيها، بالعكس في أقول لك حنحكي لك
0: التصنيعية لكن المبنية على عقود مزبوط قلت لي؟
1: التصنيعية في بموجب عقود. والآن أحكي لك إحنا في الآن علينا طلب من مصانع محلية ومن مصانع خارجية، للأمانة إحنا يا دوب قادرين نكفي الطلبات اللي قاعدة تجينا، بالعكس إحنا قاعدة في بعض المصانع، والله في بعض المصانع تواصلوا معنا وقلنا طيب اعذرونا الموسم هذا مش قادرين نلبي طلبكم لأنه في طلب كبير جدا عليها. إحنا حكيت لك سيدي حاجة المملكة الأردنية هاشمية من البطاطا هاي 120 ألف طن، المنتج المحلي لا يكفي إلا جزء بسيط جدا منها، بالعكس الآن أنا لما بنتج بطاطا تصنيعية الآن أنا وفرت مادة خام للمصانع المحلية بدل ما يروح يستوردوها من دول خارجية، وفرت عملة صعبة، وفرت منتج محلي، شجعت الإنتاج المحلي، بالتالي بالعكس أنت لازم يعني بلا مأخذة الإخوان اللي بيحكوا بهذا الموضوع لازم يشكرون لأنه إحنا البطاطا.
0: لا ما عندي مشكلة يا أستاذ علي، أستاذ علي، أستاذ علي، أنا ما عندي مشكلة تعمل لي بطاطا تصنيعية أحسن ما ضل أجيبها من الصين أرخص من الأردن. بالعكس أنا بدي أدعم، بس معلش أنا بدي أدعم المزارع وبدي أدعمك أنت كشركة ضمان الاستثمار والصناعات الزراعية، لكن أنا ما بدي إياك تخسر.
1: لا في خسارة.
0: أنا ما بدي إياك تخسر، بس أنا ما بدي إياك تخسر. بدي أسألك سؤال، أنت ذكرت الشركة ذكرت أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية إنه زراعة القمح غير مجدية مزبوط؟
1: يسيد لا احنا ما قلنا غير مجدية، قلنا مكلفة، احنا حكينا انها مكلفة، ولو غير لو كانت غير مجدية كان ما انتجنا، بالعكس احنا القمح ما بيخسرنا الحمد لله.
0: انتم الحكومة بتشترى منكم اغلى القمح مزبوط؟ اعلى من السعر المدعوم الحكومة بتشتري منكم.
1: يسيد يا استاذ عامر الحكومة تدعم المزارعين القمح بمختلف مناطق المملكة، ليش؟ لان القمح سلعة استراتيجية، وبالتالي الحكومة يجب ان نشكرها يعني على هذا الجهد اللي تقوم فيه، لانه سلعة استراتيجية يجب علينا ان توفر، يعني بلاش دائما احنا نعتمد على الاستيراد حتى لو كان سعر الاستيراد أقل، لكن أنا من المنظور الاستراتيجي ومن المنظور الأمني الغذائي يجب أن تكون عندي سلعة هاي الاستراتيجية اللي أنا دائما بحاجة لها، يجب أن تكون متوفرة عندي ويكون منتجي المحلي موجود فيها، فبالتالي إحنا بننتج هذه السلعة للمساهمة في هذا الدور، لكن كخسارة الحمد طيب. لا ما خسرنا ولا مرة بالقمح أبدا، ما عندنا خسارة بالقمح.
0: بالقمح ما في خسائر، الخسارة كانت ببطاطا المائدة هيك، مش بطاطا
1: لموسم واحد
0: اللي هو 25
1: الخمسة. سيدي احنا في عندنا البطاطا، خلينا معلش اوضح لك شغله.
0: تفضل.
1: احنا في عندنا موسمين، في الموسم الأول والموسم الثاني. الموسم الثاني اللي هو يبدأ من تقريبا من شهر 7 أو شهر 8 وينتهي في شهر 12، هذا الموسم لا يوجد فيه إنتاج للبطاطا المائدة والتصنيعية إلا في مناطق الجنوب. وبالعام 24 وحتى وزارة الزراعة يعني تشجعنا، كانوا بيشجعونا كمزارعين أنه ننتج البطاطا بالعروة الثانية في اللي هي تكون يعني في حاجة إلها المواطن الأردني، بحاجة إلى السوق المحلي لأنها مش موجودة. المنافسة بتكون وين؟ بالموسم الأول. إحنا الآن بدنا نخرج من الأول ومن الثاني حتى بالتالي نخلص من هذا الموضوع.
0: ماشي، لكن ستستمر في زراعة البطاطا التصنيعية حسب الاتفاقيات، مظبوط؟
1: بالضبط. فبالتالي الإنتاج اللي بيصير بالجنوب أستاذ عامر، أستاذ الرقم اللي بيصير بالجنوب لا يتعدى، كل ما ينتج بالجنوب لا يتعدى المساحة بين 12 إلى 14 ألف دنم. معدل الإنتاج لو قلنا تقريبا يعني 3 طن للدنم الواحد، فبتحكي عن 36 إلى 35 ألف طن اللي موجود، وحاجة السوق أكبر من هيك بكثير جدا.
0: طيب يعني أستاذ علي، اليوم كم مديونيتكم؟
1: مديونية؟ ما عندنا مديونية.
0: خسائر؟
1: خسائر ما عندنا أي خسائر. خسائر حصلت في مرة واحدة وتم الحمد لله يعني ترتيب الأمور وانتجنا الحمد لله في الزراعة.
0: طيب رأس مال الشركة كان 10,700,000، اليوم زاد رأس مال الشركة ولا ما زال على ما هو عليه؟
1: رأس مال الشركة يا سيدي العزيز الآن استثمرته كامل في توسيع. الآن إحنا أي مبلغ توفر عنا
0: كم يبلغ؟ كم يبلغ أستاذ علي؟ ماشي أنا معك.
1: نعم،
0: كم يبلغ
1: رأس مال الشركة زي ما هو نفس المبلغ؟
0: 10,700,000، مزبوط؟
1: نعم نعم بالضبط، ما تأثر رأس مال الشركة، بالعكس الشركة الحمد لله شركة قوية ومنتجة
0: كويس.
1: أموال الضمان.
0: خسائر ما عليها إلا البطاطا بال2025 خسرنا مليون تقريبا؟
1: تقريبا هيك سيدي الرقم. الرقم الرقم لحد الآن حتى يعني تعرف احنا في عندنا إجراءات الحوكمة في الصندوق، يعني إجراءات واسعة جدا ومتشكلة.
0: والله بعرف يا أستاذ علي، أستاذ علي أستاذ علي والله بعرف، والله بعرف، والله بعرف إنه في حوكمة، والله بعرف، بس أنا أطرح هذه الأسئلة. لكن هاي الأسئلة أنا البطارات ترى موجودة ومكتوبة، مكتوب وكل شيء مكتوب. روحوا على تفضل على الإحصاءات موجودة، بصندوق استثمار موارد الضمان موجودة، بيانات البنك المركزي موجودة.
1: كمان إحنا والله ما عندنا شيء لنخفي أبدا، ومش من مصلحتنا إنه نخفي أي رقم. بس بدي أوضح لك شغلة. إحنا يعني الزراعة كمنتج بشكل عام، أنت لا تقيس الإنتاج على إنه خسر البطاطا وبس لحالك. خسرت البطاطا، ربح القمح، ربح ربح البرسيم، ربح كذا، بالتالي إحنا نأخذ المحصلة النهائية. لكن الموسم هذاك لأنه كان في فائض إنتاج وتفاجعنا إنه في كميات للأسف من مش من موسمنا إحنا، موسمنا الموسم الثاني كانت مخزنة بالبرادات، لما إحنا إنتاجنا نزل على السوق طلع الإخوان المنتجين اللي كان موجود في البرادات، وبالتالي صار في فائض إنتاج.
0: طيب أنتوا هل هناك تشاركية بينك وبين المزارعين؟ بمعنى إنه روح على المزارع قل له ازرع بطاطا وأنا بأخذ محصولك، بقدر أسبقه أو بقدر أبيعه إذا كانت بطاطا صناعية؟
1: إحنا الآن في عنا عملنا دراساتنا وجاهزين، الآن دراساتنا جاهزة لفتح مصانع للبطاطا الفرنش فرايز والشيبس، وعنا كمان
0: كويس.
1: دراسة جاهزة الآن لعمل مخازن تبريد، وكمان عندنا إن شاء الله قريبا جدا راح نوقع اتفاقية مع أحد الشركات المنفذة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتخفض كلفة الكهرباء. نحن كلفة الكهرباء عندنا كلفة عالية جدا، وبالتالي
0: والمي
1: المي الحمد لله موجودة، وتعرف احنا موجودين في حوض الديسة. حوض الديسة تعرف احنا
0: ما بودي على عمان بودي على
1: نعم
0: بودي على عمان حوض الديسة بيشرب هالناس كلها.
1: احنا الان توجهنا استاذ عامر، شكرا لك برضه طرحت الموضوع. احنا الان توجهنا نحو الزراعات الذكيه. هاي الزراعات الذكيه ان شاء الله راح نسعى من خلالها، احنا بهمنا كمان خفض كلفه المياه، كلفه الانتاج، نسعى لانها جزء مهم جدا من كلفه انتاج الدنم الواحد، كلفه انتاج المساحه بالواحد المياه. نسعى الى
0: الاولى الشركات الحكوميه او التابعه للحكومه هي من تتجه نحو توجهات الحكومة. لما الحكومة تقول للمزارعين روحوا على الزراعات الذكية، الأولى فينا إحنا كمؤسسات حكومية اليوم نروح على الزراعات الذكية، مش نروح نزرع بطاطا ونخسر فيها ونخسر الميات والطاقة الشمسية.
1: مصر ظلك ترجع لي على البطاطا.
0: لا مثلا مثلا أستاذ علي مثلا مثلا مثلا مثلا اليوم
1: إحنا بسمع لي الله يخليك. احنا الان قاعدين نتوجه زي ما قلت لك زراعات ذكيه. الان احنا توجه زراعه مصنع اللي فتح مصنع البطاطا
0: في مصنع للبطاطا، في توجهات لبناء هذا المصنع.
1: دراسه جاهزه
0: ممتاز.
1: وفي يعني عدد كبير جدا من المستثمرين قعدنا احنا وياهم وتفاهمنا وياهم ان شاء الله، وان شاء الله قريب جدا نصل اتفاق معهم
0: ان شاء الله
1: لعمل هذا في سبيل التعاون، لان احنا
0: بالعكس احنا بدنا والله يا استاذ علي بالعكس
1: نتعاون مع المستثمر الاردني. اذا في مزارعين اذا في مزارعين اردنيين، وانا بوجه من خلالك انا
0: دعوه
1: لاخواننا المزارعين في الاردن، اذا حابين نجي نشترك احنا وياهم في عمل مصنع للبطاطا، في عمل مخازن للتبريد، في عمل اي مشروع مشترك احنا وياهم، احنا جاهزين ونرحب هاي الافكار. ابدا
0: شايف هاي الافكار ما احسن هاي، بنقول لك يعني بالعكس بندعم هاي الافكار وبندعم انه نفتح مصانع للبطاطا، واقل ما فيها احنا بنستفيد وبنصدر هذيك الساعه.
1: بالضبط، واحنا ندعوهم السيد انهم يجوا ونقعد احنا وياهم. بالعكس
0: طيب.
1: احنا مكاتبنا مفتوحه لهم
0: وصورنا طيب. مفتوحه لهم. سؤال اخير، كيف ترد على من يقول بأن الديون المتراكمة على شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية وصلت إلى 4.5 مليون منذ تأسيسها؟
1: يا سيد الديون لا يوجد ديون، لو في عندي أي ديون
0: خبرتك
1: شو حكيت لك.
0: خلص
1: بالعكس
0: فقط
1: مع نهاية كل عام مالي بنكون مسكرين ديوننا كلنا، لأن ديوننا لمين؟ لشركات زراعية ومؤسسات ولشركة الكهرباء ولشركة المية، وبالتالي الحمد لله ما في عام أغلقنا حسابات المالية وفي علينا أي شيء أبدا نهائيا.
0: شكرا جزيلا لمدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية الأستاذ علي الشطي. شكرا لك أستاذ علي. يعني الآن في عندهم دراسات لمصانع وعندهم توجه لزراعات ذكية، البطاطا المائدة خلص كل عام وانتم بخير. السنة الماضية خسرنا 1 مليون تقريبا فيها، فبطلوا يزرعوا بطاطا المائدة، بتمروا على البطاطا التصنيعية والفرنش ويعملوا عليها مصانع، وان شاء الله يكون هناك مستثمرين لهذه الغايات، لان والله هاي الغايات احنا بحاجتها. وانا ذاك اليوم استغربت لما قال لي نائب رئيس غرفة صناعة عمان، قال لي احنا اكثر دولة ها بنستورد البطاطا تبعت الشيبس ها والتصنيعية وما إلى ذلك، منجيب البطاطا من الصين. بقول يا زلمي كل هالبطاطا اللي بنزرعها واللي بتنكب وهالمزارع تنهار ويشكي وحالته حالة وما إلى ذلك، بتيجي بناخذها من الصين؟ قال لي أرخص، بتوصل لنا أرخص. اليوم الأستاذ علي تحدث إنه في مشاريع، بتحدث عن مصنع بطاطا، بتحدث عن طاقة شمسية، بتحدث عن مخازن تبريد، ووجه كل هذا الحديث لمين؟ للمستثمرين. تعرف ليش وجهه للمستثمرين ولا بتعرفوش ليش؟ على الأغلب والله تعالى أعلم لأنه ما في تمويل، والصندوق نفسه ما بيمول ممكن هذه المشاريع إلا إذا كانت هذه المشاريع راح تعطيه نتائج حقيقية وإيجابية. هالمرشدين الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة بنبح صوته واحدهم، يا أخوان لا تزرعوا بندورة، يا أخوان لا تزرعوا بطاطا، يا أخوان كلفة مي وكلفة وما إلى ذلك، وآخر شي الكيلو بتنباع بشلن. منروح إحنا شركات الحكومية بنزرع وبنخسر. الله المستعان.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: الآن بلا لحصل لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
12: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
13: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
14: ألو؟
15: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
14: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
15: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
16: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. تلقت إذاعة عين خلال أيام الماضية عدد من الشكاوى من مواطنين في مناطق مختلفة بالعاصمة عمان، أفادوا المشتكون بعدم تمكنهم من سماع صوت الأذان في المساجد كما كان في السابق، يعني صار واطي شوي. وتساءلوا المواطنين إذا كان هذا الموضوع هو كانت وزارة الأوقاف أصدرت قرار يقضي بخفض الأصوات، وطالبوا بتوضيح الأمر. بدورنا لازم نوضح الأمر عبر الهاتف معي الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد طوالب. أسعد الله صباحك دكتور محمد.
1: اليوم صباح الخير أخي فيك عامر وجميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: الله يحييك. بالله يا دكتور بدنا توضيح من قبل الوزارة حول عدد من هذه الشكاوى، تفضل.
1: بداية وكبير يعني ترحيب بك وبجميع السادة المشاهدين والمستمعين. والقضية والله احنا تابعناها من خلال المشهور اللي يعني تبنته إذاعتكم والمشاريع التي وصلت إليكم على شكل شكوى من حق المواطن في دولتنا وفي بلدنا الأردن، وهذا جزء من حقوقه أنه يقدم الشكوى بشكل منظم ومتدرج وبشكل واضح، ووصلت إلى وزارة الأوقاف. بداية بخصوص المسجد الذي يعني تم الذي ورد عليه الملاحظة، تم تحريك فريق من قبل مديرية أوقاف عمان الثالثة وتم الكشف على المسجد وتبين أن هنالك يعني عطل في الجهاز المعني في إخراج الصوت عبر السماعات، واليوم احنا على يعني على قدم وساق.
0: دكتور انا اللي بيهمني شيء واحد بعد امرك، يعني لم تصدر اي تعليمات تتعلق بخفض الصوت؟ ما في
1: لا لا التعليمات هي متكررة وتؤكد على ما جاء في قرارات سابقة. الموضوع انه فقط
0: عطل فني،
1: لا لا الموضوع على السماعات فقط للأذان وإقامة الصلاة، أما خطبة الجمعة وبما يتعلق من الدروس فهي على السماعات الداخلية وصلوات والصلوات الجهرية. لم يكن هنالك أي قرار من وزارة الأوقاف بتخفيض مستويات صوت الأذان. لكن أود أن أشير إلى مسألة مهمة أخي. إحنا عندنا المساجد منتشرة في كل أماكن المملكة، في عندك مناطق مكتظة وفي عندك مناطق مفتوحة.
0: صحيح.
1: الفنيين وأصحاب الاختصاص في الوزارة لما بيطلعوا على أي مسجد ورزت عليه ملاحظة إما انخفاض بالصوت وإما أن يكون الصوت مرتفع وعال جدا، لديهم آلية معينة للعمل. في الأماكن المفتوحة يكون يعني فنيا في هندسة الصوت بين 80 إلى 90 ديسيبل، وتكون السماعات موجهة بعيدة عن اتجاه المنازل، وإذا كانت المنطقة مكتظة أو كما في العاصمة عمان أو في المدن الرئيسية بيكون بتقديرا ب50 ديسيبل اللي هي القدرة قدرة الصوت، والسماعات تكون موجهة للأرض حتى لا تزعج من هم في محيط المسجد. لكن أؤكد أنه لا يوجد أي قرار بتخفيض مستوى صوت الأذان.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا شكرا للتوضيح. أيضا من حق الوزارة أن تقوم بالتوضيح، ومن حقنا كمان أنه نتواصل مع الوزارة حتى يكون التوضيح واضح، لأنه أي معلومة يجب أن يكون هناك رد على هذه المعلومة. وشكرا للدكتور محمد على تعاونه طبعا في الدرجة الأولى، وشكرا على هذا التوضيح من الناطق باسم وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبي.

0: في خبر آخر، أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مركز لياقة بدنية الجيم بعمان بعد أن ضبط حقن هرموني محظورة الاستخدام في بناء الأجسام. حقن حقن هرمونية محظورة الاستخدام في بناء الأجسام ومواد منتهية الصلاحية، وذلك ضمن عملية رقابة نوعية جديدة. أوضحت مدير عام المؤسسة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات في بيان صحفي أنه تبين بالتفتيش على الموقع وجود منطقة مخصصة لإعداد وتقديم المشروبات ومشروبات البروتين داخل النادي بشكل مخالف. معنا الدكتور حمزة عبد ربه، رئيس شعبة تفتيش الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل. صباح الخير دكتور حمزة.
1: صباح الخير أخي عامر.
0: والله احنا بهالجمات بهالزمانات، ويعني ولا اعمم، لما تفوت على بعض الكباتن يقول لك بشهر واحد بخلي لك بنفخ لك جسمك وخذ منها البروتينات، نشتري ناخذ اول يوم يومين بعدين ننسى الموضوع، دفعنا 10 ليرات كان خابر هذيك الايام كان حقها، الان الله اعلم قديش حقها. بس هاي اول مره بتضبط فيها حقن هرمونية، شو هذه الحقن بالله يا دكتور؟
1: سيدي العزيز، هذه الحقن بداية هي عبارة عن هرمون التستاستيرون أو أنالوج للتستاستيرون، مادة اسمها ناندرولون.
0: شو بتعمل هاي؟
1: سيدي هاي أول شيء خلينا نبين للمواطنين، هي أول شيء غير مجازي واستخدامها ينطوي على مشاكل ومخاطر وأعراض جانبية خطيرة. هاي بتم استخدامها بشكل غير شرعي لزيادة قدرة الجسم على بناء الكتلة العضلية. هرمون بالآخر. لكن أعراضها الجانبية خطيرة، بتخربش الهرمونات بالجسم وبتعمل يعني التوازن الطبيعي اللي خلقه ربنا في الجسم بتخربه.
0: طيب.
1: فكانت هذه العملية سيدي بداية بناء على معلومات وصلتنا أنه في نادي رياضي موجود عنده هاي الحقن، وبتوجيه مباشر من عطفة الدكتورة رنا عبيدات مدير عام المؤسسة ببدء حملة رقابية موسعة على النوادي الرياضية والجمات. وكان هاي الجم هاي أو هذا المنشأة بداية، هذا أول واحد يعني بناء أن المعلومات كانت من خلاله، وتم ضبط هاي الحقن اللي حكيت عنها وهي حقن هرمونية.
0: هي محظورة دكتور؟
1: نعم صحيح، هي غير مجاز.
0: فقط الإبر الغير مجاز، الباقي مجاز؟
1: سيدي العزيز، وجودي أول بداية هي غير مجازة يعني غير مرخصة عندنا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
0: بس طول عمرهم ببيعوها بالجمات دكتور، المرة هاي ليش لا؟
1: والله سيدي الجم هو ليس مكان مخصص لبيع الأدوية أو إعطاء الأدوية أو الوصفات الطبية. هلا ممكن تكون هناك بعض الحالات، وأنا ما بقدرش أقول لك هي حالات منتشرة، لا هي حالات بتصير بنسب وبنسب محدودة، إنه بعض المدربين بيطمع في شوية فلوس بروح بده يبيع إبرة أو يبيع شغلة شاريها من الصيدلية، وهذا أيضا مخالف وإن كان شاريها من الصيدلية ومجازة لدينا. والمشكلة الأعظم والأكبر إذا كانت هي غير مجازة وبيحاول يبيعها، وبكل الأشكال وبكل الصور النادي الرياضي هو مكان للرياضة، ليس لبيع الأدوية ولا لإعطاء الأدوية ولا حتى لبيع الأغذية.
0: صحيح. طب بالله يا دكتور، شو تأثيرها على جسم الإنسان هاي الحقن؟
1: سيد العزيز
0: يعني سيء.

0: كبيرة جدا، سواء الحقن الهرمونية أو الحقن المنشطة أو الحقن اللي بتزيد من الطاقة. زي هنا كان نوعين من الحقن، واحد ناندرولون والثاني الكارنتين. فهذا الحقنتين هذول أو هم بالمطلق يعني على مخاطر كبيرة، ابتداء يعني من مخاطر هرمونية لمخاطر تلف. يعني أخي العزيز، ننصح وبشكل يعني مشدد
1: نعم.
0: لا يتم أخذ أي مادة دوائية أو غذائية أو حبوب أو إبر من النوادي الرياضية، وهي ليست مخصصة لذلك.
1: نعم. شكرا جزيلا لك يا دكتور حمزة عبد ربه، رئيس شعبة تفتيش الأجهزة الطبية ومستحضرات الماء.
0: عفوا عفوا، وبدي أنا أنوه أنه الحملة الآن ما زالت مستمرة على جميع النوادي الرياضية، ومن يعني من قليل كان عندنا كمان نادي رياضي، ولكن نحن يعني نشدد أنه ما تأخذوا من الجمات أي شيء.
1: بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك، شكرا جزيلا للدكتور، شكرا شكرا مجددا، شكرا. والله يا أخوان استمعوا للدكتور حمزة، والله كلامه يعني فيه فائدة صحية. هو يا أبو الطراوني كله بده يصير جسمك. قدي صار لك تلعب أبو الطراوني؟ 20 سنة. ها خاف الله، صارت عندك عادي يوميا لازم تروح على الجيم صح؟ الصبح أي ساعة الصبح؟ على 5 الصبح بتروح، بعدين سباحة. كويس تدفع وتروحش. ها يعني حالك الأردنيين. ها ولا بقرق غير هذا اللي تلاقيه بسعله أسبوع بوقف لك عند هالمري بصير يستعرض، وك يا زلمة يقيم هالكرش وروح.

للأمانة إجتني أكثر من 30 رسالة، إذا مش 40 رسالة، حول موضوع طلبة خريجي التمريض والقبالة في المملكة. الشباب الآن تحت الهواء اتواصلوا مع عدد من الجهات المعنية. الموضوع موجود عند الدائرة القانونية، سيتم حل هذا الموضوع، ويوم الأحد وعدونا أنه يخرجوا معنا ويتم الحديث عن هذا الموضوع والإجابة عن كل هذه الاستفسارات اللي عندكم. ويا ريت يا شباب تبعثوا هاي الإجابة يا عمر وبادي والمناصير، ابعثوها لكل الشباب اللي بعثوا لكم الرسائل، لكلهم، قولهم يا أخوان تواصلنا معهم، قالوا لنا الأحد بنطلع نجاوبكم هاي الإجابات بإذن واحد أحد، لأنها موجودة عند دائرة قانونية بأي وزارة. بس عمل صحة ولا تعليم عالي؟ صحة كويس، عند الصحة كويس، بردوا لنا

0: معي أخوي علي. أخوي علي أسعد الله صباحك، تفضل.
1: صباحك عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، هلا يا علي،
1: يسعد قلبك، الله يرضى عليك. بشكرك سيدي على هذا البرنامج
0: الرائع. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يطول عمرك، تفضل يا أخوي.
1: سيدي الحبيب، أنا عندي مشكلة في ترخيص معرض سيارات في شارع الجامعة الأردنية.
0: ترخيص معرض سيارات بشارع الجامعة؟
1: نعم سيدي الحبيب.
0: نعم.
1: السجل التجاري فيه تقريبا أكثر من غاية، وفي رخص مهن صادرة لهذا السجل بنفس الموقع.
0: ماشي.
1: سيدي الحبيب، بيجوني شباب الأمانة بقول أنا مقدم معاملة الترخيص أكثر من مرة ويتم رفضها.
0: ليش؟
1: بدون أي سبب يذكر، إنه هذا المكان إنه طلبك مرفوض فقط لا غير.
0: طب أنت معك ترخيص بتقول لي؟
1: معي ترخيص بغاية أخرى غير معرض السيارات. ترخيص شو بالماركتينج، تسويق.
0: شو بدك تعمل بالتسويق؟ يعني أنت من ضمن غايات الشركة التسويق، مزبوط؟
1: التسويق، نعم.
0: شو بدك تسوق؟
1: نسوق للمعارض الخارجية أو لمعارضنا.
0: كيف بدك تسوق؟
1: نسوق لهم، يعني بنصور سيارات وبنعلن لهم ونتبع لهم صفحاتهم.
0: مفهوم مفهوم. وقالوا لك لا، هاي ما في.
1: هاي الغاية
0: رفضت،
1: وعلى هذا الأساس تم تشميع المحل بالشمع الأحمر. تمام.
0: لأنه رفضوا لك غاية التسويق وبس هيك؟
1: رفضوا لي غاية السيارات واغلقوا لي اياه مع انه في رخصة تسويق.
0: مع انه في رخصة تسويق. طيب،
1: يعني المفروض يكون في
0: يعني خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي معي الدكتور طارق الكهوي، ومدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان. صباح الخير دكتور طارق.
2: صباح الخير سيدي عامر لك ولمستمعنا علي وجميع مستمعين.
0: الله يسعد صباحكم. سمعت سيدي شكوى اخونا علي؟
2: طبعا سمعت سيد علي، وحكى مع السيارات وشارع الملك رامي وشارع الجامع سابقا. سيدي اللي فهمته سيد علي وتواصلت معه قبل هالمرة تليفون من خلال اذاعتكم الحبيبة، هو مرخص مكتب تسويق. تمام. كلمة مكتب تسويق هي التسويق وليس معرض سيارات، وعلى ارض الواقع هو مش مكتب تسويق، هو عبارة عن معرض سيارات.
0: يعني هو ما معه ترخيص معرض سيارات؟
2: ما معه، لا، هو مرخص مكتب تسويق. مكتب تسويق تعرف شو معنى مكتب تسويق؟ عبارة عن بسوق للزبائن، عبارة عن مكتب ما في عندي سيارات، لكن ممكن يكون أنا بقدر أتواصل ما بين الشارع والبيع. لكن على أرض الواقع المهنة مخالفة تماما. مساحة المعرض حسب كلامه 160 متر، هو عبارة عن معرض سيارات مستعمل أو جديد بعض للأخوة. تم عمل الديكور، تم توقيع عقد إيجار بينه وبين المالك، تم فتح المهنة بالأخير، تقدم لأمانة عمان بترخيص معرض. أنا يعني من هذا المنبر، منبرك سيدي،
0: نعم،
2: أتمنى من إخواننا المواطنين، يعني صادق، يعني الواحد اليوم بيقدر يقدم إما موافقة مبدئية استشارية وهي مجانية، وممكن يقدم طلب بناء على الأوراق اللي بأخذها من مالك العقار، وخلال فترة بتم الجواب عليه. كله هذا إلكتروني قبل ما يعمل أي ديكور، قبل ما سمح الله يتورط ويدفع تكاليف، وهي تكون المهنة غير مسموحة بالتنظيم أو في بعض الشوارع.
0: طيب دكتور، الآن إذا قدم هو ترخيص لمعرض سيارات، هيك يحق له مزبوط انه يعرف هذه السيارات
2: اليوم؟ اذا تمت الموافقه مع السيارات اكيد طبعا يحق له العرض داخل المحلات وليس خارج المحلات اليوم. بس لكن شارع الملك رانيا من الشوارع اللي نحكي فيها معارض تجاريه، ما يسمحش فيها معارض السيارات. اول شيء بتعرف له شارع مكتظ بالزحام المروري، مفصول بباص سريع في الجزيره الوسطيه. فمعارض السيارات احنا بنتجه بعض الشوارع اللي هي شارع الشهيد، شارع شريف ناصر، شارع عرار، شارع خوله بنت الازور، الشوارع اللي في شرق عمان موجوده كثير في شوارع، يعني شارع ابتداء شارع الشهيد من دوار المدينه الرياضيه ولغايه بدايه الزرقاء هذا. لكن هو فتح في موقع احنا غير مسموح فيه
0: صراحه. علي اخوي، سمعت الدكتور طارق؟
1: صديقي الحبيب، انا اولا كل الاحترام للدكتور طارق، تواصل معي وطلب مني ارسال الاوراق له على الواتساب، لغايه الان ما تم فتح الواتساب من 3 ايام.
2: لا فتحته والله. لا يا سيدي والله.
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا اخوي علي، اخوي علي بس سؤالي علي علي بس سؤالي صح، مش مشكله فتح واتساب، مش هاي قضيتنا. قضيتنا هي انه انت عندك معرض سيارات، معاك رخصه تجاريه بالمعرض؟
1: كيف
0: معاك رخصه بالمعرض؟
1: مع رخصه معرض سيارات؟ لا ما معي، انا ما فتحت المعرض. انا اجوا علي وانا صاف السيارات جوا المعرض، انا مش فاتح المعرض. انا عندي رخصه تسويق حكيت لك، وانا بصور للناس وبعلن.
0: ماشي ماشي، ما هو انت بتعلن ماشي، بس انت اليوم بقول لك يا دكتور طارق انه لازم لما يكون عندك اي سيارات هذا ترخيصه معرض سيارات مش تسويق.
1: أنا تواصلت مع موظفين لأمانة عمان بيتلاع العلي وخبروني إنه المعرض بترخص إذا موافي للشروط والأحكام. السلام عليكم. هذا الموقع بترخص؟ قالوا 100%. على أساسه طلعت أنا يا سيدي العزيز فتحت على موقع الأمانة
0: شفت
1: الشروط والأحكام ما في أي شيء بناء.
0: يعني ما كنت تعرف إنه بهذا الشارع ممنوع مش راحين يعطوك ترخيص لمعرض؟
1: ما في أي بند بشروط أو قوانين الأمانة بمنع إنه شارع الجامعة يكون في معرض سياراتهم. في معارض مرخصة ومع ذلك سيدي على أرض الواقع في معارض ترخصت ب 2026 جديد
0: معارض.
1: تمام. فأنا رجعت وزارة الصناعة والتجارة على هذا الأساس كيف أنا بفتح جاي عندكم ما برخص عليها بحكي لي ما بطلع لأمانة عمان ترخص عدم توقف ترخيص فيها غايات بوزارة الصناعة والتجارة. هذا لازم يتطلب كتاب من رئاسة الوزراء وليس من أمين عمان. كيف يعني؟ أنا راح أخطبهم وأتواصل معهم شخصيا.
0: علي بس هاي هذا علي أخوي احنا بدنا نحل المشكلة. ها
1: 100%
0: الموضوع ترى مش الموضوع أمانة عمان مش رئاسة وزراء لأنه هذا ترخيص صناعة والتجارة. بتروح بتجيب الترخيص اللي بدك اياه من الصناعة والتجارة. بس اليوم بس معلش علي علي بس اكمل لك والله بدي احل لك الموضوع. طيب انا والله يا علي بدي احل لك الموضوع.
1: يعني انا سامعك بس تحملني.
0: تفضل. طبعا
1: الموضوع صار اكثر من مشكلة تمدد لان انا براجع الامانة الرئيسية في وسط البلد عشان مواقد اول بنت بتلاقيني وهي مديرة قسم ما بدي احكي اسمها.
0: افضل
1: ما بعرف اسمها. بحكي لها عدم مؤاخذه بدي عشان بدي ارخص معرض سيارات. تحكي لي انت وكيل؟ بحكي لها لا والله مش وكيل انا موزع وكلاء. تحكي لي المعرض يعني شو ماله؟ بقول لها والله مغلق بالشمع الاحمر بدي اعاده فتح لتصويب الاوضاع. صلى الله وبارك. بتحكي لي لا والله ما بعطيك اعاده فتح ما بقدر. قلت لها تمام وين المدير بقدر اشوف؟ تقول لي المدير مش موجود. تحكي لي خلص ارجع بعدين. قلت لها عدم مؤاخذه يعني انا جاي خلال اوقات الدوام الرسمي بدي اعاده فتح المعرض لأمشي بالغايات الترخيص الموجودة عندي كلها. تحكي لي والله هاي مش مشكلتي. بحكي لها عدم مؤاخذة أنا شو أعمل؟ أنا إلي من 28/6 معرضي مسكر وعندي التزامات هائلة. حضرتك بتحكي لي مش أنا ومش عندي وبعرفش وبقدرش. طب أنا وين أروح عفوا؟ احكي لي وين أروح. تحكي روح دبر حالك. تحكي لي نروح أفتح المعرض. تحكي لي لا تفتح المعرض. صلى الله وبارك. اتصلت رجعت على الأمانة عمان. ردوا علي كول سنتر بحكي لي بناء على الرخصة الموجودة عندك روح افتح معرضك. بقول له طب أنا بدي إعادة فتح. بحكوا لي غير قانوني إني أرجع أفتح. طب أنا معيش إعادة فتح.
0: دكتور طارق
1: الطلب لأكثر من مرة.
3: تسمح لي بس سيدي.
0: طبعا تفضل.
3: اليوم لما تسجل أنت غايتك في وزارة الصناعة والتجارة الغايات موجودة مسموحة. اليوم أنا بدي أسجل غاية مصنع أجي أفتح بالسكن. هذا أمور تنظيمية وإنشائية. وزارة الصناعة والتجارة بتعطي السجل التجاري لغايات كثيرة بتعطيك الغايات اللي بدك إياها. لكن من ناحية تنظيمية وإنشائية الأمور بهذا الموضوع هي
0: أمان.
3: اليوم أنا بدك أعطيك يا عامر اللي أعطيك سيدي مصنع جاك أقول لك تجي تفتح بالسكن. بقول لك طبعا السكن ممنوع. تنظيمات مسموحة سكن متوسط صناعي متوسط صناعي ثقيل صناعي خفيف.
0: بس خليه يكمل يا علي. علي خليه يكمل بس يا علي يا أخوي تفضل.
3: اليوم هو السيد أنا حكيت معه وتصلت وبعثت الواتساب وفتحته وبعثته للشباب وقلت له حيدرسوا معاملتك وشوف لك أي إذا في حلول. لأنه اليوم بتعلق في المرور عندي خطة مرورية في مدينة عمان. اليوم الطلب بتحول على المرور. الأصل أنت لما قدمت طلبك اليوم قبل ما تعمل أي ديكور هو قال لي أنا انغبنت من المؤجر وفي قضية بينه وبين المؤجر. هيك اتصلت له على التليفون. قال لي أنا في قضية بيني وبين المؤجر أنا دفعت ديكوراتي وبالأخير رجعت لمن تمام. قلت له يعني الأصل أنك قبل ما تفتح وقبل ما تسوي ديكورات كلفتك 160,000 وهذا بزنس يعني فيه وخسر لك. الأصل تقدم لأمان تمام تشوف إنه هذا الشارع مسموح أم غير مسموح.
0: طب دكتور
3: عبارة عن تنظيمات
0: شو الحل الممكن إنه يتم فيه التصويب يعني؟
3: والله أنا بعثت واتساب فعدته وبعثته للشباب جت العطلة إن شاء الله العرب البكرة الشباب بيطلع عليه كشف
0: بارك الله
3: نشوف في قدر المساعدة مع المرور لأن دائرة المرور إذا في مجال المساعدة إن شاء الله مش هنقصر.
0: ما بتقصر وعلي إن شاء الله إنه غير دكتور طارق يعني ما بيقصر معك بإذن الله. يعني أقل ما فيها نعمل تصويب لهذه الأوضاع. شكرا لعلي وشكرا للدكتور طارق الكاوي مدير دائرة الرخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الكبرى. أحمد طراون يا أخوان قاعد يعني يا ريت الكاميرا فموجودة الكاميرا هيك أورجيكو كيف قاعد بشوبر بقول اختم اختم اختم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التقيكم غدا. وبعرف أن اليوم أنتوا هيك حاسين لحد لا بكرة الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: عيني على عين. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
8: إلك عجاج.
9: لا
8: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريباً إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية ويعده انتهاكاً صارخاً لسيادتها. سوريا الديمقراطية تعلن حل قواتها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وواشنطن تعد ذلك خطوة تاريخية تمهد لسوريا موحدة. 4 شهداء بقصف على مدرسة تابعة للأونروا شمالية غزة. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. طقس حر نسبيا في أغلب المناطق وحر جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا اليوم.
1: والله اشتقت لتصبيحاتك صراحة. زمان عنهم.
0: زمان جماعة ما صبحت عليكم أم بلشت أنا بالصباح يعني نسيت كيف أصبح عليكم.
1: هين اليوم تذكرتي.
0: تذكرت اليوم لأنه هو فاجأني ولين لسه بتضب الشمتة.
1: ما لحقت أصبح.
0: فأنا عطول دخلت على الخط إنه لازم أصبح. يسعد صباحكم جميعا. اليوم هيك مشوارنا معكم خفيف لطيف لأنه بتحسي في هيك في متعة الأربعاء لأنه عامل حاله الأحد.
1: بس أنا اكتشفت إنه عطلة نص الأسبوع إشي مخيف صراحة.
0: أنا ما حبيتها.
1: شو حبيتها؟
0: أول شيء اشتقت لهم. اشتقت أحكي معهم. اشتقت لك طبعا هذا إشي أساسي. تاني إشي ما حبيت حسيت إنه اليوم ما بيكفي لإجازة عم يعني بحس إنه لازم يوم نص الأسبوع يومين يعني ثلاثة أربعة ونداوم الخميس يعني أوكي.
1: يعني لا أشوفك كيف الفكرة. هلا أنا دائما كنت أشوف إنه فكرة العطلة يومين ورا بعض مش مهمة. ليش؟ لأنه إحنا الجمعة ريحنا فالسبت إيش بيصير؟ بدنا نرجع نطلع ونروح ونيجي أوكي؟ بس فكرة الثلاثاء هي راحت اللي هو يوم الأحد سبت وأحد واثنين تكون أنت تعبتي بتتعطل الثلاثاء أربعة خميس بتشتغلي بترجع بتعطل الجمعة يعني بتحس إنه نص أسبوعك نص أسبوع
0: يعني خفف وخفف فعليا
1: بتخفف يعني لذيذة ومش غلط يعني أي شيء أنا بشوفه عطلة لو شو ما كان الموضوع حلو إنه حلو.
0: عم بقول لك حلو هي هيك بريك بنص الأسبوع هيك بتعطي طاقة بتشحني بترجعي كأنه اليوم الأحد
1: صح.
0: بس بحس إنه اليوم دوام زي كأنه كيف أنت معطلة جمعة ومداوم يوم السبت نفس السيستم
1: يلا.
0: بس يعني عطلة سعيدة وإن شاء الله تكون هيك قضيت العطلة بأشياء أنت بتحبوها اللي نام اللي طلع
1: اللي ارتاح
0: اللي اشتغل
1: واللي صلى
0: واللي صلى فعليا. فيعني إن شاء الله تكون عطلة سعيدة لإلكم والله يكتر العطل عنا
1: إن شاء الله يا رب. يسعد صباحكم جميعا. هلأ بلشنا معكم مشوارنا من الساعة 10 لحتى الساعة 12 نقدر نحكي 10 و10 عشان دائما بتسألوني نفس السؤال. لهيك بنصبح عليكم جميعا بنصبح على جميع طاقم الإذاعة طيق الربابعة تراونة نغوي حواري مين كمان إبراهيم جود بادي جود. وأكيد رندا يسعد صباحكم جميعا صباحكم. واليوم خليكم معنا لأنه أول سؤال صراحة مخيف.
0: قبل ما نحكي لهم عن السؤال
1: اليوم
0: الجماعة رح تكون حلقة مميزة. ليه؟
1: أوكي.
0: لأنه رح نودع فيها اليوم شخص كتير غالي علينا رح يغيب علينا فترة طويلة فهو بيستحملنا بكل حالاتنا.
1: اليوم شو بدنا
0: يعني نطلب؟ شو بدنا اليوم بده يسوي لنا يعني فعليا اليوم آخر يوم دوام لضياء رح يروح هيك إجازة عرس ويرجع فاليوم هيك حابين نودعه بطريقة حلوة هو حكى لي شغلة
1: هيك احنا بدنا نودعه احنا عشان بدنا نودعه بدنا نخليه يرد علينا اليوم
0: قلنا اليوم بنعمل هيك أغاني هيك حفلات عشان ندخل المود انه
1: عريس
0: وغير هيك حكيت له شغله ثانيه انه نسيتين شو حكيت له قال لي الشغله قال لي بليز انه اليوم تكون حلقتكم كتير حلوه عشان ما انساها خلال العطله.
1: يلا اوكي نبلش باول سؤال مين بصرف اكثر الرجل او المراه؟ خلينا نقول لها لو سمحت بدنا اغاني عمرو دياب جديد يلا. استاذ بناء على طلب الاستاذ ضياء طبعا. انا مش غير
0: بعدين فعلا معك هذا السؤال كتير حلو وبناسب ضياء بالوقت الحالي لانه هلا مرحله صرف.
1: هلا ضياء لو يعني واصل لمرحله انا متاكده واي شاب بيكون باخر اسبوع بيكون مش بس يلغي الزواج يلغي الموضوع كله وينهيه ويحكي يا ريتني انا ما بلشت بس خلص بحكي يعني صرت دافع انا 60% ضل هال 40% يلا خربانه فهمتي
0: هلا هلا 100% هلا بهاي الفترة هم اللي بحفزهم او اللي بهون عليهم لنقوط
1: صح يعني بس مش مصيبة هون مصيبة حد يجي نقطك 10 و20 يعني
0: لا ضياء هيك
1: وخمسة
0: اكبر الموضوع ولا شو يا ضياء
1: غير الظرف الفاضي هذا يا ضياء
0: قد ايه يا ضياء متوقع نقوطك؟
1: اسمع ضياء انا عندي فكرة انا باخذ 2% من النقوط بس بشرط انه انا اوقف جنب الناس اللي بنقطوك على جنب انا بمسك الظرف بعده بحسب لك بشوف مين نقط مين ما نقط عشان حتى انت لما بدك ترجع تضبط الامور ولا لا.
0: طب احكي له شو حكيتي انت
1: شو حكيت؟
0: قالين حكت ليه يعطل يعني فترة طويلة كله زواج وشو عامل
1: لا يومين هذا لا عطل براحتك هلا احنا صار موضوع ضياء خلينا احنا نحكي يا جماعه بشكل عام فعلا مصاريف الزواج جدا كبيره بس مش هذا موضوعنا لليوم مع انه انا نفسي احكي فيه لليوم
0: نحكي بالموضوعين شو رايك
1: نحكي في اكثر من موضوع اوكي شو الموضوع
0: بس هو الموضوع بخص الزواج وبخص اسمعي الموضوع اللي نحكي فيه هو بدايته مين بصرف لين نبلش بالاساس مين بصرف هلا السؤال الثاني لانه بيحكوا انه في دائما عادات بالزواج لين اذا انت بتعودي عليها كروتين لإلك تمام أوكي. بس المراه دائما او الرجل اذا صار هيك كيف نحكي خلاف بينها وبين زوجها خلاف بينه وبين زوجته في اشياء احنا اوريدي متعودين عليها مبطل نعملها هو من هاي الأشياء أو العادات اللي إحنا متعودين نعملها الصبح وهي روتين بحياتنا، بس نزعل ناخد موقف، هو بفهم إنه إحنا إيش زعلنا أو إحنا أخذنا موقف، زي كلمة أنا ما مالي إشي أو أعمل اللي بدك إياه، أو مثلا ما بتسأله شو بدي أطبخ اليوم أو ما بتعمله فنجان القهوة الصبح.
1: يعني أنت حكيت شغلات حلوة، الغريب إنه رندا هاي العادات أحيانا بتكون بسيطة، يعني خلص إنه متعود الصبح دائما يشرب معها قهوة، بصحى بلاقيها ما بدها تسوي القهوة، متعود ترن عليه تحكي له جيب معك لبن وأنت جاي ما بترن عليه.
0: بس هاي بدي أقول لك شيء، أنا بعارضك فيها،
1: هو بالشغل هو بالشغل فيها. ما هي بتصير تطلب أكتر،
0: الطلبات موجودة موجودة، زعلانة راضي أكتر.
1: بتصير هو كمان متعود إنه شو تغديت اليوم شو ما تغديت، خبرني اليوم أكلت ما أكلت، ما رنت عليه ما حكت. المشكلة أغلب الأزواج، يعني هاد أنا بحكي عن الأزواج الأذكياء اللي بيكونوا فعلا فاهمين إنه زوجاتهم اختلفوا، ولكن في كتير أزواج بيكون مثلا قاعد فجنبه هي بيكون مثلا متضايقة فبقولها مالك إشي، بتقوله لا بلفوج وبينام، بكون جد مصدق إنه هي جد ما مالها إشي، مع إنه كلمة ما مالي إشي تخفي وراها أسرار عظيمة جدا. فيا جماعة الله عندكم، يعني الموضوع مش سهل. كيف جود التزمت في النص، التزمت فيه يعني بحكي لك.
0: وفي غير هيك لينك، في شغلة اعمل اللي بريحك او سوي اللي بدك اياه، هاي الكلمة انه ما تعمل ولا اشي وما تسوي ولا اشي الا بس انا اكون موافقة. او شغلة تانية حكينا عنها انه هو بس مثلا يشوفها هو عمل مصيبة معينة او مزعلها بشغلة معينة، بقولها خدي هذا المبلغ روحي تسوقي فيه، يعني بعرفك بتحبي التسوق وبتغيري جو بالتسوق. ما يسألهم من هون منين شو الأشياء اللي أنت بتعملها عشان بس تكون مرتك زعلانة، كيف ممكن تراضيها، وشو العادات مرتك بس تكون زعلانة ما بتعمل لك إياها، صح؟ مصر. على 0784-463-31 تبعتونا على الواتساب اتصالات بدون اسم، لا تخافوا ما نطلع الاسم.
1: يلا واليوم في جوائز، في جائزة نص دينار نهاية الحلقة لأكتر جواب بيعجبني. طب خليني أحكي لكم هالدراسة المنشورة بكوميونيكيشن ستاديز، ركزي لي على كوميونيكيشن ستاديز الأستاذة. ما بجيب أي دراسة طبعا.
0: أبدا.
1: أوكي. هاي دراسة عملوها على 560 شخص بعلاقات عاطفية ثابتة بتدرس العادات ما بين الشريكين، واكتشفت هاي الدراسة إنه أي شغلة بالعالم مرتبطة بجودة العلاقة والشعور بالقرب. يعني دراسة طبعا ما بتحكي إنه إذا مرتك ما عملت لك قهوة اليوم معناها أنت عامل مصيبة، بس بتفسر ليش الأشياء الصغيرة والمتكررة بصير إلها معنى أكبر من حجمها، وليش التغيير المفاجئ بصير بتلاحظ بسرعة. فسؤالنا اليوم اللي حكيت لنا اياه كمان مره، شو العاده اللي انتم متعودين عليها وبشريككم لو تغيرت بتحسوا انه الدنيا خربانه؟ يعني ما صحتك الصبح، ما ركزت عليك بالليل، ما سمعتك الاغنيه اللي بتحبها، نادتك ابو خالد مثلا مش حبيبي،
0: موضوعهم اكبر من هيك، ما في اغاني، موضوعهم ما قالت لك شو اطبخ اليوم،
1: بضل المتزوجين بضلوا يهدوا بعض اغاني
0: يعني يحدوا بعض هيك اذا طلعت اغنيه، بس يعني
1: مش زي اول،
0: مش زي البدايات طبعا، يعني بتحس الاغاني هيك بتنسمع بطريقه ثانيه.
1: طب ليه ما يطولوا فكره ان الخطوبه، خلص تصير الخطوبه 15 سنه ضلهم يهدوا بعض اغاني ويحبوا بعض، نتزوج
0: مش بس هيك. انا دائما بحكي ليه ما تطولوا فتره البدايات، يعني يا جماعه فتره البدايات حلوه، ليش ما تكون البدايات هي دائما موجوده بحياتك؟
1: بس شوفي
0: يعني الاهتمام طالع، الكلمة الحلوة طالعة، انت بتخلي حياتك إلها معنى او انك بتطفص حياتك. انت ويا انا ما بحط الحق بس على الرجل او بس على المرأة، دائما العلاقة لازم تكون تشاركية. انت فعليا اذا انت قدمتي الاهتمام وحسستي انكم دائما بالبدايات، وحسستي انه مهما صار عندكم ظروف، صار عندكم اولاد، صار عندكم التزامات، كترة عدد الزواج، يعني سنين الزواج هيك بدك تحسي انك انت بتحبي وبتهتمي فيه زي زمان، هو رح يضل يحبك ويهتم فيك. اما اذا حسستي انه هو اخر همك واخر اولوياتك، اهم اشي الدراسة والطبيخ والبيت والغسيل والتنظيف وهو اخر اشي، صدق هو رح يحس كمان نفس الاشي انك انت اخر اشي. فيا جماعة دايما قدموا السبت عشان تلاقوا الاحد، ولا شو؟
1: صحيح مليون بالمية. يعني احكي لك شغلة، انت كمان ذكرتي شغلة انه نطول فترة البدايات. هلا صح انا مع انها تكون طويلة، بس أنا بحس رندا إذا فترة الخطبة كتير طولت بتسوي كتير مشاكل. يعني أوكي بتكون أحسن إني أتعرف على الشخص وإني أعرفه أكتر، بس أي شغلة بيزيد وقتها خصوصا إنه الطرفين بيكونوا بعاد عن بعض، فتكون المشكلة حلها أصعب. فأنا بحس إنه التطويل بهاي الفترة ممكن يخرب أكتر ما يصلح صراحة.
0: 100% معاكي، فترة الخطبة كتير شيء صعب. أنا كان قصدي لين بالبدايات، شعور البدايات.
1: ايوه
0: عرفت كيف انه ضل
1: منيح بعيسك شعور البدايات لاخر يوم، هاي الكلمه جننتك فيها، ولا عمره بحسسك بشعور النهايات، بتضلك دائما عايشه مع نفس الشعور. شو بحكي صح ولا لا؟
0: معك حق، انا بقول لك انه شعور
1: البدايات اثرتي في الكلمه، بين على عيونك، حسيت
0: حسيتي.
1: خلينا هيك مع بعض نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مع بعض الفاصل، بس مكملين بسؤالنا معكم لليوم، ايش العاده اللي تغيرت او يعني كيف كان السؤال لو سمحتي، لان حسيت سؤالك كثير طويل.
0: اوكي هلا شو الاشياء اللي انت بتسويها لحتى تراضي مرتك بس تكون انت مزعلها؟ شو ممكن تجيب لها ورد مثلا، تعطيها تروح على السوق تشتري اغراض بدها اياها؟ وشو الاشياء او العادات اللي مرتك كمان بس تكون زعلانه ما بتعمل لك اياها؟
1: بتحكي لها يسعدك يا دحنونتي وهيك الحركات.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ويا مرحبا ويسعد صباحكم جميعا، واكيد لسه مكملين معكم. وصلتنا بعض المسجات على 0784 463 3 1 بخصوص شو العادات اللي صارت مع مرتك بتحس انها زعلانه ولازم ترضيها وكيف بترضيها. خلينا نقرا مع بعض ايش وصلنا على الواتساب. معك استاذه هاد. اول حدا خالد الربابع، اوه هي قرابتك يا ضياء. خالد بحكي انا صراحه مرتي اذا نامت على الجهه الشمال زعلانه واذا نامت على الجهه اليمين بتكون راضيه. حسب انت اي جهه بتنام يعني عشان نعرف. لان انا فهمت من هون انه طب منيح انك بتشوفها، في ناس بس تزعل بتنام هي بغرفه ومرته بغرفه تانية، صح ولا لا؟ اوكي. وصلنا كمان مسج من جود عوادين بتحكي يسعد صباحكم جميعا، صراحه الزلام ما بفهموا للشغله وبفهموا لصوت السياره اكثر من زعل المراه. والله معك حق،
1: احنا وصلنا هون
0: في منه.
1: انا عم بستغرب من ردات الفعل. وصلنا هون من اياد عم بيحكي زعلت تزعل ولا ترضى اخر همي ولا بتفرق عندي، ولو زعلت انا ما براضيها بترضى لحالها.
0: هاي هي اسباب الطلاق والخلوع والانفصال يا جماعه. وانا لو مكانها باذن الله ما بخليك عنا في البيت ثواني ولا ثانيه.
1: اللي مثل هيك بكون
0: بموت عليها. بس شكله متخانق معها الصبح.
1: حسيت.
0: انا مع اللي انا صراحه مع البنت اللي بتحكي لك بحب سيارته اكثر. وهذا سؤالي كمان، يعني يا جماعه عن جد بتشوفوا انه الرجال بحبوا سياراتهم اكثر من زوجاتهم؟ انا شوف هذا الحكي كثير عم بيصير. يعني لا. مش انه بحبوه بس خلص يعني بفهموا لها وبيركزوا معها
1: اكثر. اهتمام
0: الاهتمام زياده. يعني لو جد الاهتمام هذا صار على الزوجه كان الدنيا بخير هلا ولا لا؟
1: يعني هم في ناس كثير اللي بيحبوا سياراتهم بيهتموا فيها ما بيحبوا يوسخوها. عكس يعني بتكون ما بيهتم باي شيء بالحياه الا بالسياره. بس انا ما بحسهم بتقارنوا ببعض ابدا يعني.
0: أيوة وركب الحنتور. هاي كانت أغنيتي المفضلة. يعني بحكي لكم
1: ضياء بصير تحط لنا تيست شو بدك تحط أغاني بعرسك.
0: عجد ضياء اليوم عجد أعطينا بروفو، ما أنت بكرة مشغول يعني عملنا أجواء يا زلمة. ناخذ اتصال بنقول صباح الخير يا رب. صباح الخير يا رب، مش مشكلة. يا أهلا وسهلا، كيفك؟ شو بدي أحلى من هيك صباح بلشنا يعني معاك؟ كيفش أحلى من هيك صباح صراحة؟
1: يسعد صباحك.
2: أنا بحبك معاك، بحبك مرة رميت بس كنت عندك ضغوطات مش طبيعي.
0: حقك علينا، حقك علينا، احنا اليوم هيك حاولنا نروق الأمور وناخد بس الأشخاص المميزين زيك. سعد صباحك.
2: شوف لو عندنا الحصان والعربان تعافل ما صرت كافية بالأردن.
0: والله
2: والله احنا عندنا حصانات لازم يمر عرباي، الناس بدل ما تركب السيارات تركب الحصان على الحصان.
0: صح،
2: تحطولها عرباي وتصير بدل ما تدفع طلبات مصاري ببلاش.
0: انا مع ثقافه الحصان انها ترجع من اول وجديد صراحه رندا. مش
1: ممكن ممكن
2: صح. يعني احنا بالقرى يعني لازم عندنا الحصان مانوالي، عندنا اسطنبول هذول بيحطوا فيهم.
0: طب اذا بدك تروحي بالحصان من مكان لمكان بتدفعي له يعني قيمه وهيك بتدفعي مصاري؟
2: ببلاش نطلع مش بمصاري، وفروا علينا المصاري
0: خلونا. عندهم وسائل. فهمتي كيف؟ حبيت
1: وسائل تنقل جديده.
0: حبيت. يسعد صباحك يا احلى زوزه في العالم، يا اهلا وسهلا.
1: ليه كيف تفرق بناتهم بين زينب وإيمان؟
0: فكرت بين الحصان والسيارة. خلينا ناخذ كمان اتصال معك.
1: يسعد صباحك.
0: صوت إيمان أنعم.
3: ألو السلام عليكم.
0: صوت زينب بيك جهوري.
1: وعليكم السلام، يا أهلا.
3: الله يعطيك العافية ستي، الله يسعد صباحك.
0: الله يسعدك.
3: صباح جميل يا رب.
0: الله يسعدك.
1: صباح الورد.
3: بحكي معك سامر النواصر يا ستي.
1: يا أهلا وسهلا يا سامر.
3: الله يحييك يا ستي.
1: سامر
3: كنت عندي قلبك. انا خضر. عندي مشكله وان شاء الله قلت نحل عن طريقه ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله احكي لنا شو المشكله.
3: ستي انا مشكلتي انا زلمي وعني قطع بوتر الخامس ما بقدر اشتغل نهائيا، عندي شنات اطباق. صليت على النبي.
0: سلامات سلامات عليه الصلاه والسلام.
3: انا كنت اتقى براتب شهور 50 نعم. دينار لما نعم. تزوجت انا على اساس انه يزيدوا راتبي، صليت على النبي، قطعوا راتبي على الكامل من هذا الحكي من شهر 2 لغايه اليوم. انا ما استلمت. عائلتي خلفت قبل يومين
0: نعم.
3: عمليه قيصريه، صليت على النبي. قسما بالله يا بنت الحلال، قسما بالله انه حق خبز معنا بالدار وحق حليب للعيل، قسما بالله ما نلاقي.
0: يعطيك الف عافيه.
3: ما استلم ولا من اي جهه نهائيا. لا أنا ولا زوجتي. وكل ما أروح على التنمية بيقولوا لي قيد الانتظار، قيد الانتظار. كل ما أروح عليهم بيقولوا قيد الانتظار من الوزارة من عمان.
0: يعني انت سامر، انت سامر عندك اكثر من قصه ومن مشكله. لا احكي لك الفكره سامر. هلا انا بصراحه اذا انت بتكتب لي القصه كامله على الواتساب لانها بتكون احنا عندنا موجوده، بيكون افضل عشان هم يتواصلوا معك اول باول ويحلوا معك الموضوع. لانه اذا كانت القصه طويله صراحه انا ممكن تروح عن بالي. وفعلا سامر انت اول إشي الله يشفيك والله يعوضك خير ويعطيك الف عافيه. وبعرف انه في ناس يعني هلا الوضع عندها مش احسن إشي، ان شاء الله هيك الله يعني بيبهدل الامور جميعها. ولو سمحتوا يا جماعه يعني
1: أخذوا رقم
0: اللي
1: الشباب.
0: سمع موضوع سامر انه تاخذوا الرقم والان تتواصلوا معه وتحلوا الموضوع. سامر انت معنا على الخط؟
1: لا الشباب عم يتواصلوا
3: على الخط. خلص ستي ستي اغلبك
0: تفضل.
3: قسما بالله يا بنت الحلال، قسما بالله والله العظيم ليره اجيب لاولاد خبز والله العظيم. ماي انا عندي سبعه كاف الايتام، انا كاف الايتام.
0: الله
3: صليت على النبي.
0: في ميزان حسناتك يا سامر. سامر والله ان شاء الله كل هاي الامور بتنحل، بما انه انت يعني انت اجيت لعنا كل امورك محلوله باذن الله. خلص هاي الشباب ان شاء الله رح يتواصلوا معك وحلوا لك كل الموضوع. المره الجايه ان شاء الله بترن لنا يا سامر انت مبسوط وامورك محلوله. شباب لا تنسوا موضوع سامر، هيني بحكي لكم.
1: هي اخذوا رقم الشباب هلا رح يتواصلوا معه ان شاء الله انه اموره نقدر نحلها يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يعني والله بتسمعي قصص عند الناس،
1: الله يعين الناس
0: جدا جدا صعبه ومش مش إشي سهل.
1: اكيد شباب الاعداد عندنا اذا كانوا قادرين يحلوا اي موضوع بحلوه اكيد باذن الله.
0: طيب يا جماعه خلينا نكمل معكم لليوم. شفت احنا ما بنحل بس مشاكل زوجيه ومشاكل حياتيه كمان
1: طبعا. وصلنا مسج أنا زعلتها مبارح وبكل بساطة، وأنا مروح من الشغل المساء مر على تبع حلو يعني جاب لها حلو بالمانجا وروحت وعطيتها إياه وأكلناه مع بعض وانتهى الموضوع.
0: بس حبيت اختيارك للمكان أولا، وتاني شغلة ما في بعد المانجا عندهم أسكى إشي يعني.
1: أنا ما حكيت الاسم
0: صراحة بس أسكى إشي عندهم المانجا. وجرب في عندهم إشي تاني اللي هو الكنافة والبستاشي والشوكلت، هاي مخيفة صراحة
1: يعني. هم كل شيء عندهم زاكي صح، بس أنا حبيت الطريقة يعني زعلها أخذ لها حلو أكلها وانتهى الموضوع.
0: عاد أنا بعرف أقرب طريق للرجل معدته، فس أنا شايف الموضوع مختلف.
1: وكمان أقرب طريق للبنت الأشياء الزاكية.
0: والله صح يعني أنا نسيته. أنا مرة سألت رندا يعني هذا زمان.
1: أحكي لك شغلة،
0: هو أحكي لهم كيف ترضي أنت بس أحكي لهم. أنا بحكي لها أنا بحب هيك الهدية الحلوة المرتبة، بس أزعل بحب راضيني بهدية شو ما كان حتى لو ذهب عادي. رندا بتحكي أنا لا شاورما بالنسبة لي ممتازة. أنت لو جاب لك شاورما ما بترضي؟ قلت لها شاورما مع الهدية مش مشكلة. ظلت مصرة يا جماعة، بس الحمد لله أقنعتك أنا بعديها.
1: طبعا تغير تفكيري.
0: هلا تغير
1: يعني أنا ما برضى يعني
0: ما برضى. شفت مين بخرب على شفت مين بخرب العلاقات الزوجية والأسرية؟ واحدة زي
1: بس أنا حبيت مين بالمسج إنه هو قد هيك قدر زعلها.
0: بالعكس
1: يعني أي البنت بشكل عام شو بدها؟ بدها الكلمة المنيحة، بدها الاهتمام، بدها حدا هيك يراضيها.
0: هي غنية بتحب الهدية.
1: جد مش موضوع إجابة لها، الموضوع إنه هو فكر كيف يراضيها لأنه هو زعلها. والشعور بالغلط أو الشعور بالذنب بحد ذاته عند المرأة بتحسي إنه هو بخفف عليها، يعني بتحسها إنه هو يعني إلها قيمة عنده. فأي إشي يا جماعة إحنا مش ضروري ذهب، ما عارف الذهب مولع هلا. أي إشي حتى حلو، تعرف الحلو بننبسط عليه، وردة بننبسط عليها، وجبة شاورما بننبسط عليها.
0: صح.
1: مو ضروري نروح تجيب لنا ذهب بأسعار خيالية أو تجيب لنا سيارة بسعر خيالي أو بيت بسعر خيالي، لا إحنا بنرضى بأشياء قليلة. المهم إنك أنت تعرف إن إحنا زعلانين وتراضينا.
0: مليون بالمية مليون بالمية. طب خلينا يا جماعة ناخد كمان مكالمة وناخد هيك أراهم بالموضوع. صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: يا اهلا
4: وسهلا. الله يسعد صباحك اخت لين. اخت رندا احمد الدلبيح معكم.
0: يا اهلا وسهلا استاذ احمد، شو الاخبار؟
4: صباح الخير والورد والياسمين. اول شيء انتم بتسببوا تخريب العلاقه الزوجيه، لانه انا بسمع شغلات اسمعي بسمع شغلات انه عن جد ممكن يكون في نسبه كبيره من الناس هيك، لكن لا تظلموا الظلام بنفس الوقت.
0: انا يعني قلت شوف في طرفين
4: شوي صبرك علي انت مش ما خربت علاقات الزوجيه. ثواني هلا احكي لك شغله. صحيح الزلمه دائما بحب يكون متكتك وسيارته مرتبه وبيهتم فيها، بس ما في إنسان عاقل بيعطي سيارته اهتمام على حساب زوجته، هذا الحكي مستحيل.
1: لا يقارنوا حكينا
4: يعني. هلا لما بده يكون الإنسان أوكي، هذا الزلمة مثلا عنده شغل بحياته بروح وبيجي وبتعب، هذا لا يعني أنه يعكس هذا الإشي على بيته. لا أبدا، لازم يعمل فصل كامل بين بيته وبين حياته.
0: صحيح.
4: زي ما تفضلت قبل شوية الأنثى إن جنرال يعني أي إشي خفيف بشيء يعني المبدأ مش بحجم الهدية أو بقيمتها، المبدأ بالفكرة إنه هو مش ناسيها،
0: هو مش ناسيها لو كلمة حلوة،
4: إنه ممكن إنه تحس إنه زعلانة هي ما تحسسه، لكن هو يعرف إنها زعلانة ويحاول بأي طريقة ثانية إنه يخفف. طبعاً خلص تفضل.
0: أستاذ أحمد اسمك صحيح؟ أحمد،
4: أحمد الدلبي.
0: أوكي أحمد، أولاً أنا صوتك إذاعي وأتوقع حكيت لك يا قبل هيك صحيح؟
4: حكيت لك قبل المرة وقلت لك أنا إذاعي
0: صحيح. ثاني شغلة أحمد، إنه بدي أحكي لك صارح صوتي عشان بدي أحكي له،
1: أحكي له يلا
0: إذاعي. استنى أحمد لازم المهم ها رجع أحمد. هلا إحنا لما تسمع أنت صوت سيارتك فيها خربان صغير، قد إيه بياخذ معك الموضوع؟ كم ثانية لتعرف إنه هي ما لها إشي؟
4: أنا من خبرتي بالسواقة مجرد ما أدعس دعسة البنزين وأحس في إشي غلط باي ديفولت بعرف في إشي غلط.
0: أوكي زوجتك أو أنت في إذا في حال في أنت متزوج أو غير متزوج؟
4: قبل ما تزعل بعرف إنها هذا الإشي ممكن طلع مني وأزعل، لأني أنا بكون
0: الحمد
4: عارف.
0: لله أيوه عارف عارف السؤال.
4: فممكن إشي أنا طلع من غير قصد حسيت إنه أزعجها لكن بتلافى. عشرة ما ببيته ابدا
0: صحيح
1: حلو الله يكثر.
0: طب احكي لك نقطه الخلاف يعني اللي كانت بيني وبين رندا، احكي لك نقطه الخلاف
4: رندا يعني وانا بدي احكي شغله عارف احنا عندنا الشعب الاردني انه الزلمه بفكر اذا جاب إشي زي هيك مثلا. انا ما بدي اظلم الناس لكن بشكل عام اذا جبت ورده ولا إشي ولا حكيت كلمه حلوه انه هذا بينقص من وزنك، بالعكس يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتغزل بزوجته، والغزل هذا شيء لزوجتك لا هو عيب ولا هو حرام. فهي أنا دائما بقول الزوجة شو ما كبرت عندك بتصغر بالعمر، فهي طفلة صح. كل ما كبرت لازم أنت تحسسها أنها صغيرة وإنها هي طفلة، لأنه فعلا الأنثى بشكل عام لو وصل عمرها 80 سنة صدقيني هي طفلة، كلمة بتغير مودها، هدية صغيرة، موقف، إحساسها إنها هي أنثى موجودة إلى كيان، حتى لو ما كانت بالهدية بالكلمة بالمواقف. مثلا بصير موقف انك تيجي تحكي لزوجتك انه مثلا عن جد انه تصرفك بهذا الاشي انا كبرت فيه بالدنيا كلها. تخيلي هذا الاشي بيخليه
0: أسعد. احمد انت مبدئيا كل نساء العالم هلا راضين عنك، هذا اول اشي عشان تكون مرتاح.
4: اعطيهم تلفوني
0: كل نساء هلا راح احط تلفونك هون.
4: وبالعكس انا والله بحب اشارك معك.
0: الله يسعدك وكلامك صح مليون بالمية.
1: والله
0: صح يسعد صباحك وشكرا لك، شكرا لمكالمتك الحلوة. يعني بحكي لك يا اهلا يا اهلا، ويلكم ويلكم، يعطيك العافية. هذا العلب بس تبلش انت يعني اشياء حلوه
1: منطقيه،
0: دلع قديش بطول من عمرها من عمره، قديش اشي حلو. الناس عن جد الرجال واصل لمرحله هلا رندا الرجال واصل لمرحله هلا رندا انه اذا بتغزل كتير او اذا بحكي لمرته كلمه حلوه بحس انه هذا اشي بمس رجولته او انه اشي غريب او انه انا كتير زودتها وهيك. لا يا عمي مشان الله. طب
1: غزل حلو والله،
0: انت مره بتعرف تتغزل بس جوا البيت بصير الموضوع غريب.
1: ما بدنا نعمم،
0: ما بدنا نعمم
1: والله
0: يرضى يعني.
1: عليك
0: بس بدنا ندير بالنا يعني.
1: ابو عون شو رايك؟
0: طبعا
1: يسعد صباحك.
5: صباح الورد،
1: كيف حالك؟
5: يا هلا والله، شو اخبارك؟
1: تمام والله، زمان ما سمعنا صوتك.
5: والله
1: صار لي
5: يومين بس
1: ام عون مستلمه الخط. الله يخليكم لبعض. ابو عون احكي لي، بس تزعل ام عون كيف تراضيها؟
5: شوف هي بحياتها ما زعلت مني انا من الذات يعني اذا زعلت من برا بعرف كيف انها زعلانه. بتجي مثلا تقول حد ايش يحكي معي اليوم، شيء عصفور مفرد عرفني عندي. باكلها

0: هدية انت هيك يوم من الايام زعلت ام عون وجبت لها اياها ولهلا هي ما بتنساها، او تصرف معين عملته لهلا هي ما بتنساه، هيك اشي مختلف يعني. قالت لك والله يا ابو عون لما عملت هالحركة انه انا يعني شفتها قد العالم.
1: عارف اقول لك، كان في طلعت صاحبات لها وقرايب يعني على العقبه،
0: اوكي
1: كان وقتها يعني في شغله عندي وما كنت قادر لا اسمح لها تطلع ولا هي قادره تسمع الحركه،
0: اوكي
1: فضبطت الامور، ضبطها قلت لها مفاجاه، قلت لها يلا ضبط الامور روحي طيب احلى معنا
0: الله
1: لليوم نسيتني، وانا يعني بغطي حالي بشغله عشان تزبط معي.
0: يا عيني يا عيني، وزبطت وطلعت وانبسطت.
1: الحمد لله.
0: والله يا عمي هاي المواقف الواحد بتذكرها. يسعد صباحك يا ابو عون، وشكرا
1: صباح الورد
0: لك،
1: ان شاء
0: وشكرا هيك
1: الله.
0: لارائكم الجميله.
2: يعني شفتي لين هيك اشياء خفيفه
0: شفت
2: تطلعها هي ما بتنسى له هذا الموقف،
0: مثلا
2: مثلا يعني بتحسي انه مش موضوع لازم بيت وسياره وذهب، يعني
0: يا شيخ
2: تغيرك
0: اذا طلعها امور تمشي.
2: امور تمشي.
0: يسعد صباحكم. فاصل
2: مكملين معكم
3: أوكي. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن. ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: الآن بلأ لحص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا مره ثانيه. لسه مكملين معكم بحلقتنا اليوم، وكانت حلقتنا مليانه بالازواج.
1: لا مش مكملين، انا خلص اروح.
0: لين زعلت؟
1: الغي رحلتي حضرتك، الغي رحلتي.
0: حطي رجلي على رجلي الثانيه بقى.
1: يا جماعة، يعني احنا صراحة لما نناقشكم بكتير قصص بحكم انه احنا بنحب نفهم منكم، نتثقف، او انا اتثقف خصوصا. بس الحمد لله قد ما انا اخذت خبرة من الناس خلال هاي السنة في الحياة الزوجية. انا ممكن اذا تزوجت اقضيها مع محاضرات. انت بتعرف انه هذا يعتبر اعتلال نفسي لما تعمل زي هيك؟
0: ايوه. يعني طب انا بدي احكي لك شغلة، ما انه في كتير ناس عم تعطي تجاربها يا جماعة، وفي تجارب سلبية وتجارب ايجابية. في اشياء بتخلي البنت او الشاب انه ابدا ما يتزوج، وفي أشياء بتشجعهم على الزواج. فدائما بنحكي لو في قاموس للمتزوجين أو للعلاقات الزوجية موجود، إنه هي البنت تقرأ بكل موقف يصير معها أو كل زوج يصير معه موقف، تقرأ هذا القاموس. بس هذا الإشي مستحيل يصير.
1: ليه؟ ليش؟
0: لأنه أنت بخبرتك حسب التجارب رح يصير معاكي رح يصير معاكي مواقف، وحسب هذا الموقف لين أنت بتبني خبرتك. يعني أنا إذا حياتي الزوجية كتير متهني فيها، بعطي طاقة إيجابية للين تتزوج، وإذا حياتي تعيسة بعطي طاقة سلبية للين ما تتزوج. فعشان هيك دايما بنحكي للبنات اللي ما تزوجوا، يا جماعة أنتوا ما تحكموا على تجارب غيركم، أنتوا بدكم تعيشوا التجربة لا تحكموا على هاي التجربة.
1: صح.
0: ما بزبط أنك تحكي مثلا أنا ما بدي أتزوج لأنه هم كرهوني الزواج. ليه أنت الشخص أو الشريك اللي هم ماخذوه نفس شريكك؟ لا كل حدا شخصية، كل حدا طريقة، كل حدا أسلوب. بعدين دايما بنحكي أنك أنت وشريكتك أنتوا اللي بتختاروا الحياة الزوجية اللي بدك تعيش فيها. بدك تعيشوا متهنين وراضيين وتنبسطوا بحياتكم، أنتوا بتقرروها. بدك تعيشوا بنكد وهم وتعاسة، كمان أنت بتقررها من البداية. فدايما بنحكي لا تردوا على غيركم بس يحكوا لك لا تتزوج، لأنه تجربتك غير تجربته. هذا الحكي إلك.
1: صحيح
0: كثير. او اذا بترد علي بعطيك طاقه ايجابيه.
1: اسمع، يعني انا صراحه على ذكرك للقاموس، في لعبه هيك كنا نلعبها واحنا صغار. هاي اللعبه في بيكون عندك ورقه مكتوب عليها كتير كودات. اذا بتكتبي كود معين بيعطيك مصاري، كود معين بغير لك اللبسه، كود بغير لك السياره. ما بعرف اذا بتعرفها ضياء، اللعبه اللي عم بحكي عليها. اوكي، هيك انا كانت العب شباب يعني وانا صغيره. تخيلي فعلا لو انت عندك كودات بحياتك، انه عن جد شخص مثلا بخيل تعملي له كود معين بصير كريم مثلا، ان انت حبيته وهو بجن انه ما مر ايش، بس مشكلته بخير مثلا. بتغيريها مثلا، بتاخدي هيك. بس بتعرفي شغله، انا بحس تجارب الناس مع الناس السيئه، يعني نعتبر انه شخص مثلا عصبي، فاكتشف انه انا زلمه ما عم بقدر اتزوج، انه كل بنت عم تدخل بحياتي عم تكون بطريقه جديه، عم تكتشف بعد فتره انه انا حدا عصبي، فهذا الشيء ما عم بيتغير، فانا ما عم بقدر اكون مستقر بحياتي. احيانا هاي التصرفات اللي بتصير لما انت تعلمي قدامك درس، وانت عندك مشكله بصير لقدام بيحاول يحلها، بيحاول يفهمها، بيحاول يحكي طب معقول المشكله دائما بدها تكون بالناس، بلكي انا فيي مشكله. فانا مع انه الشخص احيانا يعترف بغلطه، انه انا جد مقصر، انا عندي مشاكل لازم تنحل، انا حدا عصبي، انا حدا نرجسي، او انت انا حدا بنق، او انا حدا بدي واحد بطير. فيعني
0: مش اللي بيعترف عن صفه سيئه بشخصيته لازم يكون عنده صحه نفسيه كتير عاليه.
1: صح.
0: واحنا نفقد هذا الشيء بالجيل هذا، يعني
1: عشان هيك لازم فحص اللي هو النفسي قبل الزواج.
0: والله 100% معك حق.
1: طب خلينا ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: يعطيك العافيه استاذ لين.
1: الله يعافيك يا رب، شو اخبارك؟
2: يحفظك ويستر بيتك بالدنيا وبالاخره.
1: الله يسعدك. اسالك
2: قبل لا تسالين، بدي اسلم على الاستاذ ام سند.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا علي؟
2: الله يحفظك ويستر بيتك ان شاء الله.
0: يسعدك. يسعدك يا علي.
2: طبعا انا قبل انا تاخرت اليوم بالمكالمه، بقيت افطر من سندويشات ابراهيم الحواري.
1: يا بتعرف اني لسه ما شيكت، بس انا متوقع حلاوه اليوم الوضع. الصحه وعافيه. طب هيك ما خليت، احنا حاطينهم على القد يعني يا علي، مش مشكله يعني. صحه وعافيه خلص
0: اليوم ما طلبته مني يعني.
1: سعد صباحك علي. سؤالي لك لليوم، كيف ممكن انت تعرف انه زوجتك زعلانة؟ ايش التصرف اللي بتعمله بتحس انه الموضوع هيك فيه اشي غلط؟ كلمة بتحكيها بتحس انها زعلانة؟
0: صوت غريبة
1: نبرة
0: يعني.
1: صوت يعني ايش بتحس؟
2: ما هي بتظهر، بتقول ولا واحد صرف معي انا اليوم عصبة.
1: هي بتحكي على طول.
2: بتقول اليوم الواحد صرف معي انا معصبة، جيبوا اكل من برا ولا طابخش ولا بعملش ولا راح اعمل.
1: طب لما تحكي لك
2: جيب اكل والله مباشرة بعدين مثلا بس ازعلها مثلا بس نزال انا وياها مثلا بكون قاعد برا باب هالدار بارقد. البرندة، بكون قاعد أرجل على البرندة، تيجي تقعد عندي بس لكن ولا تفتح فمها ولا تكلمة. شو ببقى أحكي لها يا أخي وانت صار في شيء بنكشر منه بذكر منه أنا بضحك.
1: بتحاول
2: بضحك ماشي بحاول معها بتضحك بقولها بس كيش مسكرة على شفايفك أساس ريحة طمك تطلع.
1: هذا الأمور بتكون خربانة، الأمور خربانة على الآخر يعني بتكون بس بتراضيها في الآخر.
2: وآخر شيء آخر شيء بصير يعني أراضيها يعني كل شيء. يعني أقول لك مرات توصل والله والله مرات توصل مثلا ما بتحكيش مع تقعد اسبوع 10 ايام.
1: اوف اوف اوف لا هذا
0: طيب علي
1: لا تبيتها لازم من اولها.
0: علي كل ما تزعل ما بتطبخ؟
2: لا لا بتطبخ بس بتحكيش مع ولا شيء.
0: طب اهون ما بتطبخ علي
2: والله. استاذ احمد الطراوني بدي اغلبك بقنية. اللهم اكبر غلاك جنبت بحبك فؤادي تهدي هذا زوجتي أم كريم.
1: الله شكلها زعلانة يا جماعة وهيك حللنا الموضوع اللي يصير 10 أيام يا ضياء الربابعة.
0: الله يخليكم لبعض. الله يجزي علي. صباحك يا علي.
1: صباحك.
2: السلام عليكم. السلام.

0: يعني دائما زعل المرأة انا دائما بحسه مربوط بالطبيخ, اذا زعلانه ما بتطبخ.
1: اي هي ما بتصدق فيها
0: هي
1: كمان.
0: ما بتصدق. انا معاكي بس اسمعي,
1: ضلك زعلانه
0: فعلياً. اول ما تكون زعلانه يا جماعه او هيك تحس في الامور البيت هيك تزعزع زي ما بقولوا في مشكله, هي بتوقف الطبيخ.
1: صح.
0: شو الرابط العجيب بين زعلك والطبيخ او بين زعلك وتنظيف البيت؟ هي اذا زعلانه ما بتنظف البيت ولا بتدرس ولا بتطعمي. دبروا حالكم, اعملوا اللي بدكم اياه. فدائما زعل المراه اصعب من زعل الرجل.
1: لا المشكله بتندم. ليش بتندم؟ بتحكي ما بدي انظف البيت, ما في حدا
0: بتراكم عليها.
1: بتراكم عليها تنظيف البيت, وبتراكم عليها تدريس الاولاد, وبتراكم عليها
0: الطبيخ.
1: الطبيخ. فانتوا تخيلوا بتصير بدل ما تزعل زعلانه دبل. وتخيلي روح احكي لها شو ما طبختي اليوم,
0: ما طبختي اليوم. هي بتقول انا ما بطبخ فعليا. دين انا بعرف ناس فعليا اذا كانت هي متطاشه هي وزوجها مستحيل تطبخ له. بتقول انا ما بطبخ له, لا اسوي له اكل واوقف بالمطبخ واتعب وهو مزعلني وعامل فيه هيك وعامل فيه هيك. يعني هي سعادتها او سعاده الرجل دائما مربوطه بالطبيخ وبطنه. يعني ما بعرف هيك, بس الزلمه اذا زعل بتحسي خلص هو بس بياخد زاوية لحاله بسكت, ما بيحكي مع حدا وبسكت.
1: صح.
0: بس هي اذا زعلت الله لا يورجيكم.
1: انا مش عارف.
0: ايوه ما رح تعرفها اصلا.

0: يا جماعة أحكي لكم شغلة. أنا ورندا متحمسين لشغل كتير اللي هو عرس ضياء. أحكوا لي ليش؟ عشان إحنا دايما بنرقص وإحنا قاعدين على الكراسي, ما عمرنا شغلنا نرقص إحنا واقفين. فأنا ورندا أنا زعبالي بس أرقص معها رقصة طبيعية بعرس صراحة.
1: حبي نفرح لضياء كيف نعمله فقرات بالعرس.
0: بعدين هاي دخلت العريسة هاي الأغنية عشان تكونوا عارفين يعني.
1: وإحنا كتير مجهزين لك فقرات ورقصات أنا ولين رح تكون بس بيني وبين لين. رقصات خوات العريس.
0: خوات العريس. المهم يا جماعة لسه هيك مكملين معكم. خلينا نقرأ المسجات وصلتنا على 0784631, ولكن
1: بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريباً إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية ويعده انتهاكاً صارخاً لسيادتها. سوريا الديمقراطية تعلن حل قواتها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وواشنطن تعد ذلك خطوة تاريخية تمهد لسوريا موحدة. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. طقس حر نسبياً في أغلب المناطق وحر جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا. كانت نين عم تقرا لنا المسجات بس اجلناها لبعد الفاصل. بدك تقرأينا ولا ابلش انا من عندي؟
1: لا بدي اقرا لك، خليني اقرا لك. اوكي، انا احمد المصري بحكي صباح الخير. انا بشوف انه البنت تعتبر من اكثر الاشخاص نكدا في العالم، بينما الرجل يعتبر حدا فرفوش. عشان هيك دائما اختاروا صح وخذوا الناس الفرافيش عشان ما توصل فيكم مرحله بدكم تراضوا وبدكم تصلحوا.
0: يعني
1: هلا نتفق على فكره،
0: يعني 99.9%
1: ما اختلفنا، هاي اول فكره انه صح 99.9 منا نكدين، ولكن انت لو حتى الحدا الفرفوش اذا زعلته حينكد
0: طبعا.
1: ما هو كمان عشان تكونوا عارفين، يعني في ناس بتمشي وفي ناس بتكبر راسها وفي ناس بتحكي مش مشكله، بس يعني بالاخر بتوصل لمرحله لا خلاص قفلت.
0: بس انا حابه احكي له شغله دين بعد اذنك، انه الشخص الفرفوش اذا نكد الله لا يفرجيك.
1: لأنه
0: يعني
1: مش سهل
0: نكد. انت متعود عليه انه هو نكد، بس الشخص الفرفوش اللي بضحك دائما، اللي بمشيها دائما صح يا ابراهيم، اللي بمشيها دائما، اذا نكد بتصير الحياه صعبه عنده كتير، فبيكون نكد زياده عن ايش الطبيعي.
1: صح.
0: فالله لا يورجيك اذا الفرفوش نكد.
1: صح. هاي نسرين ايمن ردت عليك بنفس الثواني بتحكي والله ما في انكد من الرجال، على اللي احنا بنرضى بكلمتين، انتوا لا طبخه ولا كلمه حلوه ولا طلعه ولا روحه ولا جاي بترضيكم.
0: أنا واصلني مسج تعني من علاء بيحكي أنا أول ما أزعل مرتي عطول باخدها بالسيارة بلففها بجيب لها إشي زاكي ووردة وبروحها على البيت وننسى الموضوع ولا كأنك. الله يكتر أمثالك يا علاء.
1: هيك يا عمي يعني خلص حاولوا يا جماعة، حاولوا
0: يعني.
1: تتركوش الزعلان زعلان،
0: يعني والله الزعل مش حلو.
1: صح ولا لا؟
0: يا جماعة والإنت إنت هيك بتعيش عمرك زي ما إنت بدك، بنكد بضلك عايش بنكد، إذا بفرح بضلك عايش بفرح، بعدين الحكي الحلو والغزل زي ما قلتي لي بطول العمر.
1: الله بطول العمر صراحة.
0: يعني اسمع، بغير النفسية وبغير بغير الوجه، إذا كانت نفسيتك حلوة بتكون دايما حلو. ناخذ اتصال نسأله.
1: يلا yeah.
0: صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا صباح النور.
1: صحة صحة صحة.
2: صباح الورد.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
0: بدي أستعين بلين، تعرف لي مين أنت؟ شو رأيك؟
2: أنت لين وهذيك رند.
0: لا
1: ها أنا هو مش عارفنا.
0: بلشنا نخربط.
1: شو هالسؤال؟ يلا لين عرفينا مين هو.
0: يلا لين عرفينا مين هو.
2: طب أنت عرفي بس بدون غش.
1: أنا أتوقع إنك عدي صحيح؟
2: لا
0: لا يعني ضياء حط الصعيب الصديق. لا
1: عدي
2: عدي عدي.
1: صباحك يا عدي.
0: كيف الحال؟
2: صباحكم الحمد لله.
0: عدي
2: أنت عسى أنت رند هذيك لين.
0: أنا رند.
2: أنت رند وهذيك لين. خلص تمام
1: وهذيك لين. أنا هذيك.
0: عدي احكي لي بس تزعل المدام كيف بتراضيها؟
2: بس أزعل المدام كيف بتراضيها؟ أسأليها كيف؟
0: طيب عطينا إياها نحكي معها.
2: مدافشة.
0: ماذا يعني مصطلح مدافشة الإنسان؟ مدافشة هذا غريب علي أنا صراحة. أنا بعرف إن مصالحة بوردة بطلعة بطشة هدية، أما مدافشة هاي
1: هم هيك بتعودين على بعض. يعني بقرصة قصة الزردية هاي اللي عرفتيها، هاي القصة الزردية اللي هي بتخبط فوق وبترجع. لا لا سيدة حنو أنت ليه زعلانة؟
2: خليك معها بدي أسألك إياها.
1: أيوة
2: أنا شوفي أنا بصراحة من نوع اللي نكد على فكرة يعني.
0: نكد؟
2: والله العظيم.
0: ليش يا عدي؟ والله الحياة قصيرة.
2: ما بعرف يعني مش دائما مش دائما. إلا إذا هي أجت فيي طبعا.
0: أيوة هي فرفوشة شكلها المدام.
2: هي فرفوشة فرفوشة بس الله لا يوريكي.
1: بس المدام شكلها معصبة.
0: شكلها معصبة. أنت احكي لنا كيف بس تعصب بتراضيها؟
2: أنا كيف براضيها؟ بحنية عمال إنه برد طلع هيك لا.
0: أيوة. طيب في عادات يا عداي إذا زعلت منك ما بتعمل لك إياها؟
2: على على كلام عيد ميلادها ما عملتلهاش.
1: ما عملتلهاش. عيد ميلاد مصيبة.
0: الله كبيرة.
1: هاي مصيبة.
0: مش رح نقدر نوقف معك أبدا.
1: يعني إحنا عم نحاول بس يعني في حد بنسى عيد ميلاد عداي عيد ميلاد.
2: ما يبوحد يعني هذه.
1: واحدة بوحدة.
0: هي نسيت يعني شكلها.
2: شو؟
0: هي نسيت عيد ميلادك فانت نسيت عيد ميلادها.
2: بالضبط.
0: لا بس دائما لازم مبادرة من عند الرجل مش من عند المرأة يا عدي.
1: وين راح عدي يا جماعة؟ عدي شكرا تذكرت قصة عيد ميلادها.
0: لا في عدي بحكي لي هي نسيت عيد ميلادي انا بنسى عيد ميلادها. لا يا جماعة الموضوع مش هيك ولا إيش يعني؟
1: هلا شوفي ممكن هو زعل كان بستنى منها أنا تتذكر عيد ميلاده ونسيت عيد ميلاده فهو صار يحكي بأنك نسيتي أنا كمان بدي أنسى.
0: مبادرة دائما عند الرجل يا صح جماعة حتى صح في مناسبات هو لازم يجيب لها هدية مش هي لازم تجيب له هدية يعني زي عيد الزواج زي عيد ميلادها هي مش مضطرة إذا ما كانت عم تشتغل مش مضطرة تجيب لك هدية بس أنت مضطر إنك تجيب لها هدية
1: صح
0: لأنه صراحة موضوع إنه مثلا ما بجيب لها هدية لأن هي ما بتجيب لها هدية طب هي قاعدة بالبيت ما عندها مصروف ما عندها راتب ما عندها كذا هي بدها توفر عشان تجيب لك هدية بس أنت عندك راتب تطلع أنت مسؤول دائما مبادرة منك لازم تكون يعني هدايا دائما من الرجل مش ضروري دائما من المرأة
1: صحيح بيجي فيها صراحة بيجي فيها صراحة. ناخذ كمان اتصال بنقول صباح الخير.
3: الله يسعد صباحكم يا رب.
1: يا أهلا وسهلا كيفك؟
3: والله تمام الحمد لله.
1: أنا حسيتك مبسوط.
3: يعني الحمد لله دائما مبسوط.
1: إن شاء الله دائما
3: النكد بحب الناس المبسوطين ودائما
1: بحب الناس الرايقة.
3: أيوة يعني عليك الحمد لله على سلامتك يا رندا.
0: الله يسلمك يسعدك يا رب.
3: والله أنو لين الأسبوع الماضي بدعت لحالها مش بدعت استوى.
0: والله استوي بعتي فويسات اذا ما رجعتي رح انتحر
1: ترى حرام عليك يا رند الواحد بغيب يوم يومين
3: بس مع بعض دوم رتب للامانه يعني
0: يسعدك يا رب يسعدك يسعدك
1: الله يسعدك
3: الله يسعدك يا رب.
1: عرفني باسمك اولا.
3: ليث اسمي بس تحفظ
1: اسمي يا ليث خلص حقك علينا يعني الدنيا صبح بعدين ليث انت كل مره بنفسير المره الماضيه ما كنت هالقد مبسوط عشان هيك انا اليوم شكيت
3: عن جد آه. الحمد لله دائما مبسوط انا
1: الحمد لله الله يديم عليك الانبساط والفرحه يا رب. طيب ليت انت متزوج؟
0: لا
3: عودت بلا ما اقول لك مبسوط كنت بكون متزوج
0: انا جاوبت قبل قلت لك لا هاي نبره الصوت.
1: طيب ليت ليش رافض فكره التواصل؟
3: قربت ان شاء الله لقينا بنت الحلال
1: الحمد لله الحمد لله
3: قربت ان شاء الله
0: يعني رح تروح نبره الانبساط الصوت هذا ولا كيف؟
3: هسه كيف الواحد بده يكون مبسوط وهذا باختيار البني ادم بده يكون عايش معه لا انا فايت بدك تكون مبسوط
1: منيح بعيشك بالبدايات طول عمرك
0: طبعا طبعا
3: صح ولا لا
1: صح.
3: فاي شيء بالحياه بعود للاختيار.
1: طب ليت هل انت مقبل على مرحله جديده هلا بحياتك فما حاسالك كيف تعرف اذا هي زعلانه كيف تعرف اذا هي مبسوطه لانه لسه انت ما دخلت بهذا الموضوع
3: لسه ما بين معي
1: بس سؤالي لك هلا انت بتحكي لي انا كنت رافض فكره الزواج شو اللي خلاك هلا فجاه بعد الرفض الكبير ان انت جد بدك تتزوج شو السبب
3: والله يعني؟ انا اكبر واحد يعني عند امي وابوي فهم بدهم يجوزوني خاوة
1: بس انا حسب صوتك حاسه عمرك 28
3: 28 شهر قدك يعني مولد 2001 لا
1: انت اصغر يعني 25
3: 25 سنه.
1: طب لساتك صغير على الزواج
3: اكبر واحد تقدر منقوا عليكي خلاص بدك تتجوز
1: اكبر واحد هذا اللي بتحمل فانت اول سبب لنا
3: ما يشوفني بقول لي انا كان عمري 22 سنه بجوز بقول له يابا انتوا زمان غير عنا هسه كان زمان كان في خير هسه ما في
1: كانوا يدرسوا على ضوء الشمع
3: يعني هسه الواحد عشان يفكر يفتح دار هيك تكون ضبط اموره يعني الحياه صعبه مش زي زمان والله
1: صحيح مليون بالمية. طب يعني لقيت بنت الحلال أفهم خلاص
3: يعني إن شاء الله فأنا بحب أصبح عليها وأقولها الله يسعد صباحك
0: يا سلام
1: أوه يا عيني
0: يسعد صباحك كنا مصبح عليك
1: وإن شاء الله الله يتمم على خير
0: نفس الحماس وصوت هذا
1: حلو البدايات حط لنا حلو البدايات يا ضياء
3: لين اسمعك اليوم اسمع لين على فكرة متغيرة أنت والله
1: ليه
3: زمان لما كانت تيجي لحالها على الساعة 2 كان ما كانت شيك
1: انت من زمان
3: يعني انا من زمان بسمع لين من الفولور تبعك
1: يا عيني شو هالحكي خلص يا ليث احراج. طب ايش المتغير بس عشان اعرف
3: ايش اللي متغير
1: انا شو المتغير فيه
3: يعني اول شيء صاير عميقه زياده عن اللزوم
1: طبعا لازم
3: انا عميقه شيء انا عارف والله في كثير شغلات متغير فيه
1: طب الحمد لله المهم للاحسن
0: الحمد لله الله يسعد صباحك
1: ايوه حلوه البدايات حط لي حلوه البدايات
0: انا ما عليها والله حلوه الله يديم علينا البدايات شو رايك
1: امين يا رب الله يديم علينا بلشت تغمز رندا حاسس انه يعني مش مبين
0: ابدا ما مبين قد ما انا سمراني ما مبين يسعد صباحك
4: صباح الخير
0: يا صباح الورد
4: الله يعطيكم العافيه ما شاء الله عليك
0: كيف الحال
4: الله يسلمك يا رب الحمد لله رب العالمين
0: عرفني باسمك
4: انا شجاع شقير
0: اهلا يا شجاع اول مره بتحكي معنا صح
1: لا شجاع دائما برن
0: والله
1: ولا
4: اول مره بحكي معك
0: اول مره بتحكي معي معنين لا شجاع انت متزوج
4: انا متزوج الى 20 سنه متزوج
1: بقول لك شجاع والزواج بده شجاع
0: الله يديم عليكم يا رب طب بس تزعل المدام كيف تراضيها يا شجاع
4: والله ما برضيها بترضى لحالها.
0: ليش
4: رعب؟ أنا بزعلش حدا، أنا من النوع اللي دائما رايق.
1: آه
0: أيوة.
4: فالنسوان ما شاء الله بتدور عنك تدوره.
1: يعني طيب منك دي.
0: طيب شجاع احكي لي، في عادات معينة بس تزعل ما بتعمل لك يا مثلا؟ ما بتسألك شو أطبخ؟ ما بتعمل لك فنجان قهوة الصبح؟
4: والله ما بتصبح عليك كمان. شو أقول لك؟ والله
0: أبدا؟
4: والله الأمين، ولا حتى غدا لا. وبعدين تحكي لك جيب غدا جاهز
1: مثلا،
0: يعني بس تكون زعلانة ما بتطبخ.
4: ما بتطبخ، جيب غدا جاهز،
0: هذا شيء أساسي.
4: وبعدين مسج على التليفون،
0: مسج
4: مسج على التليفون على الواتساب، جيب غدا جاهز الأولاد بدهم يأكلوا.
0: شجاع بتكتر طلباتها وهي زعلانة ولا ما بتطلب؟
4: لا والله بتكتر.
0: والله
1: احنا كنا قلت لك بتكتر الطلبات.
4: لا بتصير مثلا بدي وبدي وبدي وبدي بدي واخر شيء تجيب غدا جاهز معك.
1: يعني فهم انت منكد علي وبدك غدا جاهز وبدك طلبات.
0: الله يقويك يا شجاع.
1: عشان هيك بحكي لك خليها ترضى لحالها، مش ملحق عليها.
4: انا بقول خليها ترضى لحالها.
0: الله يقويك ويسعدك.
4: بعد ساعتين ثلاثة ترضى لحالها ترجع الامور طيب ان شاء الله.
1: خلص هذا الحل.
0: الله لا يجيب زعل بيناتكم يا شجاع.
1: انا بصراحه مع شجاع، يعني الله لا يجيب زعل بينهم صراحه. اللي سمعته
4: امين يا رب. الله يسعد
0: صباحك يا شجاع. يعني إذا لهالدرجة المدام زعلها صعب، يعني حاول إنك ما تزعلها أبدا. فطبيعي قلت لك مين هو، بكتر الطلبات، بتقول لك ما بتقول صباح الخير يعني أبدا.
1: يعني واحدة بنكدة ومتضايقة ومعصبة
0: يعني صباح الخير، يعني
1: تقدر تحكي له صباح؟ لا يعني مستحيل، لا ما بقدرش.
0: يعني صباح الخير كيفك، هاي إشي أساسي.
1: ما هو هلا بس باخذ لك فيديو انت زعلانه بشوف اذا بتحكي صباح الخير ولا لا.
0: شوفي انا اقول لك شغله، انا زعلت رضيت بحس الاساسيات الموجود لازم نحكي فيها. يعني حتى لو كان زعل موجود بيناتنا انا لازم احكي صباح الخير صباح النور، مو عشان
1: كيف بتحكيها يعني صباح الخير.
0: صباح الخير عادي هيك،
1: صباح الخير هيك،
0: صباح الخير. ايوه
1: هيك يعني.
0: اقول لك شغله، دائما اذا انت بتحسس اذا كان عندك اطفال لين لازم موضوع هاي الحكي او الاحترام يكون موجود
1: طبعا،
0: ما ينخف ابدا. اذا انت ما حكيت صباح الخير هذا الاشي، يعني اولادك رح يحكوا ليه ما حكيت صباح الخير، او مثلا حكيتي لاولادك وما حكيتي له. ففي اساسيات بالحياه حتى لو كان في زعل يا جماعه بدنا نتغاضى عليه عشان اولادنا. صباح الخير لين.
1: صباح الخير ويسعد صباحك ويسعد صباحكم جميعا.
0: طبعا انا بدي احكي لكم شغله، هذيك المره لين صار معي موقف اني انا انقطعت بالشحن سيارتي، كنت رايحه مشوار بعيد وانقطعت بالشحن. اوكي، فكان سيارتي فيها إشي كتير قليل أو شحنة كتير بسيطة، هي بس بتوديني على الكازية عشان إنها تشحن السيارة، وقلت بشحنها وأنا مروحة بتكون أوريدي شاحنة.
1: أوكي.
0: فبعد ما وصلت على الكازية اللي هي كتير كانت بعيدة عن بيتي بس بتوصل لي الشحن بوصلني عليها، اكتشفت إنه ما في اللي هو مدخل سيارتي موجود
1: شحن.
0: عندها.
1: أوكي.
0: فتخيل قد وأنا مروحة من الكازية كنت مش لاقي كازية طبعاً، ومطفية ضواء السيارة وماشية على اليمين لأني أنا مش قادرة ما في سيارتي فيها شحن. فبحكي أنا يعني لازم يكون واحد عارف شو وين وشو الشحن الموجود بكل كازية.
1: أوكي.
0: لهيك بعتت لي جود مبارح إشي كتير انبسطت عليه صراحة، وكتير إشي بيفيدنا اللي معنا سيارات كهرباء، إنه مناصير EV سهلت علينا كتير شغلات. إنه هو في تطبيق يا جماعة بتنزلوه عن طريق الأب ستور أو البلاي ستور، بتعرف وين في مراكز شحن بكل صح. كازية، ووين بتكون مثلاً نستني الجملة يا ضياء، وين بتكون مثلاً موجودة سيارتك إذا فيها شحن أو لا، بتقدر تشحنيها قدي في دور عليها، قدي في ناس موجودة قبلك، قدي كمان وقت الشحن.
1: يعني عن جد زي ما أنت ذكرتي هلأ رندا، أنه أحياناً أنت بتنقطع قطعات صعبة وما بتكوني عارفة شو بتكون تعمل، فأنا بحس مناصير عاملة جو الأخذ كبير، فهمت كيف؟
0: حلوة.
1: يعني أنت شو ما بصير معك، شو ما بصير معك أي قصة على طول هيك بتسهل عليك، بتعمل لك بتجيب لك أقرب مثلا نقطة شحن، أقرب محطة شحن، وبتحدد الموقع تبعك بسهولة عن طريق طبعا اللي هم خرائط جوجل. وكمان بتقدر من خلال الابليكيشن اللي هلا ذكرت لكم يا رندا انك تعرف مثلا انواع الشواحن الموجودة عندهم صح. بكل محطة، نوع مخارج الشحن، حالة الشاحن بشكل مباشر، وكمان عدد السيارات الموجودة على الدورين، اذا انت بدك تستنى ولا ما تستنى،
0: هذا اللي كنت اوضحه.
1: قديش الوقت المتوقع؟
0: يعني فعليا هذا كنت اوضحه، انه اذا كان في مثلا 4-5 سيارات قدامك ما بتعرف انه قديه كل سيارة بدها تشحن، قد ايه الوقت بتشحن فيه، في ناس بتعبي فل، في ناس لا بدها بس تروح على بيتها مقطوعه كذا، هي بتحدد لك انه قد ايه الوقت اللي بده يوصل لدورك. هذا إشي كتير حلو، بدل ما انت تيجي على الكازيه اللي وتشوف دور كتير وتقول انا ما رح الحق، لا هي بتحدد لك عن طريق الابلكيشن. وغير هيك كمان نين انا حبيت انه احنا الموضوع اللي بسوق سيارات كهرباء موضوع الشحن كتير حساس بالنسبه لهم،
1: صح.
0: يعني ممكن تلغي طلعه كامله عشان موضوع الشحن، وين بدك تدوري على كازيه وبتشحن سيارتي، بتدعم الشحن السريع ما بتدعم الشحن السريع، هاي كل التفاصيل. فخلال هذا التطبيق صراحه انا اكيد رح انزله،
1: يعني انا كثير بقطع شحن، انا كثير بسهل
0: صراحه، كثير بقطع شحن
1: حتى كدفع، يعني هم بيسهلوا عليك المجهود، الوقت، الطاقة، كل شيء بيسهلوا عليك، لأنه هم حتى بتقدر تدفع عن طريق فواتيركم، اللي هم متى بدك تشحن وشو بدك تشحن وكل التفاصيل. هاي طريقة كمان جدا مسهلة وجدا بسيطة، وبحددوا موقعك وبشوفوا لك وين الشواحن وقديش أنت هذا في، يعني الشاحن هذا بزبط على سيارتك وما بزبط، وعلى الدور عشان أنت ما تستنى دور طويل. وهي النقطة اللي أنت ذكرتيها وفعلا جدا مهمة. وتخيلي كم من موظف هلا بضم مناصير؟
0: قديه؟
1: بحكوا لك أكثر من 3000 موظف، وبيشتغلوا على أكثر من 125 محطة وقود في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تزويد 55 محطة بالوقود كموزع معتمد. يعني شو بدك أحلى من هيك؟ أما بالنسبة للشحن أستاذة كم من وحدة؟
0: اسمعي، بالنسبة للشحن أنا شفت هنا 33 وحدة شحن سريع على السيارات الكهرباء، يعني والعمل مستمر لإضافة 30 وحدة شحن متطورة جديدة. أنا كمان بحس إنه هذا الموضوع بخص أو بفيد كتير تبعون تطبيقات اللي بيشتغلوا تطبيقات، لين أغلبهم سياراتهم كهرباء، موضوع الشحن بالنسبة لهم كتير حساس، لأنهم بكونوا بدي يشتغلوا، لا بدل ما يروحوا على مثلا مسافة كتير بعيدة أو يروحوا لأنه سيارتهم ما فيها شحن، لا بكملوا شغل، بمروا على المحطة بشوفوا دورهم، بيحجزوا عن طريق التطبيق بشوفوا دورهم بشحنوا بكملوا شغل.
1: نعم.
0: فهذا الإشي رح يفيد صراحة البنات أو الشباب اللي معهم سيارات كهرباء، رح يفيد تبعون تطبيقات. فيعطيكم ألف عافية مناصير، صراحة هذا التطبيق مميز جدا
1: فعلا، وأنا عن جد بحترم إنهم ركزوا كمان على التفاصيل الصغيرة، إنه أغلب الناس لما تروح بدها تشحن سياراتها بيكون بدها تاكل، بدها تسحب من البنك، بدها شغله معينه، بدها تستريح عشان انها ما تضلها قاعده تستنى وقت طويل. فبيحكوا لك كمان محطه المناصير بتوفر لكم خدمات متكامله مثل لومي ماركت باكثر من 84 فرع، مطاعم والوجبات السريعه، بالاضافه للصيدليات والخدمات البنكيه والصراف الالي. اكيد سهلناها مع المناصير، فاحجزوا دوركم الان وبتتابع شحنتك وادفع بسهوله مع مناصير. يعطيكم الف عافيه،
0: يعطيكم الف عافيه،
1: شكرا لجهودكم.
0: طبعا احنا مش مرحله
1: طولنا بالفاصل،
0: يعني يعني مش رح نروح بعيد عن موضوع الزواج وكيف تراضي مرتك، رح نكمل معكم بس بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078 0775-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، مكملين معكم وضايل هيك نص ساعه الاخيره اللي رح نعطيهم الاخر اخبار الموجوده على السوشيال ميديا. شو رايك؟
1: يلا.
0: هلا في قبل فتره او قبل كم يوم طلع خبر على السوشيال ميديا يا جماعه، هيك ضرب السوشيال ميديا كامله. بقول لك في شاب اردني نزل تطبيق الزواج، اللي هو تطبيق التعارف والزواج، نزله وتعرف على امراه امريكيه عمرها 46 سنه وهو عمره 24 سنه، فتعرفوا على بعض وحبوا بعض واجت هي على الاردن لحتى يتزوجوا. فكان التجهيزات يصورونا اياها على السوشيال ميديا، في كان اكثر التعليقات او الكومنتات او الاراء زي ما بيحكوا، جزء سلبي وجزء ايجابي. جزء الايجابي بيحكي انه هو حبها والحب ما بيعرف عمر يا جماعه، وهو ارتاح معها وما ارتاح مع اي حدا غيرها فتزوجها، مو شرط انه هو يعني اذا عمره 46 يكون ماخذها زواج مصلحه. والزوج الجزء الثاني الاراء كانت انه هو لا، هو متجوزها علشان الجنسيه. انا بدي اسالكم، اذا مر عليكم هيك خبر شاب عمره 24 سنة والمرأة عمرها 46 سنة، شو بكون رأيكم في الموضوع؟ هو متزوج عشان الجنسية ولا عشان بحبها؟ شو رأيك انت؟
1: أنا بشوف من الحب ما قتل والحب أعمى، يعني أنت فرق العمر 50 سنة بينهم، بس عادي يعني ليش ناخذ الموضوع شخصي؟ يمكن شاف فيها أشياء ما شافها يعني بجدته، فعادي
0: يعني يعني ما بعرف شو كان الطبيعة يا جماعة، ما بعرف شو كان هو تفكيره، ممكن فعليا هو حبها.
1: أنا أنت قصدك اللي أخذها من المطار صحيح؟
0: أيوة،
1: هي جنسية الأجنبية
0: جنسية أمريكية. فما بعرف، هو ممكن حبها ومشاعره كانت بالنسبة له أنه هو حبها، وممكن الجزء الرأي الثاني أنه هو تجوزها عشان الجنسية.
1: يعني شوفي، أنا مشكلتي مش بأنهم اتزوجوا، عادي يعني بتصير أنهم اتزوجوا. أنا مشكلتي أنه ليش راحوا إيده فاضي على المطار؟ يعني أنت جاي وجاي، كان جبت لك إشي معك صراحة
0: هذا الموضوع.
1: أنه يعني كان جبت إشي، أما جاي أنت هيك عادي ورواء، والبنت جايتك عبر القارات كاملة عشان بالآخر أنت تيجي إيدك فاضي.
0: هلا الجنسيات الأجنبية ما بيهتموا بهاي التفاصيل.
1: لا، البنت وين مكانت؟
0: لا بيهتموش
1: البنت وين مكانت. حلو لو جاي بإيده وردة
0: يا حبيبي، جاي تتزوج واحد عمره 24 سنة وهي عمره 46 سنة وعندها أطفال، يعني طيب هي منفصلة وعندها أطفال،
1: طيب
0: ما رح تتفرج على الوردة اللي جايب لها إياها أو لا، هو جاي يتجوزها، شو بدأ أكثر من هيك؟
1: لا شو هالحكي، يعني بده عاملها جميلة يعني
0: عمره صغير.
1: طب خليني أحكي لكم هذا الخبر كمان يا جماعة، بما أنه إحنا كمان عم نذكر هلأ هيك مجموعة من الأخبار. أوكي، جاهزين؟
0: جاهزين، كنا أذان صاغية.
1: هذا بحكوا لك أنه كمان في مؤثرة بتحكي أن الفقراء لا يجب أن ينجبوا أطفالاً، إذا كنت تعيش بمعدة فارغة فليس من حقك أن تجلب المزيد من الجوعة إلى هذا العالم. تحكي يعني إذا أنت زلمة ما معك مصاري، أنا مش من الصح أو بشوفه كتير غلط أنه أنت تفكر أنه أنت تجيب أولاد أو أوكي تتزوج، بس تجيب أولاد أكتر وتعذبهم وتتعبهم. هلأ أنا ما بعرف، أنا صراحة بشوف أنه كل طفل بتيجي رزقته معه، ولكن أنا حابة أسمع رأيكم أنتوا في الموضوع. هل بتشوفوا أنه فعلا إذا كان الشخص وضعه مش مرتاح ووضعه شوي المادي صعب لازم أنه ما ينجب عدد أكبر من الأولاد ولا لا؟ هل بتشوفوا في رابط بين هذا الموضوع وليش؟ سمعوني هيك أراءكم على هذا الموضوع.
0: يعني مش عارفة يعني هي كيف فكرت بهاي الطريقة، ما بعرف.
1: أنت وين رجعتين لي عليها؟
0: ما في سماع. ما بعرف كيف فكرت بهاي الطريقة وكيف هيك حكمت على أي حدا وضعه مش منيح يكون لازم ما يخلف أولاد، ولا يعني ليه؟ يعني فعليا كل طفل بيجي رزقته معه، وعادي طبيعي في كتير ناس وضعهم على قدهم وعايشين على قدهم خلفين وجايبين بسم الله عليهم وعايشين بسعادة أكتر من ناس كتير معهم مصاري. فيعني هداوة البال والسعادة ما بتجي دائما بالمصاري يا لين ولا شو؟
1: صح، مليون بالمية.
0: فلازم تغير تفكيرك. أنا بحكي للمؤسسة،
1: إيش قصدك أنا أساس أنا السعادة مربوطة في المصاري؟
0: لا أنا مو قصدك.
1: لا طبعا، أحكي لكم شغلة، أنا فكرتي أنه خلاص الحياة الزوجية يعني بتكون مبنية على مبدأ الراحة والأمان. فإذا أنت مثلاً عم بتدوري على شريك، على اللي تقدر تدوري على شريك مسؤول قادر يعيشك حياة طبيعية. فأنا ما بحكي لكم أنا بدور على حدا مليونير، أنا بدور على حدا وضعه مرتاح يقدر يعيشني، واحد بفكر في حاله بفكر بولاده للمستقبل. فالفكرة مش قديش الواحد مع مصاري، واحد قديش هو خلوق، قديه بيحترم أهله، قديه بني آدم هيك نظيف بينه وبين حاله، قديه حدا طموح
0: طبعاً.
1: قادر يخلي الشغلة من شغلة مليون شغلة. فيعني لا، الموضوع أبداً مش مربوط
0: أكيد. واحد أكيد قاعد بدور على حدا زي ما تفضلت
1: جبلها شاورما انت بدور على حدا
0: عادي اكيد ما يكون مليونير بس ما يكون مليونير ولا مديونير يكون هيك وسط
1: خير الامور يا وسطها
0: عن جد يعني يكون مقروض ما عندنا مشكله بس ما يكون مديونير الله يجيب الخير ان شاء الله كل واحد بياخذ على قد نيته وفعلا انت بتستاهلي حدا يا لين هيك يدللك
1: عن جد
0: صح

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. وصلنا للثلث ساعة الأخيرة من برنامج كيفك، واليوم عنا هيك ضيف لذيذ وعنده قصص كتير حلوة، فخليكم معنا عشان نسمع هالقصص الجميلة. أولا يسعد صباحك أستاذ عبد القادر وشاح، كابتن تطبيقات وصانع محتوى بنفس الوقت. صباح الخير.
1: يعطيك العافية لين.
0: الله يعافيك يا رب. يعني أنا من القعدة حسيتك مش يعني ولا فارقة معك.
1: صاحب الإذاعة.
0: آخر همك طبعا، آخر همك أستاذ. أولا أنا حبيت، أو بدناش نحكي أنا شو حبيت، خلينا نتعرف عليك أنت وتعرفنا عن حالك.
1: عبد القادر وشاح، مخلص هندسة جينات، 30 جاد جدا.
0: هذا طلب يتزوج على الهواء أنا شايفة.
1: كابتن تطبيقات من 7 سنين تقريبا، ومن جديد صرت أصور محتوى على الانستغرام والفيسبوك.
0: أوكي، طب هلا فكرة إنك تبلش تصور محتوى كيف طلعت على بالك؟ يعني كيف فجأة صارت؟
1: شريت آيفون 17.
0: يا شو بدي أعمل بالآيفون؟ بدي أحلل حقه.
1: فقلت خانا أصور. فقلت بدي أصور شغلي، قد إيه بطلع باليوم، شو المخاطر اللي بتصير مع الشباب.
0: أوكي.
1: فأول يوم صورت عملت حادث من ضمن المخاطر. ثاني يوم صورت انحرقت رجلي.
0: الله أكبر، هذا عين من أولها.
1: تمام. وقلت قعدت في البيت بطل قادر أسوق من الحرق، قلت فخلني أصور أحكي للناس شو بصير معي. صارت معي قصص كثير، يعني صار لي زمان شغال.
0: يعني أنا شفت كثير قصص عندك على الإنستغرام، منها اللي هم اللي بيركبوا معك عشان يراقبوا، اللي بيركبوا معك عشان يعملوا مشاكل. أيوة. القصص اللي بتصير يعني النزاعات، بس بلاش نبلش بالبراقبوا. أعطينا هيك قصة غريبة صارت معك وانت لهلا مش عم تروح ببالك. يعني
1: هي قصة زي فيلم الرعب يعني. طلع معي شيخ.
0: أوكي.
1: قعدنا نحكي أنا وياه، طلع بالشيوخ اللي بيفكوا السحر وبطلعوا الجن من الناس.
0: يا علينا. تمام.
1: فسألته شو أكثر موقف يعني مخيف صار معه، قال لي أنا هيني رايح له، قال لي بدي حدا يساعدني يمسك الشخص. قلت له باجي ما عندي مشكلة، أنا بحب أني أعيش التجربة يعني. فطلعت معه البيت وقعدت أني ثبت رجلي على الشخص، صارت في نفس فيلم الرعب بالضبط، صارت الأشياء تتكسر لحالها،
0: صوت
1: الشخص بسم الله صار صوت الشخص يتغير كأنه حد ثاني. وهاي يعني هذا الموقف عمل لي رعب، خلاني يمكن شهر صايبنا أرق مش عارف أنام من الموضوع.
0: يعني طبيعي أنت يعني حدا رايح يفك سحر ويعمل كل
1: القصص. أنا بدي أعيش التجربة والله، بس ما توقعت إنه
0: بكحك رح الملاهي،
1: ما توقعت إنه تصل لهي المرحلة.
0: طب لحلت موضوع الشاب يعني.

0: يعني بعد المسكة هاي القصة كلها؟
1: أنا ما كملتش يا مرة كملت.
0: تمزح؟ والله. والله موضوع مخيف.
1: كثير رعب كان يعني بصراحة.
0: يعني بده جراءة.
1: بده واحد شجاع.
0: وأنت ما كنت متوقع أن هذا الشيء ممكن يكون جد موجود بالعالم؟
1: أنا مشان هيك نزلت معه.
0: أنا
1: كان عندي شكوك في الموضوع.
0: أوكي.
1: قلت خليني أشوفه بعيني. وطلع لا جد وبخوف أكثر من الأفلام يعني.
0: طيب طب بدي أسألك سؤال. هلا أنت بلشت لي الموضوع بالحلقة إنه أنت دارس هندسة جينات ولكن أنت بتشتغل على التطبيقات. شو السر إنه أنت ما عم يعني ما عمرك فكرت مثلا تشتغل بنفس دراستك بنفس تخصصك؟ ليه التغيير هذا؟
1: هلا هسا أنا يعني غزاوي ما معي جنسية.
0: يا أهلا وسهلا.
1: فصعب إنك تشتغل.
0: أوكي.
1: بيكون معك ما معك رقم وطني. وأخوي نزل السيارة وحط دين 28,000 تقريبا.
0: أوكي.
1: وأجت سفرة على أوروبا، فأنا قلت أنا بكمل، كنت عاطل العمل وقلت أنا بشتغل عليها وما توقعت إني أظني يعني 7 سنين 6 سنين تقريبا على التطبيقات.
0: وشو بتعني لك التطبيقات بالنسبة لك؟
1: يعني هي حياتي أنا، أعز أصحابي تعرفت عليهم على التطبيقات. حب حياتي هسا إكس حياتي صار تعرفت عليها على التطبيقات. ف وجه لهم تحية طبعا يوم بيحضروا ولا الإكس كمان بل كده صلحنا
0: يا إن شاء الله. يعني شو بدك أخف من هيك دم كمان؟ أنت كل شيء نكد نكد. أسألكم ليش تركتوا ولا بعد الهواء؟
1: بعرفش زي... لا لا بعد الهواء.
0: كان بده يحكي.
1: أفكر تسأليني كيف تعرفتوا.
0: كيف تعرفتوا؟ طيب
1: أجاني طلبها ورنيت، كانت بعيد طلبها، ورنيت على الشركة قلت لهم في مجال تلغوا الرحلة، ورفضوا أنهم يلغوا الرحلة. حاولت أخر حالي عشان هي تلغي، ما لغت، قلت خلاص بعيني الله بروح عليها يعني.
0: طيب.
1: وبصراحة بس شفتها يعني حكينا شوي بس تنزل، قلت لها أنا بدي أتجوزك.
0: على طول.
1: حبيتك بدي أتجوزك، وبعديها صرنا 3 سنين مع بعض.
0: قلت يعني. أخيري فيها خير. عن جد
1: بقولك حاولت المستحيل أن تلتغي الرحلة، بس خلاص سبحان الله إنه
0: الحمد لله حبيت. يعني أنت أفلام رعب، قصص حب، كل شيء بيصير.
1: أصدقائي أعز أصحابي دوجه لهم تحية تمام.
0: أحكي لنا عنهم، يسعد صباحكم.
1: صاحبي أحمد وخالد وأبو فيصل ويزن وأبو جاسم، شنسة حدا يعني هيوم بيحضروا كلهم ألف يعني. طب مليون رنو تحية لهم.
0: رنوا علينا اسألوا سؤال على الهواء مباشرة. أنا بحس أسئلتكم أنتوا عميقة. استنى أغششكم. 0784-463-31
1: إن شاء الله ما يرنوا.
0: اللي عنده سؤال على الهواء هيني ما اعطيتكم مصطلحيه 0784-463-31. طيب خلينا نسالك كمان سؤال. هلا انا عندي هون سؤال، احنا حكوا لنا عن قصه انت صارت معك انه انت اخذت 20 دينار
1: مزبوط.
0: عشان تراقب حدا. احكي لنا تفاصيل القصه، مع انه انا كثير عجبتني الفكره.
1: بيجيني طلب باسم صبيه، بصل عند كافيه، ما راح احكي اسمه الكافيه.
0: اوكي.
1: بتقول لي بدي اياك تنزل وتوصل بدك اياه وتقعد. بقول لها شو المناسب يعني؟ بتقول لي في دبعت لك صوره شاب وتشوف لي مع مين قاعد. بدك الصراحة وافقت يعني، حدا عزمنا على كافيه شامل وشامل
0: سوفت درينك وإطلالة
1: وشامل حسابي كمان. وأنا كان نفسي أشتغل محقق يعني، فقلت خلنا أشوف هالخاين هذا يعني. فلسه بدي أفوت على الكافيه لقيته طالع.
0: الله أكبر.
1: لقيته مع وحدي يعني، لقيته بوجهي، بعثت لي صورته مهم. لقيته بوجهي طالع نكد علي يعني، ما شربناش. قلت رنيت عليها قلت لها هيو الشاب معه بنت يعني. صار تقول لي ليش هيك عمل؟ قلت لها معها سيارة. يعني ما أبشي. كثير شباب بدوروا عليه. قالت لي في مجال تلحقه. قلت لها طلع يعني، قالت لي معي اللايف اللوكيشن تبعه.
0: أوكي.
1: فكملت لحقتهم. ولقيته مصفي مثلا في
0: قلت له الاخر انت
1: كملت بدي احلل القرش. انا لو نهيت الرحله هناك انا عد 5 دنانير. انا بدي ازيد العداد يعني.
0: يا رب يتعشوا.
1: زهقت وانا بستنى، قلت لها خلص يعني هو خاين، هي موجوده معه.
0: ما ضلش فيه.
1: قالت لي صور النمره، اعطيتها نمره هيك من عقلي يعني، قلت لها هي نمرتها وخلص.
0: يعني حاولت تعمل خير بالاخر.
1: زهقت كسلت انزل اصور يعني.
0: بس بتحس انه هذا الشغل لو صار عندنا بالبلد هو مشروع ناجح يعني؟
1: والله انا عرضت الفكره. انا في خصم لاول 10 اشخاص يعني.
0: طيب وكمان سؤال خطر على بالي. هلا انا بحس انه اغلب انت ممكن حياتك انت دائما مع الناس بالشارع يعني، قليل ممكن بتروح على البيت، اغلب ساعات دوامك بتكون برا.
1: 12 13 ساعه 14 ساعه بالسياره. أوكي. حياه منفصله
0: يعني حياه مختلفه. فايش بتحس التفاصيل الصعبه بهذا الموضوع يعني؟ اوكي انت عم تحكي لي قد ايه حلو، بس ايش الموضوع الصعب؟
1: التعامل مع الناس الشخصيات.
0: اوكي.
1: بيطلع معك اللئيم، البخيل، الكريم، النصاب، الحرامي،
0: بتميزهم.
1: أنا كيف؟ صار عندي بميز قبل ما يركب إنه هذا رح يغلبني أو لا، من المكالمة مرات، من الصوت، نبرة الصوت. بعرف إنه هذا الشخص رح يغلبني. فهي الشغله بتعلمك كيف تتعامل مع الناس، تصير اخصائي نفسي يعني.
0: حلو. طب الناس اللي تحكي معك تليفونات بالسياره بتكون مركز معهم ولا مش مركز؟
1: بحكي معهم تلفون.
0: لا انت، هلا انا دائما بحكي تليفونات بالسياره وبتوتر.
1: بعرف
0: تكون سامع على الاخر
1: القصه
0: كامله. واذا
1: يعني انت لو طلعت معي ان شاء الله عليك يعني، لو طلعت معي بعد 4 سنين بحكي لك القصه اللي حكيتيها على التليفون.
0: تمزح يعني؟ فيش مزح، بعمل حالي مشغولين احيانا.
1: لا بكون مركز. طب واحنا عندنا جروبات يعني، بنروح نحكي على جروباتنا شو صار معنا ومين طلع معنا، شو حكينا معنا، شو حكت كل الشباب.
0: يعني
1: كل
0: الموضوع
1: كباتن.
0: فضيحة
1: طبعا.
0: طب ليه كل الكباتن دائما عندهم شركة بدبي وعندهم 16 سيارة مرسيدس حطيتهم على جنب ومش هامهم بالدنيا، بس دائما بيشتغلوا على التطبيقات عشان يتسلوا؟
1: بده يتجوز.
0: يعني في منه يعني.
1: بس انا ما حكيتش عندي شركه.
0: دائما بتصريح على طول. قلت لها انا بدي اتزوج على طول بدون اي مقدمات.
1: قلت لها انا حبيتك تتجوزك.
0: طب هلا انت يعني بحكم انه صار لك 7 سنين، فممكن شخصيات الناس اختلفت من زمان لهلا، شو بتحس اللي التصرف اللي انت عم تشوفه مش حلو عم بتكرر هلا بهاي باخر سنه مثلا
1: من الناس؟
0: من الناس هيك اشياء عادات جديده عم بتحسها انت؟
1: انه بحسك انك الخدام تبعه يعني.
0: اوكي.
1: اسلوب الحكي. النصب.
0: كيف يعني نصب؟
1: يعني مره واحد طلع معي شرى لي كنافه وشرى لي قهوه وطول معي واعطيته، كنت اعطيه سوق حتى يعني. بس وصلنا عند الحساب، قال لي خلينا نروح اجيب حسابه 30 دينار تقريبا، قال لي خلينا اروح اجيب المصاري. وانا قلت واحد ماكل معه كنافه ومشربني قهوه اكيد راح يرجع يعني، فما رجع.
0: نصب عليك.
1: نصب علي والله.
0: يعني هو بدلها 5 دنانير بدل الموضوع كله
1: يعني. بطل عمل لي حظر وبطل يرد يعني.
0: يا علينا.
1: وانا هذا يعني كثير انتصب علي.
0: وبهاي الحالات بحكي
1: قصص نصب ما بخلص.
0: طب بهاي لما ينتصب عليك زي هيك انت شو الحل؟
1: مشان هيك في قيامه بالاخير يعني. ما بقدر اعمل شيء يعني.
0: يعني انت تارك الموضوع للقيام.
1: خلص مشان خلص في حساب.
0: طب مين بنصب اكثر، الشباب ولا البنات؟
1: انا كل اللي انتصبوا علي شباب.
0: شفت انه احنا البنات امنين؟ شفت هذا الحكي؟
1: لا البنات وضعني كويس الايام.
0: طب قبل شوي قلت لي الشباب بحبوا البنت اللي معها سياره. ليه؟
1: شباب الطفران. انا شخصيا ما بحب. ما بحب انه تسوق فيي مثلا.
0: مثلا.
1: بس في شباب طفراني بعتبره اوبشن حلو يعني.
0: طب شو اغرب طلب واصلك بحياتك هيك غير قلت لي غير طلب ال 20 دينار، طلب اخر احكي لنا هيك حسيته غريب؟
1: مره طلع معي زلمه ومرته معهم كوم اغراض، وصلتهم على باب بيتهم، نزلوا. أوكي. طبيعي قعدوا ساعه يلموا باغراضهم ونزلوا. انا بالعاده بس انزل الطلب بضلني صاف يعني مكاني 5 دقائق. شوي بسمع صوت زي الزميره ورا. بتطلع له ببو صغير عمره شهر نسينه بالكرسي الخلفي.
0: يا لي
1: اقسم بالله نسيني ابنه. ف اتصدمت انا.
0: طبعا
1: بتعرف العمر مصغار صوتهم ميك زي الزمارة حرفيا يعني.
0: انت اللي بزمر مش سيارة الببو انت قصدك.
1: ببو في الكرسي الخلفي. فبرن على الزلمة بقول له مش ناسي اشي معي؟ بقول لي لا. قلت له طب والببو هذا اللي ورا يعني من الناس اللي قبليك يعني. فنزل بضحك بقول لي مش متعودين. قال لي انا ركنت انه هي اخذته وهي راكن انه انا حملته، فنسوا الموضوع.
0: طب منين ما رحت فيه؟
1: انا الحمد لله اني عيط يعني، لو ما عيط مشيت.
0: طيب يلا قصصك حلوه على فكره. انت لازم الحلقه تكون 6 ساعات صراحه. تحيه لكل اصحابك يعني، نيالكم بيك حدا وانا بحكي للاكس انت الخسران. صرت اخف الدم.
1: مو اصحابي صاحبوني عشان كنت احكي لهم قصص. كانوا يعني استنوني استنى.
0: ايوه. طب شو اكثر هيك شغله خلتك تضحك غير قصه البوبو ولا في كمان؟
1: هي البوبو هاي
0: البوبو ضحكتك.
1: بس في قصه المتني مثلا.
0: اوكي.
1: انه طلعت معي ام حجه.
0: اوكي.
1: بنتها ضربيتها الساعه 2 بالليل، طردتها من البيت. يعني كان موقف كثير مؤلم وهي بتعيط واثار الضرب عليها مخرمشيتها
0: بنتها ضربيتها
1: وتربيتها كمان وبتعيط الحج وبتشكي ومش عارفه وين بدها تروح يعني.
0: يا علينا.
1: بعد ساعه تقريبا حتى لقت مكان حدا ينيمها عنده يعني. وما رضيت اخذ منها حساب والله انه يعني كان من كثير يعني مأساوي يعني.
0: طب
1: اشوف ام ان اصل اشوف صح. مرحله انه ام مضروبه من بنتها ومطروده كمان 2 بالليل بالشارع. يعني كان شيء صعب يعني.
0: طب حكت لك انه بدها تشكي عليه هذا تعمل شيء ولا
1: ما رضت تحكي انها ضربتها للي راحت عندهم؟ حكت انها واقعه مشان الام بتضل قلب الام يعني. فهمت علي؟
0: يا الله.
1: وهذا اللي شغله انه انا دائما بحكيها انه الام ما بتتعوض
0: طبعا اكيد.
1: وتحيه للحجه طبعا.
0: الله يخلي لك يعني. الحجه ويخلي لك احبابك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: وتحيه لك هيك من وين ما عم تسمعينا، الله يخلي لك هالورده عقولتهم هالورده.
1: الله يسعدك يا رب.
0: طب انك يعني حكت لنا مواقف اللي بتضحك والمواقف اللي بتحزن وكل هاي القصص، بتحس انه الناس بشكل عام هلا عندها نظره سطحيه لكل إشي، للوظائف خصوصا؟
1: طبعا.
0: كيف اكتشفت هذا الموضوع؟
1: مع الشغل، مع التعامل مع الناس، مع
0: النفس.
1: يعني الناس مرات بتنظر لك نظرة دونية انك شغال مثلا كابتن كزواج كأنه شو هاي.
0: مع انه انا بشوف اغلب الناس الناجحة اللي فعلا بتكون هيك، في كتير ناس بتاخد الموضوع تضيع وقت، في كتير ناس بتحب الموضوع كموضوع انه هي بتحب تبني علاقات.
1: صح.
0: يعني خصوصا التطبيقات لو انا بشوفها لو 1% فيها مشكله كان ما بيكون فيها شباب وبنات.
1: مزبوط.
0: اصلا
1: صح.
0: فما بعرف ليش الناس دائما عندها نظره انه لا ليش هيك وما ليش هيك. انا بشوف الشخص الناجح شو ما كان بكيف انه حدا طموح ما بده يضل قاعد في البيت. قديش في عندنا شباب هلا فعلا عنده قدر متمدد وقاعده في البيت وابوها بصرف عليه.
1: انا طلع معي واحد قال لي احمد الله انك انت شغال. هم يوم زي ما حكيتي نايمين في البيوت، يعني انت شغال هو مش شغال.
0: أوكي.
1: وهي يعني مرات بتطلع كويس مرات بتطلعش كويس. هذا انت بالشارع يعني.
0: صح.
1: فهمت علي؟ يعني انا حركت رجلي قعدت 5 أيام تقريبا.
0: الف سلام
1: الله
0: عليك.
1: يسلمك.
0: الف سلام. الف سلام. درجه اولى يا رب،
1: درجه ثانيه.
0: يلا سلامات. سلامات. طب في كتاب اسمه يوميات كابتن للكاتب يوسف، صحيح؟
1: معقول كابتن تطبيقات؟
0: كابتن عمرك قرأته؟
1: لا والله. أول مرة أسمع فيه.
0: خلص احنا نصيحة من عندي هيك تقرأه، فيه نفس القصص تبعتك، فيه نفس. فاهم انه مش نفس القصص بس بيحكي كيف اليوميات
1: هي فعلا. انت تفتح التعليقات للناس الكباتن يحكوا لك بصير معهم أسوأ من اللي صار معي.
0: نفس القصص
1: أسوأ.
0: طب عمره حد حكى لك قصة غريبة هيك من اللي حواليك كمان؟
1: في ناس انسرقت سياراتها.
0: لا.
1: ول في واحد يعني قاوم الحرمي وانطعن 10 طعنات.
0: يا علي
1: موجود.
0: طب عايش؟
1: الحمد لله عايش.
0: ما شاء الله.
1: في ناس بنات تبلوا عليهم، فهمت علي، وانحبسوا.
0: صح.
1: فموجود كل شيء في المجتمع. انت يعني قلت لك بيطلع معك كل شيء. يعني بتطلع معك اللي راح تولد، بتطلع معك.
0: طب هاي الحالة انت شو بتعمل؟ بتسرع ولا امورك؟
1: والله جنني يوم طلع. المش بقول لي اسرع، ومشكلة كل جورة مطب بتتألم المرة.
0: بقول
1: لي شوي شوي، قلت له حيرتني يعني.
0: يعني اسرع ولا شوي شوي؟
1: يعني بس هي معي متوتر أكثر من هون تقريبا.
0: صح. يعطيك ألف عافية.
1: الله يسعدك يا رب.
0: وفخورة فيك فعلا.
1: شكرا لك.
0: وحاب هيك تعطينا نصيحة منك على السريع، لأنه أنت ما كنتش مجهز حالك للنصيحة، بس بنحب نسمع منك هيك نصيحة.
1: نصيحة للشباب اللي مقبلين على الحياة. الكاميرا هاي. أوكي. نصيحة للشباب المقبلين على الحياة، دور على شغفك، ما تدور شو بحبوا أهلك، شو بحبوا الناس، شو بحب المجتمع، ما تدور شو طالب السوق حتى، شو بتحب أنت امضي.
0: حبيت. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لوجودك معنا اليوم، وفعلا انا كثير انبسطت بوجودك.
1: شكرا لك. انا اكثر.
0: تحيه لك وللوالد ولجميع الاصدقاء ولكل حد سمعنا
1: الله
0: اليوم.
1: الله يسعدك يا رب.
0: وان شاء الله هيك بنشوفك باعلى المراتب
1: ان شاء الله يا رب.
0: سعد صباحك.
1: شكرا لك. مع السلامه.
0: الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها. سوريا الديمقراطية تعلن حل قواتها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وواشنطن تعد ذلك خطوة تاريخية تمهد لسوريا موحدة. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. طقس حر نسبيا في أغلب المناطق وحر جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اسمع
1: الان بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

كلمة طلعت هالشمس كلمة غيبها الجمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: مات مات.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها. سوريا الديمقراطية تعلن حل قواتها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وواشنطن تعد ذلك خطوة تاريخية تمهد لسوريا موحدة. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. طقس حر نسبياً في أغلب المناطق وحر جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وتوبةً نصوحاً، نسألك العافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الأثر وعي وبصمة في حياتنا تفيدنا في الدنيا وفي الآخر. احنا بنعيش في موسم من أعظم المواسم، موسم ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه إنه من في على عباده ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هاي البعثة اللي كان واندرج وانطوى تحتها الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو تفحصنا حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لوجدنا من آثار هاي الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الاقتداء به بكل صورة من صور الحياة. الأب يقتدي بالنبي، الابن يقتدي بالنبي، الفقير يقتدي بالنبي، العامل يقتدي بالنبي، الوزير يقتدي بالنبي، الحاكم يقتدي بالنبي. كل واحد ممكن يعيش في حياة سواء في نعمة أو في نقمة ممكن يشوف في صورة للاقتداء بالجناب النبوي الشريف. عشان هيك احنا بنقول في موسم ربيع وفي شهر ربيع الأنوار، حبذا الإنسان يتطلع على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفوا خصائصه صلى الله عليه وسلم، كيف كان شكله، كيف كانت عيونه، كيف كان جماله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ينعكس هذا الجمال الخارجي إلى جمال ظاهري. عنده راحة نفسية عجيبة صلى الله عليه وسلم. بيقول له: يا أبا بكر، ألا تعجب كيف يدفع الله عني أذى قريش؟ يقولون مذمم وأنا محمد. الصحابي بيقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. بتروح على الجانب الأخلاقي تجد النبي صلى الله عليه وسلم، بتروح على جانب التربية تجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجوانب المهمة جدا أنه نتفرج عليها ونتفحصها وندرسها ونعتني فيها اليوم في ظل الركود الاقتصادي اللي بعيش العالم، خاصة الإسلاميين يتأملوا أكثر الاقتصاد النبوي. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش؟ كيف طلع من بيت عمه أبو طالب؟ عمه أبو طالب كان معدم في قريش، يعني لا يملك مال كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل على عاتقه المسؤولية واستأذن من عمه واشتغل في رعاية الغنم صلى الله عليه وسلم على قراريط. بعدين لما اشتهر بصدقه وأمانته اختارته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حتى يكون هو المسؤول عن قوافلها، وسيدتنا خديجة كانت من أغنى أهل قريش. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم بهاي القافلة، ولما وصل مكان تجارته النبي أفصح عن تجارته، كان عنده شفافية، ما أخفى عيوب، ما تنازل عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ما كان يحلف على سلعته حتى ينفقها، كان يتعامل بكل أمانة. هاي الأمانة ومنظومة الأخلاق اللي كان يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تجارته في اقتصاده دبلت الربح للسيدة خديجة، ورجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بربح وفير على السيدة خديجة. وهذا حتى يبرهن قديش أنه أهمية اليوم الأخلاق في تجاراتنا واقتصادنا، وقديش أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما ترك شيء إلا شرعه. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود بيحتكروا أسواق المدينة واقتصاد المدينة، فراح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمة في منطقة واسعة وقال: هذا اقتصادنا وهذا سوقنا، لا أحد يحتكر علينا ولا أحد ينتقص من تجارتنا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد دولة. كيف كان النبي يدير اقتصاد الدولة؟ كيف كان يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ وكيف حول الظلم الاقتصادي العالمي لليهود إلى من محنة بتواجه العالم إلى منحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حل كل هاي الإشكاليات. مع الدكتور أيمن سعودي، حياك الله دكتور، حياك الأكاديمي دكتور والخبير في مجال الإدارة والأعمال. الله يحفظك، الله يبارك فيك سيدي. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم وين ما بدك تقطف منها ثمار، الاقتصادي بيستفيد، السياسي بيستفيد، الأكاديمي بيستفيد، العالم بيستفيد، كل الناس بتستفيد من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن دكتور بالسيرة النبوية، ولما نتذكر السيرة النبوية مش كثير بنطرق الجانب الاقتصادي، يعني الغالب لما تحكي له بشهر المولد حبذت تطلع على السيرة النبوية، بيقول لك إيش يعني مثلا غزوات أحد بدر والخندق فتح مكة وفاة النبي وخلصنا. لا، السيرة هي يعني أوسع من هيك بكثير، يمكن قصة في السيرة العلماء بيستنتجوا منها مئات الأحكام. فنبدأ هيك يعني بلمحة من لمحات السيرة، قصة من قصص السيرة النبوية اللي لا فيها كثير يعني عبر ومغازي.
2: تسلم دكتور، السلام عليكم أول شيء.
1: وعليكم السلام.
2: هلا مثل ما أنت حكيت، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كأجير في رعي الغنم، وعمل كتاجر، وتاجر في ماله وفي مال غيره. ومن دلائل أنه عمه كان معدم أنه علي بن أبي طالب، الرسول صلى الله عليه وسلم ليش رباه في بيته رضي الله عنه؟ لأنه أبو طالب كان يوزع أولاده على أبناء عمومته، وهي ترى من ميزات العائلة الممتدة بنحكي عنها في الموضوع الاجتماعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مثال للجميع. في المدينة كان قائد الدولة وأدار السوق مثل ما حكيت، يعني الاقتصاد، اقتصاد دولة كاملة بمواردها. فنحن نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياتنا، وين ما أنت لقيت حالك في هاي الحياة راح تلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعجاز دائم. أنا دائما لما أدبر وأقرأ، يا عمي مستحيل واحد يكون مثال لكل الناس. صحيح. يعني أنا بصراحة أتفاجأ. اليوم بدنا نحكي، طبعا احنا مستحيل نخلص اليوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنه الكثير من الاثار، وهو اصح ما نقل عن انسان في التاريخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ان قال بعض العلماء ان اضعف ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم اصدق من اصدق كتاب سوى القران، وصحيح ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من اهتمام المسلمين في نقل كل صغيره وكبيره.
1: نعم، اهتموا كثير يعني بسيره النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو هريره بيقول كبر رسول الله وسكت هنية، يعني يعني كانوا يلاحظوا سكتاته.
2: نعم. وتبسم،
1: يعدوا شعراته. نعم. صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: يعني اهتمام كثير بالسيرة النبوية. والجانب اللي حكيت عنه دكتور جدا مهم، انه ما نقلت الينا سيرة احد من العظماء مثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي رحنا من عظمته صلى الله عليه وسلم، نقل إلينا أعمامه وأخواله وأجداده، وانت نازل وانت طالع، عن اليمين وعن الشمال، طلعاته جياته. جيب أعظم إنسان في الوجود، بجوز ما تعرف مين عمه، ما تعرف مين أخوه، ما تعرف مين ابنه صلى الله عليه وسلم. والجانب الإعجازي الآخر إنه كل شخص ممكن يكون مهما كان بيكون متفوق في جانب واحد. بتجيب لاعب أسطوري كريستيانو ميسي ناجح هون، بعدين ممكن يكون كثير أشياء مش ناجح. عالم مثلا كيمياء بشيء اخر مش ناجح. وكل الناس هيك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: طبعا هذا حديث يطول دكتور. نعم. حتى مثلا لماذا هو امي؟ يقال ان من يتعلم حتى يكسب علوم الدنيا، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله هو ليس وسلم. بحاجه لان يكسب. نعم. علوم الدنيا. فكثير من اللطائف، بس احنا عشان بما انه الحلقه عن الاقتصاد. نعم. هلا انا جهزت مجموعه احاديث، طبعا ما راح نخلصها اليوم، ولكن بدنا نشوف اولا كيف العلماء بيستخرجوا الدلالات، وكيف كانت حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتصاديه. احنا لما نيجي نحكي عن الاقتصاد، اول من نقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد ذلك نحن نقول الفقهاء والعلماء، والدول كيف كانت ماشية، وحتى نستفيد من الدول الأخرى والمعقول، ولكن نبدأ في الرسول صلى الله عليه وسلم. فخلينا نحكي هذا الحديث ويعني ونشرحه وإحنا ماشيين.
1: نعم.
2: كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة، والحديث عن جابر بن عبد الله، ذكرت دكتور أبو هريرة وجابر من المكثرين، مع أبو هريرة وجابر بن عبد الله والسيدة عائشة من المكثرين في رواية الحديث. برضو معلومة. نعم. جميلة، لأن هناك من يعني أبو هريرة بحدود 1700-1800 حديث، جابر يمكن 1200-1300 حديث، حتى سيدتنا عائشة يمكن 900. وطبعا نقل عن معظم الصحابة، لكن هؤلاء الثلاثة يعني يمكن كمان غيرهم كمان واحد أو اثنين من المكثرين. المهم جابر بن عبد الله راجع من غزوة، وجابر هو أخ على سبع خوات، وأبوه له قصة ابحثوا عنها وشوفوها لأنه يعني لطيفة. وهو رأى أنه أول من سيستشهد في غزوة أحد، وفعلا استشهد، كان أول من استشهد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه كلاما يعني لو قال يعني عشره في أي منا يعني ما بدناش الدنيا كلها وما فيها، لكن هذا ليس محل يعني لكل مقام مقال. طيب فجابر رجع، بس احنا عرفنا شو وضعه الاقتصادي. فقال كنا نسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم عائدين من غزوة، فكان يسير جابر على جمل له أعيا، يعني تعب الجمل، فأردت أن أسيبه، إيش يعني أتركه، يعني جابر قد ما جمله تعب
1: يئس من الجمل،
2: يئس خلص بده يتركه. طبعا هون في برضو لطيفة لغوية، ما هو الجمل المتروك في الصحراء التي كانت تتركه العرب؟ اسمه السدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلمة سدى أصلا معناها الجمل المتروك، ما حدا سأل فيه، يعني أنا ما بدي أشتري له علف وأصرف عليه، بنفس الوقت يعني ما رح أذبحه، خصوصا أنه بتعرف بيكون جمل كبير لحمه لا يؤكل، فكان يترك. وهذا من الرفق بالحيوان، حتى في الحديث لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإسلام مش دائما بيقول لك جيب الكلب ولا البسة وربيه ببيتك واصرف عليه وجارك جوعان، لا، أحيانا فقط أتركه سدى. فأردت أن أسيبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شافه تأخر فسأل من هذا؟ قالوا إنه جابر يا رسول الله. والرسول كان يحب أبو جابر حبا كبيرا يعني، وكل صحابته. فرجع الرسول، تخيل الرسول من أول قافلة رجع لحق بجابر. فسألني عن الجمل، قلت أريد أن أسيبه يا رسول الله. قال له أعطيني خشبة، أو أعطيني الخشبة اللي معك، أو جيب خشبة من شجرة. فوكزه، أو ضربه الرسول، ضرب الجمل مش ضرب جابر. فوكز الجمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جابر فسار سيرا لم يسر مثله حتى بدأ يسابق ناقة الرسول في أول الركب.
1: قصوى.
2: يعني صار أسرع جمل في شبه الجزيرة كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما وكزه قال له بعنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن يبيعه، هون يعني إحنا شأن. فقال بل أهبه لك يا رسول الله. قال لا، بل بعنيه. فقال سمه يا رسول الله، يعني سعر، أعطيني سعر. وإحنا حكينا بيع المسام والمرابحة أو بعدين نحكيه، سمه أنت أعطيني سعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بدرهم. قال له تغبونني يا رسول الله. هون خلينا نتوقف عند أول دلالة لطيفة في البيع والشراء، وهون احنا فعليا فتنا بالحلقه. بس قبل احنا الواحد ببلش يحكي على الرسول يا دكتور
1: صلى الله عليه وسلم
2: ما بيقدر يخلص يعني، ما نعم يعني بصير صحيح. حتى يسترسل
1: يعني، حتى البدايه القصه فيها كلام تربوي كثير
2: عظيم
1: كثير.
2: بس احنا بدنا نحاول نوصل للزبده يعني بما انه العلاقه شوف لما كان قال له بيعني اياه، قال له بهديك انا، شو يصح لي اهدي للرسول بعدين اصلا الجمل انا بدي اتركه. صحيح هلا صار احسن جمل بس قبل دقيقه انا بدي اتركه، ولولا بركه الرسول صلى الله عليه وسلم ما صار الجمل اصلا. فلا الرسول وكزه، قال له أهبك إياه، قال له لا بعنيه. لما قال له درهم قال له تغبونني يا رسول الله. شوف يعني البيع غير الهبة. في يعني واحد مثلا بتقول له لو صديقك طلب منك شغلة وانت مسافر، قلت له والله هي بعشرة ببيعك إياها بخمستاش، بصير بيستشهد لك بحديث من سار في أو في يعني من فك كربة عن أخيه، أو من مشى في حاجة أخيه ما شاء الله. يا عمي هذه عقود إرفاق وإحسان، وهي عقود بيع، لا تخلط العام أحيانا يعني. إحنا وطبعا القول العام هو ليس استنقاص، فأنا مثلا عامي في كثير من التخصصات وهذا طبيعي، بصير بخلط بنسميه بخلط ميز زيت باللغة العامية. عمي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له بيعني قال له بهديك يا رسول الله، أهبه لك. لما قال له بيعني الرسول قال له بدرهم، قال له تغبنني.
1: هسه صارت مساومة،
2: صارت مساومة، أنا هسه بياع وأنت مشتري حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له بدرهمين، فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد حتى وصل إلى أوقية اللي هي 40 درهم، بحدود اليوم كمان عشان قدر الناس 800 إلى 1000 دينار. فقال له تم جابر. بعدين قال له أرضيت يا رسول الله، يعني شكله جابر هو كان أشطر بالمساومة، قال له رضيت. وبرضه هون هلا لطيفة أخرى، قال جابر واستثنيت حملانه إلى أهلي، أي واشترطت حملانه إلى أهلي. اشترطت جابر، اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل الجمل إلى أهله حتى يظل يعني حتى يظل مركب عليه الأحمال يعني الحمول يعني، ولا كيف إيش بده يحملهم. هون على فكرة نقطة مهمة نستخدمها كثيرا، ممكن واحد يبيعك شقة ويقول لك ولكن اترك لي فيها مثلا شهرين عبال ما يجهز بيتي اللي عم بجهز فيه. هذا شرط. طب تقولي لا يحل بيعتان في بيعة، لا يحل بيع وشرط، لا يحل شرطان في بيع. كيف في شرط وفي بيع؟ عشان هيك هون الفقهاء بيعرفوا العام الذي يراد به خاص، الخاص الذي يراد به عام. مش كل الشروط غير جائزة في البيوع. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بالشرط اشترى، وعشان نكون بالصورة لا يجوز تأجيل الثمن والمثمن. هلا الرسول ما دفع له، بدفع له بالمدينة، هلا بنشوف بقية القصة. إذن يجب أن يستلم الرسول الجمل الآن، لأنه ما بصير تأجيل البدلين إلا في الاستصناع والسلم بطرق مختلفة يعني التفاصيل، ولكن بالوضع الطبيعي لا يجوز. طيب يا دكتور، معناته الجمل صار للرسول لو
1: بس
2: صار.
1: بس دكتور احنا عشان مرات ممكن يكون المستمع مش كثير يعني عشان ركز، احنا لما نقصد تأجيل البدلين يعني النقد والشيء اللي أنا بدي إياه السلعة.
2: نعم.
1: يعني مثلا لما أجي أنا أروح أستصنع عند نجار غرفة نوم.
2: نعم.
1: تأجيل البدلين معناته الغرفة بدي أخذها بعد شهر، والثمن دعطيك إياه بعد شهر.
2: هيك نعم. هذا تأجيل البدلين. نعم. طبعاً بالاستصناع له أحكام.
1: نعم.
2: وممكن أنت توعده بالشراء حتى تحل موضوع البيع. لكن نعم. هون تم البيع. إحنا اللي بهمنا إنه تم البيع إذا الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار قبض الجمل. إذن هو الآن ضامنه ضامن الجمل.
1: بضمن الجمل.
2: ويد جابر عليه أصبحت يد أمانة فقط. نعم. إلا في التعدي والتقصير. هون بس أنا يعني حبيت أشير لها لأنه يعني إحنا حتى لما درسنا هذا الحديث كان هذا حديث مهم إنه شرط بيع. طب كيف بدي يعني أوفق بينه وبين أنه لا يجوز,
1: لا يجوز شرط,
2: شرط بيع. لا, الشرط الذي زي ما إحنا بنحكي اليوم, أنا اليوم أنا وياك كتبنا عقد إيجار, كتبنا شرط غير قانوني, هذا ما لا يجوز. كتبنا شرط يخل في مقتضى العقد نفسه, يعني ما بيخليك تقدر تستلم السلعة, ما بيخليك تقدر تستفيد منها, ولا تدخل في ملكك أو ضمانك, يعني بيخرب مقتضى العقد. هذا الذي لا يجوز, وهذا اللي اتفق عليه العلماء, كل العلماء اتفقوا أنه يوجد شروط في البيوع. هذا الحديث على فكرة في البخاري ومسلم بس عشان تكون يعني طبعا, وعند كل رواة السنن, فبرضو عشان احنا يعني احيانا
1: نعم, ها من اشهر الاحاديث,
2: من اشهر الاحاديث الموجوده في البيوع. المهم احنا نكمل. فطبعا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم, فوصل جابر. طبعا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هون مازحه, صار يقول له يعني تزوجت يا جابر؟ قال له نعم. قال له ثيبا ام بكرا؟
1: قال
2: له ثيبا. قال له هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع يعني جابر من أقل الناس يعني بصراحة بالنسبة للصحابة اللي كانوا كبار. قال له ولكني تزوجت الرسول ثيبا لأن لي 7 خوات فتجمع بين رؤوسهن, يعني عنده خبرة,
1: يعني دير بالها عليهم.
2: قال له خيرا فعلت. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم, شوف التفاصيل. أنت اليوم مين عنده مثلا موظف شركة وبيهتم شركة, أنا ما بقول لك دولة, وبيهتم بكذا وكذا وبيمزح مع هذا وبيمزح مع هذا, قليل جدا.
1: بيهتم بحياته.
2: هذه أخلاق كلها يجب أن نتعلمها. يعني هذا الحديث مش بس حديث بيوع, هذه صورة سبحان الله نقلها لنا جابر من حياة الرسول, وكيف كان يتعامل وكيف كان يحكي مع الناس, وكيف حتى صار يسأله تزوجت ثيب وبمزح معه, نوع من أنواع يعني المزح. وصلوا إلى المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أول ما يوصل بقعد في المسجد وجنب السوق, حتى الغنائم تعرض في السوق مثل ما أنت ذكرت اللي كان هذا سوقكم عشان ما يحتكروا اليهود السوق. فجابر أول ما وصل خاله لامه, وخاله صحابي يعني, بس مع ذلك شوف خلص هاي بيع يا عمي, أنا بدي أشوفك شاطر مش شاطر بالبيع, وخاله وأبوه متوفي الزلمة. وزوجته أثنت قالت شو ما بعت للرسول صلى الله عليه وسلم مكسب. المهم جابر كان شوي حزنان على الجمل, بتعرف جمل فيه بركة الرسول ووكز الرسول, أنا آجي أستغني عنه.
1: طيب دكتور القصة بدنا نكملها بس بعد الفاصل.
2: إن شاء الله.
0: سلام. ويترك أثر, ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010, منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي, بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل, منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740. من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه, وبتمد معك مساحات واسعة, ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع, وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة, ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية, ثبات ممتاز, وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال. أهل الشمال, المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد, واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات, بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز, أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح إلى
4: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كوز 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كوز 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين مرة أخرى. كنا بنحكي بقصة سيدنا جابر رضي الله عنه اللي شافه النبي عليه الصلاة والسلام عنده مشكلة اقتصادية ومشكلة في جمله، فالنبي عالج له إياها في الطريق واشترى منه الجمل. وصلنا دكتور للمدينة المنورة،
1: وصلنا للمدينة
0: الآن المنورة. المفروض سيدنا جابر يسلم الجمل.
1: نعم هسا جابر يسلم الجمل، والجمل حلب عينه طبعا، مش لأنه جابر يعني الجمل حلب عينه، ولكن يعني جمل في بركة الرسول.
0: نعم صلى الله عليه وسلم،
1: يعني بيعز عليه. مع أنه أنا كنت بدأ يعني كان بده يسيبه، لكن خلص الرسول صلى الله عليه وسلم نفث فيه من بركته إذ وكزه أو ضربه. المهم جاب جامل الجبل وعقله على باب المسجد، اعقل وتوكل يعني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه سهمه من الغزوة، وأعطاه طبعا أكيد بده يعطيك يكون أعطاه سهمين اللي هو سهم الركوب وسهم بغض النظر مش موجودة التفصيلة، وأعطاه 40 درهم
0: ثمن الجمل
1: ونقده وزاده. ويقال ولكن هذا مما يؤثر وليس مما صح أن هذه الزيادة لم تفارق جيب سيدنا جابر، يعني شو ما دفع شو ما اشترى شو ما طلع شو ما نزل دائما معه 5 دراهم زيادة اللي هم حطهم، فالزيادة بقيت زيادة وهذا مما يؤثر. وطلع جابر طبعا وترك الجمل، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في إثره بلال بن رباح، فنادى فرجع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ قال يعني ما كستك يعني فاصلتك، قال يعني أنت شايفني فاصلتك أو يعني فاوضتك على الثمن حتى أخذ الجمل
0: عشان أستغل حاجة،
1: عشان أنا بدي أخذ الجمل، خذ الجمل والدراهم فإنها لك. يعني فشوف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعمل خير، يعني أنت شايف بده يعمل خير مع سيدنا جابر رضي الله عنه، ما قال له والله خذ لك هالعشر دراهم، عمل بيع وشراء. ولليوم احنا بنتعلم
0: صورة، صورة كرامة،
1: صورة كاملة،
0: مش انه انا زلمة مقطوع نعم. معدم تعال خد اتصدق عليك فيه.
1: يعني يقول بستذكر هسه بيت شعر لأبو العتاهي يقول إنما يعرف بالفضل من الناس بنوه، أفضل المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه. جميل. اللي بترك ماء الوجه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
0: مع الكرامة
1: تاجر يعني. هو طبعا يعني جابر من الأنصار فيعني نعم. مش التجارة مش لعبته يعني
0: نعم. هو مزارع
1: مزارع يعني ومش من الأغنياء كمان، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فاوضه وثمن الجمل ومش ثمن الجمل وتغبنه يا رسول الله وكل هاي القصة. والرسول نيته
0: انه يعطيه بس يروح نعم.
1: بس بده يعطيها بطريقة تحفظ ماء وجهه أمام نفسه وأمام الصحابة وأمام كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال له أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ هلا انسى جابر، شوف احنا شو اخذنا، اخذنا البيع، اخذنا الشروط، اخذنا المفاصله المماكسه نعم. يعني انت لما تستحي من انا من والدتي مثلا بتعرف خصوصا واحنا صغار كانوا شاطرين بالمفاصله وانت نعم. تكون بدك تتخبى يعني صحيح. وصلت لدرجه غير معقوله يعني تعرف نعم. الامهات شاطرين يا اخي بالمفاصله فلا هاي سنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفاصل اصلا. يقول بعض الفقهاء من لا يماكسك يجب ان تنزل له بالسعر إكراما، يعني أنت ناوي شغلة تبيعها ب20 أنت عارف حالك مستعد تنزل ل18 هسا لو واحد شاطر بتنزله ل15 بيقول لك لو شرى واحد منك وما فاصلك انزل ل18 لأنه هو كان من السنة أنه يماكسك، ولكن لأنه مستعجل أو لأنه يعني عنده مثلا مال أكثر أو كذا. ولكن يعني يقول بعض الفقهاء أنه الأصل تنزله للسعر اللي أنت كنت أصلا راح ترضى فيه. وبرضه بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أنا برضو بحب أوصل فكرة بصراحة من هذا المنبر وكل المنابر إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني بيعرفش بالسوق، يعني مش لأنه يعني ولا إنه مش مهتم، لا لا لا، صلى الله عليه وسلم كان يتاجر ويفاصل ويشتري ويبيع، وقرب منه الصحابة حتى في مكة الأغنياء. يعني أنا ذكرت معلومة هذيك المرة إنه تفاجأوا الناس منها، هل تعلم أن 7 من 10 مبشرين في الجنة من أثرياء مكة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من الطبيعي عند كل نبي أن يلحق به مين؟ الضعفاء والفقراء والكذا، يعني أمراتا حتى مش يعني أحيانا صراحة إحنا لا نشكك في الصحابة، ولكن أحيانا أنت شوف الفقير الضعيف دائما مش عاجب الوضع القائم صحيح. لكن لما يجيك عثمان بن عفان من أوائل من أسلم، عبد الرحمن بن عوف، هذول بي بي بي باليوم بي بي يعني بي بي بي بأرقام اليوم مليارديرية، مش عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف مليارديرية، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هذول كلهم طبعا من مكة، وسعد بن أبي وقاص مليونيرية، وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، أنت شفت عدينا 7 الآن من 10 المبشرين بالجنة، والثلاثة اللي ظلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صحيح مش صاحب مال ولكنه صاحب حكمة نعم وخلق وقوة وعلم وقوة بدنية نعم وقاضي وسياسي، وأبو عبيدة عامر بن الجراح
0: قائد الفتوحات
1: أفضل قائد نعم عسكري، هم 3 قادة عسكريين أساسيين أو لا 5، هلا في عندك حمزة بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب جعفر بن أبي طالب قادة عسكريين، وعندك سعد بن أبي وقاص وطلحة وأبو عبيد عامر بن الجراح وخالد بن الوليد. أنت بتحكي يعني القادة العسكريين في الإسلام. وسعيد بن زيد رضي الله عنه هو العلم، هذا يمثل العلم لأنه أسلم على يده عمر بن الخطاب واستشهد طبعا في حروب الردة وكان من القراء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعطي جابر 40 درهم، شوف إحنا شو تعلمنا، شوف شو شفنا عرفنا، بسموه مشهد كامل من حياة الرسول، كيف لحق جابر من أضعف الناس، شاف عنده مشكلة حل له إياها، ورجع على المدينة أعطاه الجمل وأعطاه الدراهم. إحنا تعلمنا المماكسة وتعلمنا شرط بيع وتعلمنا الشروط التي تجوز ولا تجوز، وهذا الحديث بالذات أخرج منه الفقهاء أكثر من 300 دلالة. فإحنا طبعا عشان ننتقل
0: هذا إحنا بنحكي بس على اقتصادي.
1: لا 300 دلالة عامة.
0: لا يعني إحنا بنحكي الكلام المماكسة هذا كله والشروط
1: اقتصادي. هذا كله تخيل الدلالات الأخرى.
0: والغزوة
1: وتوزيع السهم المقاتل وإلى آخره. في يعني كثير دلالات. برضو حتى زواجه من ثيب وإثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرضو هل جارية تلاعبها وتلاعبك، فاستحباب الزواج من جارية إن كان في قدرة. يعني استخرجوا منه دلالات. يعني أنت الرسول صلى الله عليه وسلم كل عشان هيك كانوا يقولوا قال كذا وتبسم. بقول لك وتبسم. أحيانا كان
0: بس لها دلالة.
1: المحدث هذا ويوقف، قال ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا وقف أو مثلا قام أو جلس أو كان متكئا فجلس
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فعشان هيك بنقولوا عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء. وكل هذه التفاصيل تؤخذ بعين الاعتبار حتى اليوم في العقود، وليس فقط في والله كلام بين قوسين الدروشة والله أنت كون كريم شايف كيف كان بده يشتري منه بس أعطاه زيادة. لا لا مش بس هيك، وماكسه وقال له درهم، قال له 2، قال له 40، قال له أراضيه. بعدين يعني النكتة الجميلة في الحديث أنه كان بده يعطيه هبة، قال له لا بعني، قال له درهم، قال له غبنتني. يعني خلاص صحيح. بدخل خلاص الأوف لموضوع
0: الهبة
1: وخلاص قلنا لموضوع التجارة بالضبط، بيع وشراء. طيب خلينا الآن ننتقل لقصة أخرى ومشهد آخر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المشهد القيادي الاقتصادي. هناك القيادي العسكري الذي يعني يأخذ بيد الضعفاء من جيشه ومن صحابته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عامل على خيبر، وطبعا احنا بس عشان نتخيل خيبر، يعني يقول أحد الصحابة أو ما شبعنا إلى أن فتحت خيبر. يعني خيبر يعني زي اليوم انت ماخذ اشي يعني
0: دولة اقتصادية
1: كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم له خمسة، تخيل له خمسها، ولكن من كثرة انفاقه يعني كان دائما ما معه، من كثر ما بيعطي مش من كثر ما انه ما عنده. يعني وحكينا احنا كتاب دكتور عبد الفتاح السمان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان غنيا منفقا،
0: نعم صلى الله عليه وسلم،
1: ولم يكن فقيرا زاهدا الزهد السلبي. احنا بنحكي ليش؟ لانه هو بيعطي، هو مش شايف الدنيا، مش انه ما عنده اياها، يملكها ولا يراها. المهم فعشان بس تتخيل قديش الخمس، فجاب العامل للرسول صلى الله عليه وسلم تمر، فاكل الرسول صلى الله عليه وسلم، استساغه، سالوا اكل تمر خيبر هكذا؟
0: كل تمر خيبر مرتب من هالنوع.
1: شوف كمان فطنه الرسول على طول، يعني كثير زاكي، مش معقول انه كله زي هيك. قالوا لا يا رسول الله، ولكننا نبيع الصاعة بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني منبدل كيلو أو منبيع كيلو باثنين كيلو من هذا المنيح من باللي مش منيح. هلا التمر من الأصناف الربوية، احنا ذكرنا ذلك سابقا، الذهب والذهب والفضة والتمر بالتمر. وهم برضو يجب أن ننوه، ما بصير أنا أروع صايغ أقول له خد هاي مثلا كيلو أو ذهب عيار 24 بدل لي إياه بكيلو 100 عيار 21. شو أسوي؟ هلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعلمك شو تسوي. ممنوع التفاضل حتى وإن اختلف المستوى، طالما نفس الجنس، طالما ذهب بذهب ممنوع التفاضل، كيلو بكيلو ممنوع تزيد. بتقول لي طيب ما هو لا مش
0: ما هو
1: نفس
0: هذا غير عن هذا.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: حلها،
1: سد الذريعة. وهون كمان هذا يستخدم الحديث فيه إنه إباحة وإيجاد المخارج الشرعية الاقتصادية. فقال له هذا عين الربا، لا تفعل. شو انت قاعد تبيع تمر كيلو باثنين كيلو؟ هذا اللي هو الذهب بالذهب والتمر بالتمر، يدا بيد سواء بسواء.
0: يمكن حدا يسأل سؤال دكتور، وبقول لك ما هي اخت هاي، يعني بما انه انا بدي احنا نروح للحل، يمكن نروح للحل اول،
1: نروح للحل بعدين
0: بعدين نسألها السؤال هذا مهم جدا.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بس نحرر المصطلحات. الجمع اللي هو غير مفروز، المجموع، يعني اول ما يلقطوا الجمع. واشتري بالدراهم جنيبا، جنيبا يعني النوع الجيد. قال ليش اسمه جنيب؟ بيكون بجانب شيء، يعني مثلا جانب الشمس، انا مش يعني ما بس ممكن اللي بجانب الشمس بيكون اجود من او اللي بجانب جذع الشجره، بس هو جنيبا من جنيب، يعني لانه حتى في الشعر كان يقول هر جنيب كلما عطفت له غضبة تقاها باليدين وبالفني. فهو هو بيصور هر يعني ماسك
0: بجانب الشيء.
1: بجانب الشيء. المهم النوع الجيد. فقال له بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فأنت بتروح بتبيع مثلا طلع لك 20 كيلو من الجمع بتبيعه بعشرين درهم.
0: هذا العشرين كيلو الرديء.
1: الرديء بتبيعه بعشرين درهم.
0: بتبيعه بعشرين درهم.
1: وبعدين بالعشرين درهم ممكن يطلع لك 10 كيلو من الثاني. بتروح بتبيع بالدراهم وبترجع بتشتري بالدراهم جنيب. والجمع هو اللي أنت حقك تأخذ منه الخمس، لأنه أنا ما رحت على خيبر بعدين أفرزه وأخذ المنيح وأترك لهم العاطل. شوف إحنا بنقدر نطلع دلائل لا نهائي. يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما هو على إيش صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر؟ على شطر خيبر، على نص الغلة. شطر يعني نص الغلة. بس ما راح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم نص الغلة بس أنا إلي النص المنيح وأنتوا إلكم نص العاطل. لا، خذ الجمع الأفرج التوتال، أنا بأخذ نص للمسلمين وبعدين خمس النص للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن سؤالك دكتور.
0: الآن سؤال بقول لك يا عمي هاي أخت هاي، يعني أنا إذا بدأ أبيع 20 كيلو تمر بعشرين درهم رديء وأشتري 10 كيلو كويس بعشرين درهم، ما هاي أخت إني إيش أودي له 20 كيلو رديء وأخذ 10 كيلو صلحت؟ يعني ليش يعني هاي صار تحايل على الربا؟
1: نعم، هي بالضبط اسمها حيلة، والحيلة تقسم نوعين، حيلة جائزة وحيلة غير جائزة. أول إشي ننظر للحديث كأصل، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولو أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيح الربا اليوم. أنت ما بتحكي شخص عادي اللي قاعد بحكي.
0: نعم.
1: شخص بيقول لك يجوز التفاضل في صنف ربوي، خلص معناته إحنا الربا اليوم صحيح، وطبعا إحنا شايفين سيئات الربا. فأول شغلة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. ثاني شغلة، بعض الأمور يا دكتور تحرم سدا للذريعة، لأنه أنت اليوم بتبيحها بكرة بتبيح اللي بعديها شوي، بكرة اللي ما هو التمر أخذ ذهب، ما هو الذهب والتمر التنين مذكورين بالحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، خذ خطوة إضافية وتقيد بالقواعد الشرعية. كثير ما نجد هذا دكتور اليوم حتى في القوانين الوضعية، يعني قوانين وضعية، يعني طبعا الناس أمرت أن تأخذها بمنحة سيئة، مش منحة سيئة، يعني قوانين السير قوانين وضعية.
0: نعم.
1: بصراحة مهمة، لأنه أنت لو ما بتتقيد صحيح. فيها كان ما بنقدر نطلع، إحنا مع القوانين ومش وأزمة
0: صحيح.
1: بس أحيانا أنه أنت بتيجي تقول يعني لازم أنا أروح ألف عمي. هاي اللفة، طب ما أنا بقطع من هون. يعني أنت مثلا تخيل عندك يوتيرن بآخر الدنيا وعندك لفة هون، يعني هي ممنوعة بس بتسلك وبتوصل أنت وبجوز ما تأذي حدا بالطريق، لكن أنا لو بدي أسمح لك هاي اللفة الممنوعة أنت بتمشي وغيرك بيمشي واللي بعده بيمشي، بعدين بتصير حالة عامة مفتوح. بعدين بتنتشر الأمور. فباب سد الذرائع يا دكتور، ومثل ما أنت بتعرف باب مهم، لأنه الناس أمرات أن تستصغر الحالة عندما تنظر لها وبتقول لك هاي ذاني وهاي ذاني صحيح. ولكن أنت خذ هذا المثال، أنت اليوم بدل ما تلف اليوتيرن بصير الأول بيشوف الثاني عملها والثالث عملها، وإحنا بنشوفها بالسير اليوم، بصير الكل يمشي يدخل الدخل الممنوع. ليش؟ ما هي نفس النتيجة يا دكتور. صحيح. ما فرقت. لا، بعض الأمور تمنع سدا للذرائع. فهذا حديث بورجيك كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير هذه الدولة. بس برضو نأخذ منه بعض الدلالات الجميلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له أوف شو عملت، رجع التمر أنت، ما هلا هو عرف أنه أخطأ، وما قال له عفى الله عما سبق، من يوم طالع لا تسوي
0: إياك أنك تعمل
1: إياك. لأنه أحيانا، وحتى أنا بصراحة مرات بوصلني أسئلة، أنا مثلا عملت شريت ذهب وغلطت الغلط

0: بس شو اسوي والله دبر حالك. اعطاه حل
1: صحيح،
0: اعطاه حل
2: وتبيع وتشتري
0: بتعمل هاي بتعمل هاي. طب انا مثلا عندي قاعده بتقول خراجه في الضمان، طب بدي ممول، بدي الدكتور يمولني، انا عندي تجاره مهمه بدي اشتري إشي مثلا ب 100,000 دينار بس ما معي كاش، بدي اروح للدكتور بيقول لي يعني عدم مؤاخذة اعطيك انا قرض حسن. طب ما هم فلوس يا دون، بقول له طب انت اشتري لي بضاعه وبيعني اياها. ها شايف؟ وهذا ترى ما يحدث، واحنا طبعا راح ننتقل في الحلقات مره مره نشوف كيف المخارج الشرعيه هذه بعضها يجوز وبعضها لا يجوز بناء على احاديث مثل هذه. فهاي برضو حديث ثاني في قياده الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتصاديه والتعامل مع موارد الدوله.
1: نعم، احنا دكتور يعني راح نوقف عند هاي القصه، بس الكلام على موضوع الربا، الاصناف التي يدخل فيها الربا. نعم. هي هاي الاصناف فقط، يعني غيرها من الاصناف؟ مثلا واحد بده يشتري سياره، بده يبدل سيارة مثلا قديمة بسيارة حديثة، إذا كان ضايف عليها مثلا سيستم وكذا كذا بجوز يبدلها بنفس نفس القيمة. هذا ما في شيء،
0: هذا ما في شيء. آه. لا ببدلها أو بأخذ عليها زيادة، أو ممكن زيادة تبدل أو سيارتين بسيارة، شاتين بشاة، ممكن تبدل أي
1: تليفونين بتليفون. هذا لا يدخل فيه الربا،
0: لا يدخل فيه الربا. حديث الربا نذكره الأصناف الستة. نعم. وله علل: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
1: بيد.
0: طيب خلينا بس ناخذ شوي عن هذا الحديث.
1: لمحة عن هذا
0: الحديث، لأنه هذا فيه يعني علل. أول إشي مثلا ابن حزم الظاهري بتعرف بيقول لك الذهب والفضة فقط، فأنت لو ترجع للمذهب الظاهري بيقول لك اليوم الفلوس الورق اللي ماسكينها هي ما عليها ربا. طبعا صحيح. هو يعني قول مرجوح، بس الفقهاء قالوا لا، العلة هو كونه نقد. إيش يعني نقد؟ يعني غير مطلوب لذاته لكنه مخزن للقيمة. أنت الدينار اليوم شو بدك فيه؟ يعني عدم مؤاخذة، لو ما في
1: لو ما إله قيمة، ورقة، يعني عبارة عن ورقة،
0: عبارة عن ورقة، يعني يا دوب تحرقها تدفى فيها. صح. ما فيها إشي. بينما مثلا عمل العامل مطلوب، أنت الشاة نفسها مطلوب، السيارة بتأخذك من مكان. نعم. لمكان، النفط مطلوب، الطاولة هاي مطلوبة. هذا كل ما هو مطلوب لا يدخل في النقد. فالعلة الربا في الذهب والفضة هي كونه نقد. طبعا في بأزمان كانوا يقولوا إنها موزونة فدخلوا مثل الحديد والنحاس، لكن نعم. إحنا اليوم ما استقرت عليه الأمة أن العلة الربوية في الذهب والفضة هي النقد، فيدخل به كل ما يعتبر نقد.
1: يعني لو اليوم صرنا نعتبر القلم نقد بس يدخل في
0: يدخل الربا. في العلة الربوية. نعم. تاعت النقد. وفي فترة كانوا يعتبروا حبوب القهوة كانوا. نعم. يتبادلوها مثلا، فتدخل في العلة الربوية. وبعدين الأصناف الثانية، البر والتمر والشعير والملح، برضو إلها علل. في بتعرف أبي حزم. نعم. رجع قال لك بس هدول الأربعة. في ناس قالوا لا، كل ما هو قوت، وهو قول المالكية وهو الأقرب. نعم. يعني أي شيء بتقدر تحطه بدون ثلاجة بدون أي رعاية خاصة
1: تقتاته
0: بمخزن. نعم. تقتاته وبضل يعني 6 أشهر سنة، يعني قدروا أوقات مختلفة. بس برضو في نقطة مهمة في هذا الحديث: إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان هاء وهاء. في بعض الناس بحمل عليها إنه أنا ما بصير أشتري تمر بسعر مؤجل لأنه لازم يدا بيد. لا، لأنه مش من نفس الجنس. وبرضو هاي إلها تفصيل لا أظن إنه معنا وقت نحكي فيه.
1: إحنا راح نحكي لكن في الموضوع، بس كنت حاب يعني هيك
0: تمر وبر وخبز عادي اشتري مؤجل، لأنه في تفصيل في تفسير الحديث. وزي ما حكينا الفقهاء ما بيكون حافظ حديث واحد ببني عليه كل الدين.
1: صحيح.
0: يكون حافظ الآيات ويعرف عامه وخاصه وناسخه ومنسوخه ويحلل واجتهادات الصحابة واجتهادات الأئمة قبله، وبفهم كيف هدول الحديثين ظاهرهم في تعارض، ولكن هو نفسه بفهم انه ما في تعارض. وهذا اللي احنا دائما بنحكي، لا يعني احنا ما عندنا كهنوت في الدين الاسلامي، ولكن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللي علم علم عن علم
1: يتعلم خوف.
0: يعني حتى انا مثلا مع اني بعرف شوي، بس بما اني تجاره وبشتغل في الحياه، ما بقارن نفسي بواحد افنى عمره فقط بين
1: صحيح
0: بانه بدرس وبيحلل وبقرأ. هاي شغله مهمه. طبعا علل برضو الحديث مهمه، منزيد الحديث
1: ان شاء الله
0: على المره القادمه
1: دكتور. نتكلم فيه بالمرات الجايه. الله يكرمك دكتور ويبارك فيك. ان شاء الله ربنا يجعل هالشهر هذا خير وبركه على امه سيدنا محمد، ويكون اقرب ان شاء الله احنا كلنا جميعا الى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. مره اخرى دعوه انه نتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، على سيرته في الجانب الاخلاقي، في جانب الشمائل، حتى نعكس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون أثر في حياتنا. وهذا إن شاء الله اللي بنحاول نقدمه في حلقة السيرة النبوية الأسبوعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: لكل فكرة صوت، خطوة أثر يلامس القلب.

0: ويوقظ الفكر ويترك أثر،
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. شهيد ومصابون بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مراسلة المملكة تفيد بأن الاحتلال يواصل سيطرته على معهد قلندية التابع للأونروا لليوم الثاني على التوالي، ويباشر تغيير بعض معالم المعهد تمهيدا لإنشاء مجمع تعليمي. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: يشم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. شهيد ومصابون بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مراسلة المملكة تفيد بأن الاحتلال يواصل سيطرته على معهد قلندية التابع للأونروا لليوم الثاني على التوالي، ويباشر تغيير بعض معالم المعهد تمهيدا لإنشاء مجمع تعليمي. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدرجها ضمن ما سماه أنشطة مسلحة. وزير الخارجية العماني يعرب عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران وتبدأ بإعادة دبلوماسيين للشرق الأوسط.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-77-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: مش موجود. عشان هيك اليوم معانا الشيخ عدي. الشيخ عدي الحوامدة هو مختص بالرقية الشرعية، فرح نحكي معاه أكثر ونعرف أكثر عن هذا الموضوع. بس قبل ما نبلش رح نتعرف على الشيخ عدلي ونحكي له مرحبا شيخ.
1: حياكم الله حبيبي.
0: كيف الحال؟
1: نحمد الله على كل حال. فضل الله.
0: الحمد لله رب
1: الله
0: العالمين.
1: خير.
0: شيخ أنا بحب أبلش معك بالبداية إنه تعرفنا أول شيء عن حضرتك. مين هو الشيخ عدلي؟
1: أخوكم في الله عدلي إبراهيم الحوامدي. طبعا إحنا من الخليل وإخواننا كلهم خير وبركة إن شاء الله. الله يزيدكم الخير. طبعا أنا خريج كلية العلوم الإسلامية شريعة وعملت في الأوقاف إمام مسجد الحمد لله مدة تقريبا 30 عام
0: ما شاء الله.
1: تقاعدت والآن الحمد والشكر لله يعني
0: الحمد لله
1: بارك الله فيكم.
0: شيخ عدلي بحب أبلش معاك بأول سؤال. إذا جالك شخص غريب وما بتعرف عنه أي شيء أو أي معلومة، تقدر تحدد إذا هو هذا الشخص عنده سحر وهل سحره مدفون ووين بيكون؟
1: نعم، من خلال النظرات صعب جدا. يعني هناك طرق لا شك بالكشف إنه هل هناك السحر يوجد أو لا يوجد، طرق متوفرة الحمد لله، طرق شرعية، ونسأل الله أن نكون على الطريق الصحيح. أما ما يدعي البعض إنه من خلال نظرات إنه من منظر الإنسان أو هذا صعب جدا.
0: يعني صعب جدا تشوفه الإنسان إذا هو مسحور من نظرات
1: من شكل الوجه أو أبدا، يعني من النوادر أو بالأحرى لم يحصل. إنما من خلال بعض تغيرات في حياة هذا الإنسان، نقول احتمال وجود سحر نتيجة تغير في حياة هذا الإنسان سلوكيا نفسيا، فهنا يعني تشير الاحتمال وجود السحر حتى نقطع شك باليقين بالطريقة الصحيحة. وعلى رأس يعني في الغالب هي رقية شرعية درجة أولى.
0: تمام.
1: نعم.
0: طيب هلا بنسمع إنه في سحر مدفون، كيف بتعرف وين مكان هذا السحر؟
1: نعم، هذه قضية مهمة جدا. هذا اللي بيهمني وهذا اللي وضحه الكثير من الإخوان أثناء زيارتهم. الله يجزيكم خير جميعا أخي. المؤثر في السحر فعليا ليس المدفون. يعني الآن الناس تتعلق في قضية المدفون هو الحجاب، ما الذي يدفن أصلا؟ يعني هو الحجاب أحيانا يكون مكتوب على عظم، وخاصة العظام العريضة يحرص البعض ممن يكتبون السحر والعياذ بالله، يعني الذين يكون على طرق غير شرعية تكتب الحجب على عظام عظام كتف الناقة أو الإبل بشكل عام أو البقرة، يعني هذا الحجاب يكتب نعم ويدفن. لكن فعليا أخي الكريم، هل هذا الذي يؤثر على الإنسان مسحور الحجاب؟ أبدا.
0: ولا إيش اللي بيأثر عليه؟
1: المؤثر طبيعة السحر، مادة السحر. لأن يقول فلان مطعوم، فلان له السحر مرشوش،
0: نعم في مبطل.
1: تمام.
0: نعم.
1: هذا هو السحر المؤثر. الآن أؤكد على طبيعة هذه المادة كما ذكرها بعض العلماء. الآن خلينا بالأهم، ما هو الدليل على أن المدفون ليس هو المؤثر؟
0: ما هو الدليل؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وهذا ثابت في الصحاح، ودل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عانى 40 يوم، كما قال بعض العلماء عانى من السحر 40 يوما، حتى أرشده جبريل عليه السلام إلى مكان الحجاب في بئر ذروان كما جاء في بعض الروايات، وبعضهم قال ذي أروان، فدل على مكان الحجاب وأخرج الحجاب وفتحه عليه الصلاة والسلام. الآن عندما فتحه عليه الصلاة والسلام ماذا فعل أو عمل بهذا الحجاب؟ هذا ليعلمنا عليه الصلاة والسلام ألا نتعلق بورقة لا تضر ولا تنفع، ونترك العلاج الصحيح الذي ينبغي أن نسير ونتخذه كعلاج. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الراوي فغلقه بعد أن نظر إلى مكوناته، كانت شعيرات من شعرات الشريف عليه الصلاة والسلام، فغلقه ورده مكانه وأمر بدفنه، يعني رده كما كان وتعالج كما أمره جبريل عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل لا أريت الناس فيه رأيا؟ يعني أنت أخرجت السحر، طيب أرشد الناس وعلمهم، يعني هي من باب الحرص على أنه كيف أعالج نفسي من هذا الحجاب. فقال يا عائشة ما أردت أن أفتح على الناس شرا، يعني أجعلهم يتعلقون بورقة لا تضر ولا تنفع، وأن يتركوا هذا العلاج الذي ينبغي أن يكونوا عليه من الأذكار والأخذ بالأسباب الأخرى ذكر بعضها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأطباء من علمائنا الأفاضل من أطباء العرب، منهم ابن تيمية وابن قيم جوزية وابن قدام المقدسي، علماء ذكروا هذه الأمور، ما تعلقوا في يوم من الأيام بورقة لا تضر ولا تنفع.
0: تمام، هسا يعني الناس لما تلاقي السحر تسكره وتخليه زي ما كان
1: أبدا، يعني حتى يتأكدوا أن هذا العمل نافذ فعلا.
0: كيف تتأكد هذا العمل نافذ؟
1: التأكد الآن من خلال طرق الشرعية الصحيحة بالرقية الشرعية، يعني مراجعة أو الذهاب للرقاة، شرط أن يكون إنسان يعمل فعلا بطريقة شرعية.
0: تمام،
1: لا يخط. نعم،
0: أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما انسحر جبريل عليه السلام هو يدله على مكان السحر، أنتوا اليوم كيف تعرفوا أماكن؟
1: دله لغاية حتى يعلم الناس، هي قضية تشريعية، وإلا كان عالج جبريل عليه السلام من غير اللجوء أو خرج هذه الورقة. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحجاب ما عمل فيه شيء أبدا، لم يعمل به شيء، إنما رده ومكانه، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. واضح الفكرة. الآن أخي الكريم، يعني المؤثر في السحر حقيقة هو ما يدخل جسد المسحور من مادة السحر،
0: يعني من الإشي اللي بنعمل نفسه.
1: تماماً. لأن ما قالوا فلان مطعوم، ما هو الطعم؟ فلان مرشوش له مادة حتى يتخطى هذه المادة ويمشي فوق هذه المادة فتنفذ. الآن نذكر كما نص العلماء على كنه مادة السحر وطبيعتها إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يعني باختصار حتى يكون الفكرة واضحة
0: كاملة عند الناس كلها.
1: ولهذا قال العلماء أن السحر، أن المؤثر بالسحر أمران، المادة السحرية، وطبعا لها تنوع لأن نذكر إن شاء الله بعض ما ذكروا في هذا الأمر، وخادم السحر اللي هو المس الشيطاني المصاحب والمأمور بخدمة السحر ودخول الأجساد، حسب طبعا في بعض الأسحار لا يكون فيها جن، في اختلاف. لهذا قال العلماء أن السحر له خلينا نقول عدة مؤثرات
0: اللي هم
1: وعدة عوامل يجب تواجدها، منها عوامل بشرية، الأظفار، الشعر، الأظافر، نعم الشعر، تمام، اللي هو الأثر. ما هو الأثر؟ أي بعض ملابس هذا الإنسان. ما هي الغاية؟ قالوا لتعريف خادم السحر على الشخصية أو الشخص الذي سيقوم بإيذائه.
0: يعني هم بأخذوا الأظفر والشعر وأثر من الأشياء اللي بلبسهم عشان يعرفوا الجن،
1: حتى يحدد شخصية هذا الإنسان من خلال الرائحة، من خلال الأثر هذا، ويتعرف على هذا الشخص. هذا ما ذكره بعض العلماء، هذا الأثر البشري. تمام. ثم بعد ذلك الأثر من عوامل أخرى، عزائم كلها كفرية طبعا والعياذ بالله من يتعامل بالسحر، لأنه لا يتعلم السحر إلا بعد والعياذ بالله كفره بالله، وهذا ثابت في قول الله عز وجل، وما يعلمان من أحد حتى يقولا، الحديث طبعا عن هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تمام؟
0: تمام.
1: فالآن هذا الساحر له علاقة بملوك الجن حتى يتقرب إليهم بكفريات والعياذ بالله، يطلب العون والمدد من الجن لدخول جسد الناس أو الاحتكاك بهم وتأثير عليهم. فالآن مادة السحر، هذه المادة تكون مبنية على عفاكم الله وعفان جميعا النجاسات، يعني معلوم من دماء لا داعي للتفصيل فيها، يعني ذكر يعني يمكن ذكرها حتى تشمئز منه النفس. مواد ذكرها العلماء بالنص، قالوا وسوائل خفية، سوائل مجهولة، من يتعامل بهذه السوائل؟ السحرة يتعاملون بهذه المادة، حتى كما قال بعض ممن يعني تعمق في هذه المجالات قال حتى تسهل على الجن دخول الأجساد. لهذا قال البعض أن مادة السحر يعني دخول الجسد بالنسبة للجن كالرحيق بالنسبة للنحل.
0: طيب شيخ، اليوم في ناس كثير بيحكوا أنه ما في جن أصلا بدخل جسم الإنسان، إيش الدليل أنه الجن لبس إنسان فلان؟
1: نعم، طبعا هذه مسألة اختلافية بين العلماء. المعاصرين والقدامى.
0: والقدامى،
1: ولكن ما هو رأي الجمهور وهذا الذي يهمنا؟ هو حقيقة أن هذا يحصل.
0: الجنة عن جد بلبس الإنسان؟
1: أبدا يحصل، والدليل أدلة شرعية كثيرة منها وكلها أحاديث صحيحة. أولا قول الله عز وجل بالآيات قبل الأحاديث، قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا على ما رأي من أخذ بقول أن الجن يدخل الجسد ويؤثر فيه، وأن هذا على الحقيقة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، هذا حديث. والآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا دلالة على أن بعض حالات الصرع نتيجة مس شيطاني.
0: الصرع،
1: الصرع نعم، يصرع ويغيب عن الوعي نتيجة تأثير شيطاني، وهذا بنص الآية والآية واضحة.
0: طيب في ناس عندهم مرض الصرع أصلا؟
1: يحصل، لأنه صرع صرعان كما قال ابن قيم رحمه الله وابن تيمية، صرع حقيقي نتيجة أمراض، مرض طبيعي يعني نتيجة، والأسباب هذه طبية لها نعم اختصاص يعني الأطباء والعلماء بهذه المسائل، وصرع نتيجة الأخلاط والمس الشيطاني، وهذا منصوص عليه في كتب الطب العربي كذلك على لسان علمائنا.
0: 100%. عندي سؤال، هلأ عن جد أنتم بتعالجوا، بكون أنتم بتحكوا مع الشيطان لما يكون لابس الإنسان؟
1: نعم،
0: ما بيكون بصوته بيحكي؟
1: نعم، وهذا من الأدلة النقلية كما قال العلماء.
0: احنا يا شيخ اليوم بنشوفهم بصوروا فيديو ما بنعرف شو هو بيحكي صح ولا كذب.
1: لا لا، في الواقع إذا كان المعالج في الغالب أخي الكريم، هذا ما يحصل معنا في الكثير من الحالات، لا يكاد يوم يخلو، عندنا في مواعيد ولقاء بالإخوان، لا يكاد يوم يخلو من حالات الصرع وحضور أثناء قراءة الرقية.
0: ليش بشوفهم دائما؟
1: أحب أن أذكر يعني انتقلنا الموضوع اللي في قضية الدليل غير الآية الكريمة على دخول الجن الجسد. أحاديث صحيحة منها حديث أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى وبين ذراعيها طفل، طفل صغير، قالت يا رسول الله إن ابني هذا به لمم، أو في رواية به لمة عفوا، إن ابني هذا به لمة أي تصيب حالة من الصرع. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، لا نذكر إلا الحديث الصحيحة حتى لا نفتح مجال إنه هذا الحديث ضعيف موضوع، أبدا أحاديث صحيحة ويرجع لها وتخرج، يعني مخرج الحديث إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ضربات خفيفة على ظهره وقال بسم الله أخرج عدو الله وأنا رسول الله، فبرئ في التو واللحظة، لم تعوده هذه الحالة. كذلك الصحابي الجليل عثمان ابن أبي العاص كان والي على الطائف، استعمل النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف، قال أصابتني أو أصابني في يوم من الأيام أمر وطرأ لي طارئ وعرض لي عارض أشغلني عن الصلاة، فأصبحت أنسى كم صليت وأنسى كثيرا، يعني شيء ذهن تشتت، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحواله اختلفت. فقال ما أتى بك يا عثمان؟ قال يا رسول الله عرض لي عارض أشغلني عن صلاتي وعن أمور حياتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني احنا يمكن قلنا بنظرة صعب جدا كذا، لكن احنا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي في رأس النبي، فقال ذلك الشيطان، ذلك الشيطان أدنه أي اقترب، فضربه على صدره ونفخ في فمه 3 مرات وقال أخرج عدو الله، ثم قال الحق بأهلك، يعني الحق بعملك، قال فلم تعودني هذه الحالة. هذه أدلة أخي الكريم. وحتى هناك رواية، يعني إن كنا أطلنا عليك الله يجزيك الخير، المرأة التي كانت تصرع وتتكشف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا نبي الله إني أصرع وأتكشف، يعني عندما تصرع تنكشف العورة، فادعو الله لي حتى أبرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتي دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت يا رسول الله، يعني معنى أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف على الأقل. وفي رواية ذكرها ابن قدامة رضي الله تعالى عنه قال أن هذه المرأة قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني، الشيطان. فهذه العبارة دلت على أن الصرع الذي كان يصيب هذه المرأة نتيجة مس شيطاني وليس قضية طبية.
0: طب
1: يعني أول وأولى ناس نستبعدهم من يذكروا على ألسنة الشياطين.
0: يعني لما الشيطان يكون بجسم الإنسان ويصير الإنسان يحكي أسماء أنه فلان سحرني، هذا كذب،
1: كذب وافتراء قولا واحدا. وهذه القضية أخي الكريم يعني يقع فيها الكثير حتى بكل أسف من المعالجين، هو نفسه يحاول أن يحضر خادم السحر وعلى مرأة ومسمع من الحاضرين أنه مين من عمل العمل. وهذا شيطان. يعني لا تأخذني أخي مثل عامي في بشر نعاملهم، بقول لك يعني إذا قال للسارق احلف ولك يجي الفرج والعياذ بالله، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: ما بالك بهذا الشيطان، تقول من عمل السحر فورا يشطح بالأسماء، يعني فلان وعلان على سبيل الفتنة، وكل أسماء كاذبة لا يؤخذ بها.
0: الأسماء اللي بيحكيها الشخص المسحور هو أثناء الواحد بيعالج فيه، هذول الأسماء كلها ما لكم ما إلهم دخل،
1: لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها. والله عز وجل يقول في بشر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا بشر ممكن نتحرى، لكن هذا شيطان كيف نتحرى؟ في الأصل ننسف كلامه بالأصل
0: 100%. هلا شيخنا بدنا نطلع فاصل، بعدها رح ندخل بالمواضيع هاي بتفاصيل أكثر.
1: الله
0: يسلمك. فبنطلع فاصل إن شاء الله.
1: بارك الله فيك إن شاء الله.
0: فاصل صغير ورجعين.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: ورجعنا لكم بعد الفاصل. نحب نذكركم بأرقام البرنامج 0784631. معنا الدكتور أو الشيخ عدلي، نحكي فيه معنا عن مواضيع السحر والرقية الشرعية. شيخ، بدي أرجع معك بس شوي لورا، بدنا نحكي بموضوع أنا وياك نتناقش فيه.
5: تفضل.
4: أنت لما يجيك حدا مسحور كيف بتعالجه؟
5: نعم، إذا ثبت وجود السحر من خلال الرقية الشرعية، لكن قبل ذلك يعني أي إنسان يدخل كأول زيارة نتأكد أنه راجع الأطباء إذا كان يشتكي من بعض الأمراض، أمراض يعني بالظاهر أمراض طبية أو ما شابه. قبل الدخول في الرقية نتأكد أنه راجع أطباء.
4: بالضبط. إحنا اليوم عم نشوف كثير ناس بيعالجوا بكون هو أصلا علاجه عند دكتور مش عند شيخ. يعني إحنا اليوم نشوف الأهالي، أي واحد بيصير إيش مع ابنه، لا هذا مسحور، بكون هو لا عنده مرض. يعني زي قبل شوي تفضلنا بموضوع الصرع. أنا بالنسبة إلي الصرع إنه أنا كسامي اليوم عندي صرع، عندي أنا شحنات زايدة على الدماغ، فهذا ما إله دخل بالجن. بتوقع فيه كثير ناس اليوم لو صار معها هذا الإشي هيفكروا إنه هو مسحور. فبحب إنه ننوه إنه المفروض بالبداية نروح على الدكاترة بعدين نيجي عند الشيخ.
5: 100% أخي كريم، لأنه تقديم العلاج الطبي طبعا لا نقول إنه أو نقلل من أهمية الرقية الشرعية والقرآن الكريم، حاشا لله، ولكن في بعض الأمور تقدم على أخرى. المرض الطبي إذا تأخر علاجه ربما تتفاقم المشكلة وتسبب كوارث، ولهذا يعني تأخير العلاج القرآني يعني التأثير لا يكون سلبي يعني درجة كبيرة أو بسرعة كبيرة. ولهذا نتأكد في البداية، وخاصة فيما يتعلق بحالات التشنج أو الصرع أو الأعراض القوية، أنه راجع الأطباء قبل الحضور للرقية الشرعية. واضح. مثال بسيط جدا، حالة حضرت، واحد من الإخوة كنا في صلاة الفجر، خرجت من باب المسجد بعد انقضاء الصلاة، وإذا بواحد من الإخوة يحمل ابنه طفلة عمرها كان تقريبا 7 أو 8 سنوات، الطفلة شبه مغمى عليها كان، حضر من أجل رقية شرعية. فسألته يا أخي رجعت الطبيب عملت فحوصات؟ لا، حضرت لك مباشرة. قلت له أبدا، لا يمكن يعني أن أسمح أن أدخل أو تدخل بيتي قبل ما ذهب للطبيب. والله يا أخي الكريم تبين أنه عندها سرطان دم، ربما اشتدت الحالة. طبعا الحمد لله قام باللازم وبعدها حضر للرقية وزيادة خير، يعني القرآن فيه خير عظيم. فالآن لو تأخرنا على هذا الطفل ربما يعني هذا أمر يعني يؤدي لنتائج عجيبة، مش
4: سلبية سهلة. بتكون
5: سلبية قولا واحدا.
4: لنفرض أجاك الإنسان وطلع مسحور.
5: الآن إذا ثبت السحر، العلاج عدة أقسام. أولا بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم، يعني لأنه السحر ذكرت قبل قليل أن السحر جزئين، جزء يتعلق بالمس الشيطاني، وهذا يحتاج طبعا أولا إلى التزام بالصلاة بذكر الله بقراءة القرآن، البعد عن المعاصي والمنكرات. إحنا دخلنا الآن بالعلاج حقيقة، إذا لمن الصلاة فيها حفظ من الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمخرج هذه الكلمة لوحدها تحتمل عدة معاني، المخرج من ضيق الدنيا، المخرج كذلك البرء من الأمراض والأسقام، طاعة لله. الأذكار، أذكار الصباح والمساء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، منها ما جاء عام ومنها ما جاء خاص بذكر خاص كسورة البقرة ذكرنا قبل قليل قبل النبي عليه الصلاة والسلام عندما حث على قراءة سورة البقرة قال أن أخذها منفعة وأن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. تمام. فالآن المواظبة على الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن المحافظة على أذكار الصباح والمساء هذا أجزاء من العلاج طبعا. كذلك البعد عن المعاصي والمنكرات، لأن البعد عن المعاصي والمنكرات يضيق مدخل الشيطان للإنسان، لأن المعلوم أن المعاصي بأنواعها تقوي الجن والشياطين وتفتح لهم مجال لإغواء ابن آدم والسيطرة عليه. والبعد عن المعاصي أو الاقتراف هذه المعاصي يقرب الشيطان من الإنسان.
4: طيب شيخ بشوف ناس
5: ثم
4: تفضل احكي لي كمل لي.
5: الله بارك الله فيك إن شاء الله. كذلك من العلاجات الأخرى للطرف الآخر اللي هي مادة السحر. قلنا أخي الكريم أنه مادة السحر هي مزيج من أخلاط، أجلكم الله، دماء نجسة، مواد ذكرها العلماء بشكل عام قالوا وسوائل مجهولة، ذكر على ألسنة البعض ممن تعمق في البحث من علمائنا أنها مواد كيميائية قابلة للنفاذ وخاصة في الأسحار المرشوشة. قال فلان ما يرش له السحر، فما هو السحر الذي يرش؟ قالوا مادة كيميائية وبنفس الوقت تخلط معها نجسات نافذة للجسد تسهل على الجن دخول هذه الأجساد. فلها علاجات مادية كذلك.
4: مادية.
5: ما هي علاجات مادية؟
4: 100%.
5: منها ما ذكر أولا العسل، ذكر في القرآن الكريم وذكر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء رجل قال يا نبي الله إن أخي أصابه استسقاء البطن، أي أجلكم الله إنه صار إسهال وما شابه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاسقه عسلا. طبعا قال بعض العلماء أن هذا المرض أصابه نتيجة السحر قول. تمام.
4: وصل.
5: فذهب وأعطاه العسل واستقاه العسل، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا نبي الله، بمعنى الحديث، ما زاده الأمر إلا سوءا. من طبيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجع النبي قال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاسقي عسلا الثانية، فيعاود النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقي عسلا فبرئ بالثالثة. وهذا الحديث فيه دلالات يا أخي الكريم، أولا أن العسل فيه شفاء حتى لو لم يؤثر في المرة الأولى. الدلالة الثانية على عدم تعجل ثمرة العلاج، ما أخذ علاج يوم يومين أسبوع بعدين أمل أو أي أسلاء، إنما يعني حتى الطب الحديث

0: والسلام. ومنها علاجات أخرى بالطب العربي ذكرها بعض العلماء، قالوا أن مادة السحر مادة دخلت جسم الإنسان، فهذا الجسد يحتاج الآن لما لشيء يجعل هذا الجسد يقاوم هذه المواد، مواد تنظف خاصة الطعم مثل مادة السنمكة تنظيف للمعدة، ومن أثار ما دخل هذه المعدة من سميات وأجلكم الله نجاسات وخبائث تساعد، لأنه يتخلص من هذه المواد تساعد في استعجال الشفاء.
1: شو بكون مكتوب بهذا السحر؟ طيب
0: هذه الطلاسم التي تكتب في الحجب
1: كيف تكتب؟
0: طبعا هي في الغالب أخي الكريم لغة، ذكر بعضنا لغة سريانية أو لاتينية، لا يفهمها إلا من تخصص في اللغة، ولكن هناك رموز أخرى واضحة تكون وأسماء عربية، يعني تدخل لغة سريانية مع أسماء عربية يقرأها أي إنسان، عندما يعني تفتح بعض الحجوب ترى مكتوب أنه سحر تفريق لفلان ابن فلانة، وذكر اسم الأم، ترى هذه مهمة جدا.
1: طب هاي بالضبط ليه بذكر اسم الأم؟ تاريخ الميلاد، اسم الأب، يعني شو
0: غالبا
1: بتساعده؟
0: اسم الأم. ولهذا العلماء على أن لنات المعالجين، هندخل حديث في حديث من باب الفائدة
1: 100%.
0: الله يجزيكم الخير. الآن إذا ذهبت لأي إنسان يدعي أنه يعالج بطريقة شرعية وسأل الحاضرين أو المقصود بالزيارة عن اسم الأم، اعلم أنه يتعامل بالسحر، يتعامل مع الجن والشياطين. لأن قال العلماء من أهل السنة والجماعة أن من علامات ودلائل أن الإنسان يتعامل بطريقة غير شرعية السؤال عن اسم الأم، لأن الجن يتعرف على الشخص من خلال اسم الأم.
1: يعني الجن بيعرفش سامي غير من اسم أمه؟
0: غالبا هي الوسيلة الأساسية لمعرفة هذا الإنسان، كما أنه يأخذ الأثر إذا كان قبل قليل. تمام. الدلالة الثانية طلب الأثر، يعني إنسان يعالج قال
1: أثر منه، قلنا
0: أحضر لنا صورة حتى لباس من جزء من قميص من بنطال من عدم أخذه من غير
1: أو زي ما قلت لي
0: أو الأفر أو فهذا دلالة على أن هذا الإنسان يتعامل بالسحر.
1: طيب اليوم
0: ولا يجوز أن تأخذ منه شيء.
1: طيب اليوم شيخ إذا بدي أسألك، إيش أصعب موقف صار معك وأنت بتفك سحر لحدا؟ إيش ممكن تذكر بقصة؟
0: هو كلمة فك السحر ما في الواقع،
1: أو وأنت ترقي. أيوة إنسان
0: نرقي. بارك الله فيك.
1: بدي قصة حدا وأنت بترقي، عن جد أنت انذهلت لليوم مش قادر تنسى.
0: والله هي مواقف كثيرة. أولا المواقف تتشابه لأن الحالات تقدم وتشابهها، لكن تختلف من حيث قوة وضعف حضور خادم السحر. لكن يعني بمعنى عندما يحضر خادم السحر أحيانا تقرأ على واحد من الأخوات. طبعا احنا لما نقرا انا طريقتي من فضل الله يعني اني لا امس المراه ابدا، لا اضع يدي على جسدها، وهذه نقطه مهمه جدا. يعني اذكر اخواتنا اللواتي يذهبن للرقية الشرعيه لا تسمح للمعالج ان يضع يده على جسدها.
1: ليش؟ هو من كائن يلمسها اصلا؟
0: ابدا. وارد عند البعض انه يضع يده على الراس المسحور، واحيانا على الصدر المقروء عليه بمعنى اخر. إذا كان رجل نقول لا بأس، علم أنه لا داعي أصلا، لكن إن كانت امرأة لا يجوز إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ أثناء القراءة الأصل أن يكون الإنسان بينه وبين المقروء يعني القارئ يكون في مسافة، ويكون حاضر من محارم هذه المرأة عدد، يعني من باب الاحتياط. وإذا لم يكن هناك رجال أحيانا لا يتوفر رجال، نساء لا حرج. فإذا حصل حضور، من الذي يعني يثبت هذه المرأة؟ المحرم، المرأة موجودة. لكن إن دعت الضرورة هنا للتدخل، لأنه بعض الحالات حقيقة هي امرأة ومهما كانت من القوة القدرة محدودة، يعني الرجل لا تأخذني أخي، يعني يثبت المرأة بكل بساطة إذا كان
1: صحيح.
0: يعني طبيعي وضعه
1: صحيح.
0: لكن تأتي بعض حالات والله يا أخي كريم نحتاج لثلاث وأربع وخمس أشخاص حتى نثبت الأخ أو الأخت المقروعة عليها، وهذا دلالة على أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون بقوته الطبيعية.
1: معقول أنه ورقة واحدة ممكن تغير حياة إنسان كامل؟
0: قولا واحدا، وحين من غير ورقة.
1: من غير ورقة
0: أبدا،
1: من المرشوش أو المكتوب.
0: الحجاب عبارة عن خطاب، رسالة مكتوبة.
1: رسالة بين مين ومين؟
0: بين الساحر وملوك الجن.
1: لما بتكونوا ترعون الرقية
0: الآن الذي يحصل كما قال بعض العلماء، الآن إنسان ذهب لأحد يعمل السحر،

0: 100%.
1: تمام. فالآن علاقة هذا الإنسان مع الساحر
0: 100%.
1: علاقة الساحر أكبر من ذلك بكثير. علاقة الساحر مع ملوك الجن، لذا قلنا أنه لا يتعلم السحر إلا بعد كفره بالله والعياذ بالله بأشد أنواع الكفر.
0: طب
1: ولذا يتسابق ملوك الجن والجن في خدمة هذا ولخدمة هذا الإنسان. إذا هذا ذهب للساحر، الحجاب المكتوب حقيقة هو يكتب من قبل الساحر، وهذه يعني أقرب فكرة أقنعتني برغم اطلاعات كثيرة كانت على هذه المواضيع بالكتب وأمهات الكتب القديمة. فقال بعض العلماء أن الحجاب رسالة من الساحر لملوك الجن يوضح له العمل والذي يريد أن يقوم به، ولكن يتخلل هذا الحجاب باللغة اللاتينية أو السريانية كفريات.
0: طيب هسا أنت بتكون بتفك بسحر لبني آدم ترقي،
1: نعم،
0: هل الجن اللي بيكون أو الساحر اللي نعمل له هذا الإشي بيكون بيعرف أنك أنت حاليا عم بتفكه؟
1: أبدا، لا يعلم الغيب.
0: يعني هو ما يكون عارف أنك أنت حاليا بالوقت الراهن أنك أبداً أنت عم بتعمل،
1: إلا إذا أخبر عن طريق أناس يعني يعرفوا أنه هذا الإنسان ذهب للعلاج عند فلان من الناس.
0: غير هيك ما بقدر يعرف
1: أبدا ولا يمكن، يعني لأنه الجن اللي مشغول بأمور أخرى.
0: الجن اللي بيكون بالإنسان ما بطلع بروح بيحكي لصاحبه أنه 1-2-3.
1: الجن إذا خرج من جسد الإنسان غالبا ينجو بنفسه، ونقول يحمد الله كلمة كبيرة عليهم الله ولا كفرة، لأنه أخي الكريم هو أحيانا يكون محبوس. هذا الجن يكون مأمور ومقيد، فإذا خرج هذا فرج على هذا الجن، لأنه حين يكون مأمور ولا رغبة له بخدمة هذا الساحر.
0: والله شيخ هذا الحكي ما بتصدق للأمانة، يعني كبير، يعني ما فيش أي حدا بيصدقه.
1: هذا عالم، هذا عالم أخي كريم. لهذا نقول دائما الإنسان يبقى على ما هو ظاهر وعليه الدليل القوي، لأنه الدخول حقيقة بتعمق أو بعمق في قضية السحر يعني قضية كبيرة.
0: طب ليش بنشوفهم بضربوا هم بيعالجوا؟
1: هذه يعني أنا أعتبر من الأخطاء حقيقة.
0: هاي ما في منه، أخرج من ركبته وأخرج من أصبع قدمه وأخرج
1: أبدا،
0: هذا ما له دخل
1: يعني. لا هذه شوف خطابات يعني أنا أعتبر بعضها مبني على أمرين، إما يعني خلينا نقول جهل بالمعالج، قلة خبرة، وحين يكون يعني الواحد يعني عدم مؤاخذة بده يوري نفسه أو يوري من نفسه شيء كثير، لأن الضرب لم يكن في يوم من الأيام علاج، لأن اسم علاج بالقرآن ومورد في كتاب الله عز وجل من أسباب.
0: بدي أسألك سؤال بتمنى أنك تأخذني بصدر رحب وتجاوبني عليه. عمره مرق عليك أنه أخ بعمل لأخوه سحر؟
1: طبعا طبعا، بل هناك ما هو أدهى من هذا.
0: ما هو؟
1: والله يا أخي حضرت واحدة من الأخوات الله يصحها ويهديها، طبعا احنا في البدايه حضرت ام بطفله لها عمرها تقريبا 4-5 أشهر تقريبا، الطفله اصابتها حالات. فعندما طبعا انا بالعاده اذا يعني حضروا بطفل اتعمل قراءه على الام قبل الطفل، لانه اذا كان قضيه بتتعلق بقضايا المس او ما شابه احيانا تتاثر الطفله او الطفل من الام، لانه نص بعض العلماء على أن السحر يؤثر من الأم للطفل من حين الرضاعة، خاصة إذا كان طعم.
0: يعني إذا الأم
1: نعم كانت الأم مطعومة وكانت حامل، فكيف أن السم الآن طبيب دخلت أم مرضى على إنسان طبيب، فعند هذه الأم ما حالة تسمم غذائي، من المعلوم أن الطبيب يمنعها عن إرضاع الطفل ولو مؤقتا.
0: صحيح،
1: لا على أن الأم ما عند الأم عند الطفل، لهذا قال بعض العلماء.
0: شو دخل السحر؟ هاي حليب بدها ترضحها،
1: أي
0: السحر ما دخل
1: من أين يتشكل الحليب، خاصة إذا كان السحر قديم ومادة عالقة بالجسد كطعم، طعم مش من البساطة ينظف، لها في مواد خاصة للطعم تنظفه. فكلما طالت مدة وجود السحر في الجسد كلما انتشر مع الدم في الجسد، وهذا ما يجعل يسبب الأمراض، لأن نذكر بعض الأمراض اللي ممكن السحر يكون سبب فيها مما ذكر العلماء. فالآن الأم حملت، من أين تشكل الحليب؟ الله عز وجل قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ما يتشكل من دم الأم. لهذا لماذا تمنع الحامل أو المرضى عن بعض الأطعمة؟
0: نرجع لقصة،
1: والله أعلم. الآن القصة أنه هذه الأخت لما حضرت بالطفلة، طبعا فيما بعد لما تبين أنه عند الأم سحر والطفلة متأثرة، أو أنه لأن دلالة كما على أنه مش قضية طبية، أنها برئت من فضل الله بالعلاج 100% من فضل الله. الكارثة أنه جاءت خالة هذه الطفلة واعترفت أنها عملت السحر على كلامها أنها عملت السحر للطفلة. تخيل بنت أختها الطفلة الرضيعة انتقاما من أختها الأم.
0: شو السبب كان؟
1: مشك تعرف الأحقاد والحسد والغيرة. اعترفت لسبب لما رأت أنه الحالة التي أصابت هذه الطفلة هي ما كانت تتوقع أن تصل هذه المرحلة. تخيل ندمت، فاعترفت ندما أنه أنا عملت العمل وإيش بقدر أساعد الآن، إيش الحل، أنا يعني كيف بقدر أعالج أو أساعد بالعلاج. فأخبرناها أنت استغفر الله وأنت دورك يعني بالموضوع هذا والحمد لله، ولكن يعني حالة كارثية حقيقة. وحالة أخرى يعني أم عملت سحر لابنها، أرادت أن تبعد عن زوجته يعني سحر تفريق لزوجته
0: اللي هو هذا السحر الأحبة أو
1: هذا السحر تفريق.
0: سحر تفريق
1: هلأ يعني سحر تفريق مش هتفرق بين ابنها وزوجته. تمام. حالات كثيرة جدا تعمل للتولاء أو التولى كما قال البعض لسحر المحبة والجلب. هذا يقال له طبعا السحر سحر، إنه واحد يقول والله أنا بدي أعمل السحر المحبة حتى إني أعمق العلاقة بيني وبين زوجتي أو العكس، أو إن أولادي مشان يكونوا قريبين بالعيلة يكون ترابط أعمل سحر مودة ومحبة أو جلب أو ما يسمى جلب الحبيب. في شرعنا قاعدة شرعية، الغاية لا تبرر الوسيلة. إني أصل لطريق محرم أو عفوا أصل لطريق مباح والوسيلة تكون محرمة في شرعنا لا يجوز. طب هذا الإنسان والله يا أخي لا أبالغ إنه عند أثناء القراءة يعني بالعادة يجلس، أجلكم الله الأرجل الممدودة واليدين تكون على اليدين على الركبتين. وأنا أقرأ أنه يعني بمعنى تزحلق على استه على قفاها جلكم الله وسلق على الأرض وارتفعت الأرجل للأعلى، ارتفعت بطريقة لا يمكن. أنا أقول إنسان يمكن بيلعب رياضة صعب جدا أن يقف أن يبقى الكتف على الأرض والجسم شبه مرتفع.
0: لا اله الا الله.
1: نتيجة قوة والله أعلم، هي قوة محاولة خروج أو ما شابه والله أعلم.
0: أكثر كذب منتشر بين الناس عن السحر.
1: أكثر
0: كذب منتشر بين الناس مشهور هيك عن السحر.
1: يعني بصراحة هي
0: بدنا أجوبة مختصرة شيخ عبد.
1: الجواب يعني ربما إنه قضية مهمة بهمني أذكرها. اعتقاد البعض إنه كل ما يصيبه أو كل ما يعاني منه أنه معيون أو مسحور. يعني أي شيء يصيبه بحياته بيبحث عن رقية أو عن راقي، أنا مسحور أنا معيون. يستبعد القضية الطبية، لا تأخذ يستبعد أحيانا بعد الإساءة عن الله عز وجل في عدة أسباب. فأن نحمل السحر كل الأخطاء التي نقع بها هذه مشكلة.
0: قد إيه مدة الرقية الشرعية
1: التي أقرأها أنا؟ يعني من 7 إلى 10 دقائق.
0: قد ايه بدك وقت لتعرف انه هذا الانسان مسحور او لا؟
1: في الغالب يعني في منتصف الرقيه وحام عن بدايه الرقيه.
0: سبحان الله شيخ عدلي، انا انبسطت كثير معك.
1: الله
0: في كثير اسئله للامانه ما بدك
1: تسالها. الموضوع لا شك
0: موضوع طويل وان شاء الله في لنا حلقه قادمه نحكي فيها اكثر متوسع اكثر.
1: الله يجزيكم خير. بشكرك
0: كثير شيخنا،
1: نسال الله ان ينفعنا بما علمنا ونجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا جميعا.
0: آمين. نحن أوياك يا رب.
1: وكذلك أنا جاهز يعني أي إنسان أي أخ يعني ألاحظ كان هناك بعض الأسئلة كما سمعت من بعض
0: 100%.
1: لكن إذا الرقم عمم يعني للمنفعة، ولكن أذكر قضية أنه من فضل الله عز وجل أنه هذا العمل لا أتقاضى عليه أي أجر
0: الحمد لله،
1: ولا من فضل الله أقبل عليه حتى الهدية. ولهذا الإخوة يعني لأن كثير من الإخوة لما يتصلوا يهمهم الأمر يعني إنه كم تأخذ أجر، لأنه عانوا كثير، لأنه هذا حتى هذا الباب
0: في كثير استغل. في كثير ناس مخذيتنا وظيفة وشغلها
1: بالضبط. فلا نقول إنه من فضل الله حتى لا يعني نكلف الناس حتى الهدية لا نقبلها، لأنه الهدية ربما يتكلف بها.
0: شكرا
1: لك. فهي أسئلة احنا جاهزين الإجابة
0: إن شاء الله.
1: الله
0: وإن شاء الله رقمك يكون عندك. شكرا لك شيخ حدي، الله يعطيك العافية. وهاي كانت حلقتنا اليوم بناس من الظل. عارف في كثير أسئلة كنت حابين تسألوها، وفي كثير أسئلة عندي أنا كمان كان لازم أطرحها، بس الوقت أسعفنا. إن شاء الله بحلقات قادمة بنقدر نغطي جميع الأسئلة. أنا سامي عنيزات وهذا الناس من الظل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامي عنيزات، 4 عصرا بتوقيت عين FM. برعاية
3: إلك عجاج.
2: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل ومشاريع للأردن بقيمة 410 ملايين دولار. الأردن والصين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للصين. نقابة المحامين تطالب بمراجعة أعداد المقبولين في تخصص القانون، وتؤكد أن استمرار الأعداد الحالية من الخريجين سيؤدي إلى مزيد من التشبع في سوق العمل وانعكاساته على مهنة المحاماة. الأردن يرحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية السورية، ويجدد دعمه لسوريا في إعادة البناء على أسس تضمن سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها. الكويت تحبط ضبطية مخدرات بقيمة إجمالية تقدر ب 486 مليون دولار، تضم 5 أطنان من بودرة ليريكا و4 ملايين كبسولة مخدرة ومصنعا لإنتاجها.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

والحب جاني جاني خدني ورماني. يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدانا معاكم حلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي بعد يوم عطله. ان شاء الله كان كويس هذا اليوم عليكم وعطلتوا وارتحتوا والامور 100%. كل عام وانتم بالف خير بمناسبه يعني ذكرى المولد النبوي الشريف. ان شاء الله يا رب يعني تكون اموركم تمام، واليوم 100% مش مع الجيم بالأزمة، مش غرقانين يعني بمليون قصة. لكل اللي عم بسمعونا بأزمة عمان، بإربد، بكل المحافظات جوا الأردن برا الأردن، منقولكم حي الله ويا أهلا وسهلا فيكم بمشوار جديد وحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي. الله يحييكم.

الصورة حاليا مباشرة من مدينة العقبة أمامكم زي ما أنتم شايفين، محافظة العقبة الرائعة. ودائما أنا بمدح في العقبة خلال أيام الأسبوع أنها بتكون فاضية، يعني المكان الوحيد اللي ما فيه أزمة ترويحة هي العقبة يا معلم، ولا يعني السيارات ماشي طبيعي، الأمور 100%. وهي القوارب عندنا قاعدة، البحر أمامنا، في جزء من البحر أمامنا على صورة الكاميرا الخاصة ب يعني إذاعة عين اف ام معاكم من محافظة العقبة مباشرة. تحياتنا لكل أهلنا اللي بسمعونا وبيتابعونا في العقبة، يا حي الله.

0: طبعا حبايبنا يعني هذا الوقت اللي بنلتقي فيه دائما معاكم نكون مبسوطين ونكون داخلين بطاقة رهيبة جدا وطاقة يعني مرتبة ان شاء الله نقدر انه نعكسها عليكم ويعني تكون كل الامور 100%. برنامجنا زي ما عودناكم برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء العلامات التجارية بي واي دي انفينيتي ونيسان بالاردن.
1: انت من اي احساس
2: صيتك انا حبيتك بخلاص تكبر وتنساني.
0: طيب بدي أوجه تحية كثير كبيرة لأخونا معتصم الجمل، نقول له كل عام وأنت بألف ألف خير، ينعاد عليك بصحة وسلامة وأيام لطيفة وحلوة ونجاحات دائما. أخونا معتصم الجمل صاحب مناشف الجمل، تحياتنا لكم والله يعطيك العافية حبيب القلب، كل عام وأنت بألف ألف خير. تحياتنا لأخونا ناصر حواري أبو تيسير، الله يسعد هالمساء بجنن حبيب القلب. يعني بهاي الحالة الاقتصادية التعبانة وهي عاملة ايه دلوقت، اكيد طفرانة وتدور على واحد معها مصاري يتجوزها وطقعت لك، يعني على الاغلب هيك راح يكون. طبعا برضو بدنا نبارك لزميلنا ضياء الرباب، عن وجه له تحية كثير كبيرة، اليوم معانا اخر حلقة قبل ما يتجوز. آخر حلقة قبل ما يدخل على نادي المتزوجين السري. آخر حلقة قبل ما ينحبس على أغلب. عريسنا شعورك بالله عليك، هاد قلنا شو شعورك يا عريس؟ وشوف دائما هيك بالشعور بكون توتر يعني قبل العرس بكم يوم، لكن أمورك 100% إن شاء الله. الله يا رب يبارك لك ويهدي بالك وتكون كل أمورك تمام. يعني أنا لما تزوجت اكتشفت أنهم بيظلوا يحكوا لي الله يهدي بالك الله يهدي بالك الله يهدي، يعني أنا أستغرب ليه بسلموا علي ويقولوا لي الله يهدي بالك في العرس أو بالجاهة الله يهدي بالك ألف مبروك. طلع جد هاي الواحد لما يدخل على الجيزة يعني بدعي الله كل يوم يهدي باله. مسؤوليات على فواتير على مش عارف إيش، يعني عن جد هدات البال تفقد خصوصا مع المسؤوليات اللي ملقاة على عاتق الإنسان المتزوج جديد واللي يعني راح يجي أولاد وا وا وا إلى آخره. كان الله بعون كل العرسان الجداد اللي بدهم يتجوزوا وكل المتجوزين وكل اللي بصرفوا وكل المتحملين مسؤولية، وعن جد اكتشفت شو معنى الله يهدي بالك، فالله يهدي بالكم ويرزقنا جميعا هدات البال يا رب.

يا اخي هسه الاغاني تبعتك المفروض يا اخوي تكون اغاني مهرجانات. اغاني لازم يعني تبلش تحضر حالك لاغاني الاعراس والدبكه وبعدين خلص يعني يوم الجمعة أنت خلص بعد بكرة بدنا نفرح له نرقص له ونحضر عرسه إن شاء الله بتكون ليلة هيك مباركة يا عريس. بقول لي آخر مرة راح أرقص فيها والله لا ترقص رقص هندي. والله رقص هندي لتصير ترقص.

عمر الخشاشني الله يسعد لنا مساك حبيب القلب. راح نبلش معاكم برسائلكم الفخمة على رقم الواتساب 0784631. هذا هو رقمنا اليوم، واليوم آخر حلقة معانا وضياء الربابعة خارج قفص وعش الزوجية. اسمع انت اليوم فارس الحلقة معلم، فارس الحلقة رسمي.

ابو حمدان بيقول لي مرحبا معلم زمان عنك. مين اللي مين الارنب اللي ناوي يدخل القفص الذهبي؟ والله اخونا الارنب ضياء الربابعه يعني راح يصير ارنب زيي ارنب زيك يعني الامور 100%. والله احنا اسود سعيدين, احنا اسود وسعيدين, خلينا نكون صريحين يعني. انا كذاب يا اسد تعيس يا ارنب سعيد. ايش ضياء شو حاب انت تختار؟ مرة هيك أسد تعيس مرة ومرة أرنب سعيد. ما هو هيك الزواج, مرات ببعض المواقف بدك تكون أسد وتعيس ومرات بدك تكون أرنب وحزين. نفس الشيء. فكك من قصة أسد سعيد, الأسد والأرنب اثنين تعيسين قال. يا بي اسمع احنا انا حاسس بعد الحلقة راح تهرب.

0: سامر عمر شو بعث لنا؟
1: يا حبيبي عليك يا ضياء الربابة، يا حبيبي عليك قلبي وروحي معك يا اخوي
0: يا حبيبي.
1: يا زلمة قفص حمام تنزل فيه على وسط البلد، حفص حمام القفص اللي كنا محطوط زينا، الله يعينك.
0: شايف بقول لك قفص الحمام اللي بوسط البلد احسن من القفص اللي اكلناه.

0: هاي رسالة
1: ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: يسعد لي هالمساء يا اخي مع الازمه اللي ما بتنتسى.
0: ايوه
1: ابو الجتاوي، تسجيل حضور، طمنا عنك.
0: ان شاء الله انا والله كويس.
1: بالنسبه لعريسنا القادم ان شاء الله ضياء، يا اخوي اذا ضايل العرس اسبوع اعمل لك 3-4 استخارات.
0: شو اسبوع؟ العرس بعد بكره يا حبيبي. اي اسبوع؟ خلاص خلاص، اللي عد التنازل يبلش اليوم، اخر حلقه لضياء، بكره معطل.
1: حاولت في البدري ان شاء الله يا ريت. الف مبروك،
0: بهنيك يا اخوي. انت يا ضياء ما شفتش شو عملي في المستمعين اخر حلقه قبل ما اتجوز؟ قسما بالله تؤرخ انت، يعني عشان تؤرخ الحلقه هاي، يعني دخلوني على العرس وانا اقسم بالله ما في حل ارقص قد ما انا خايف. كذا تقريحه بقول لكم خلاص كذا كفايه يا زلمه. رامي شقاح،
2: انا شايف الجتاوي غير انه اول شهر تكون الامور ايجابيه، يعني
0: حلو حلو،
2: بعدين نصير نسمع كثير الحسن الاسمر على الاذاعه.
0: اسمع، انتم لازم تركزوا باغاني الاذاعه بعد شهرين ثلاثه، شوفوا الليستات اللي عم تطلع، تغيرت اغاني الاذاعه، اعرفوا انه ضياء

0: الحب الغالي جتاوي الطاقة الإيجابية الله يسعد مساك وأفخم أسد لأفخم أبو الربابعة والله أفخم أسد بس لنقوط وين نحوله كليك ولا وكيف الوضع بزبط كليك بتكون طاقته كليك احنا جاهزين سيدي اي اشي بقول لك مش انا الله اي اشي طب اسمع انت من هون لعرسك الراتب بكون نازل ولا كيف الوضع يلا ان شاء الله يا رب الله يسمع منك عشان يعني صراحه اذا الراتب ما نزلش انا مش هنقط اسمع هاي الرساله
1: هم بقى شو ارنب ما ارنب والله العظيم ان نمور
0: ونعم ونعم
1: مبسوطين يا اخوان ليش تقولوا عنا ارانب ارانب ضياء يا رب تشوف على وجهك خير والله يتمم لك على خير
0: اللهم امين يا رب
1: ويهدي بالك يا الله
0: يا رب
1: حبيبي
0: يا
1: همبكا حبيبي يا عريسنا
0: حبيبنا هلا ابو المراجدي بسلم عليك كثير ضياء بقول لك شكرا انك رفعت له معنوياته سيدي خير أخوي جتاوي إلك ولكل المستمعين المحترمين وألف ألف مبروك لضياء الربابعة الله يهدي بالك أخوك رائد الحديد تحياتنا لك يا رائد حبيب القلب ونكمل الحلقة برعاية عريس البرنامج ضياء الربابعة فاصل خلينا نسمع هاي الحلقة يلا
2: الله يسعد مساك أبو
0: جتاوي المشاركة.
2: يا ضياء
0: أيوة
2: أنا قرأت فتحتي قبل أسبوع يوم الجمعة
0: طيب
2: فأنا عريس يعني جديد يعني زيك هيك 3 اشهر 4 اشهر راح اتجوز
0: حلو
2: فتعال نقعد بالزاويه انا وياك نعيط انا عندي شعور هيك حاس حالي بدي اعيط هيك مش عارف تعال نشارك وياك بعض ونعيط على الزاويه
0: حلو
2: يلا
0: انتوا ملحقين انتوا بتلحقين بس تتجوز وان شاء الله راح يصير كل يوم نفسك تعيط كل يوم حيصير نفسك تقعد بس مش راح تلاقي زاويه تقعد فيها عشان تعيط حبيبنا أبو طريف نطلع مع بعض على فاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع بعد رفع الأذان وفاصل نستكمل معاكم حلقتنا لليوم واليوم على ما يبدو أنها نصائح الحلقة حتكون للعريس ضياء الربابعة اللي بعد بكرة عرسه روحت وروحت مع ضياء روحت يلا خليكم معنا
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
1: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: الآن بلا لحص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب عن جديد مستمعينا الاعزاء، مستمرين معاكم بحلقتنا، ما زلنا على الهواء مباشره عبر هواء اذاعه عين اف ام بحلقه فخمه ومرتبه وكلها فرح عشان زميلنا الفخم ومخرج برنامجنا ضياء الربابعه. اليوم اخر حلقه له وسيدخل الى عش وقفص الزوجيه، ونقول له مليون الف الف مبروك يا ضياء. مساك جتاوي الفخم، اترك ضياء ما تنصحه، خليه يشوف اللي صاير فينا والف مبروك. لا يا عمي احنا ما بننصحه عشان يبطل، بالعكس ما في انسان بنصح انسان عشان يبطل، بس احنا حابين نوعي قبل ما يدخل على الحياة الزوجية ومسؤوليات والتزامات الحياة الزوجية. لكن ان شاء الله الله بطعمك الخلفة السليمة والخلقة الكاملة ان شاء الله بعد فترة من الزواج، وبتعرف انه يعني اجمل اشي ممكن تعمله في الدنيا ويجيك في الدنيا والله ينعم عليك فيه هو الطفل، سواء بنت او ولد. وانا بتمنى لكل الناس اول خلفة بالنسبة لهم تكون بنت صراحة، لانه بتغيرك يعني 60 مليون درجة. الله يخليكم ويحفظ لكم احبابكم ويوفقكم ويوفقك يا ضياء دائما، وتكون كل امورك تمام يا رب. لا يا زلمه شو الاغنيه. ايوه هات سمعنا حسام ابو غوش شو بعث لنا.
1: تاوي الله يسعد مساك يا طيب، كيفك شو اخبارك؟
0: انا كويس
1: ضياء الربابة. والله يا جتاوي ما بيعرف الصقر
0: بشوي
1: ما بيعرف وين يروح فيه،
0: اللي ما بيعرف الصقر بتجوز
1: يا بغلي يا ما بيعرف وين يروح فيه يا اخوي. ما لك يا زلمة ضياء ربابة سبع
0: ايه والله فخم.
1: يلا الله يتمم خير،
0: اللهم
1: الله يهدي باله
0: حبيبنا، الله يهدي بالك يا ضياء، شايف الكل بقول لك الله يهدي بالك. نسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا.
2: يا ضياء ان شاء الله نشوفك احلى عريس. ايه اول يوم تكون مبسوط وبعدين بتكون تعيس.
0: ايوه
3: الله يسعد المساء، الله يسعد
0: الله يسعد مساك،
3: ارقى وافخم ناس فيك يا عين اف ام.
0: الله يسعد
3: ابو الجيتاو بيك
0: حبيبنا قتيبة
3: وعريسنا الاول
0: الاول ابو الربابعة.
3: الله يسعد لي مساكم جميعا،
0: الله يسعد
3: مسا المستمعين والطاقم الاذاعي بالكامل.
0: الدخله هاي دخله قويه يا اخوي قتيبة، الله يسعد لي مساك حبيب القلب. هلا والله. هاي نبيل ابو حمدان مسوي صورته اسد بالذكاء الاصطناعي، بيقول لي اسد صح بس مشعتل. يا الله شو بدك تسوي عاد. نسمع هاي الرساله من اخونا محمود عثامنه.
4: ابو الجدا وسعد مساك.
0: هلا سيدي.
4: ضياء الف الف مبروك.
0: لازم شو بخوف ضياء، ضياء زلم كبير بخافش
4: ان شاء الله.
0: سيدي الصوت مش واضح لأنه في كأنك بتسجل من الكاركت أو من السيارة، بتمنى ترجع تعدلنا التسجيل مرة ثانية حبيب القلب لأنه الصوت مش واضح، في صوت هوا كثير. أخونا أبو الخرابشة نسمع شو بعث لنا.
5: ضياء الحبيب ألف ألف مبروك بالرفاء والبنين إن شاء الله، وتشوف عوجها الخير
0: إن شاء الله.
5: بس شو جابرك وانت مكيف عايش حياتك يا زلمة؟ انسى الموضوع يعني، إذا في مجال تنزل انسى
0: اهرب قال
5: انت حر.
0: لا خلص الزلمة كتب كتابه يا عمي وداخل على الحياة الزوجية وكله أمل وقوة. أبو الجيتاوي بعد الحلقة هاي على الأغلب إنه راح ننام كلياتنا على الدرج. أنت مش عارف هذا اللي إحنا الحكي اللي بنحكيه، إحنا مش قوة قلب، هذا عن جد في بعده زعلة أو نومي على الدرج. ألف ألف مبروك لضياء والله يهدي بالك، من أخوك إبراهيم الصعيدي تحياتنا لك. وضياء بشكرك كمان. هاي في أخونا على الحمصي بيقول لك أبو الجيتا أبو الربابعة مش تقوم تعمل فطور الصبح بعدين تقول والله راح أعمل قهوة، لأنك راح تضل تعملها طول حياتك. حبيبنا على الحمصي الله يسعد مساك. هاي أهم نصيحة للعريس ضياء ولكل العرسان، الله أعطاكم عقل تنجنوا وتتجوزوا ليش؟ عسى احنا كنا الله معطينا عقل، وين اتجوزنا يا سيدي؟ شو بدك تسوي عاد؟ أبو الجيتاوي مبروك للعريس ضياء، كيف قادر يحط أغاني فرايحية؟ لازم حسن الأسمر مصطفى كامل. الله يهديك قال، بنمزح معك وألف مبروك يا ضياء. عمر طاها تحياتنا لك يا عمر، بالعكس هلا العريس بكون مبسوط يا جماعة. أي عريس بتعرض لمجموعة من النصائح، وأنا يعني أكثر إشي خف عقلي منه ويمكن ضياء بيشاركني بهذا الموضوع. كمية الناس اللي بيقولوا لك شو بدك بهالقصة، كمية الناس اللي بيقولوا لك اهرب، كمية الناس جد هذا عند كل انسان. هيو زي ما عم بصير حاليا، اخوك بده يتجوز ولا مش عارفين بده يتجوز ولا انت بده تتجوز، كل حدا بيقول لك سيبك يا زلمه الله اعطاك عقل بتروح بتنجن وتتجوز يا زلمه مش عارف شو اقول لك شغله والله مش عارف شو اقول لك، بس الله يهدي بالك. فيعني عندنا اي انسان بده يتجوز بروح بسمع الناس، بسمع كلمه مبروك بعدين بسمع 500,000 قصه، لكن هو بيحاول يكون لابس الدرع الواقي هذا ضد اي راي ممكن يحكي ويقول لا يا عمي كل واحد فيه له تجربته، انا بدي اعيش تجربه الناس، بالعكس كل واحد فيه له تجربته. بس بكتشف انه التجربه وما الها علاقه بشريكه الحياه، حطوا لي شريكه الحياه على جنب. انا بالنسبه لي الحمد لله رب العالمين متفاهم انا وزوجتي جدا، وفي كثير ناس فيكم متفاهمين وكذا، لكن هي فكره المشروع ككل، فكره الزواج وكميه المسؤوليات اللي فيه والله ما الها علاقه بشريك الحياه. لا شريك الحياه اذا كان مثلا عاطل لا سمح الله بزود لك يعني بزود لك حزنك واكتئابك وندمك يعني 5 أضعاف. لكن حتى لو شريك الحياة كويس، انت لما تيجي تطلع هذا المشروع بشكل عام، وانا ما بنفر الناس من الزواج او بحكي للناس لا تتزوجوا، بالعكس هاي سنة الحياة، وبالعكس حلو الواحد يبني عائلة، ويعني وربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإشي مهم الأطفال والأولاد، والله يرزق كل مشتهي ويعطي كل مشتهي ويخلي كل حدا اجى عنده ولد، بالعكس فيها جانب جدا رائع، جانب عاطفي جدا رائع، تتحرك عندك العاطفة. لا يعني انه هذا المشروع سيء جدا او هذا المشروع والله انه ما يعني اهرب عن جد ولا ما تدخلوش ولا كذا، كل حدا عنده رأي بهذا الموضوع. لكن انا متفق مع الجميع بانه الحياة بشكل عام لما يكون عندك انت عائلة هي حياة عن جد صعبة، لانه انت بتكون هاي المملكة الصغيرة، بيتك المملكة، لانه انت ملك ببيتك، فانت مسؤول عن كل اشي، انت مسؤول عن اي حدا مرض، اي حدا زعل، اي حدا انبسط، اي حدا بده اشي، فلازم انت تكون موفر كل هاي الاحتياجات. واليوم للأسف الناس حتى الاحتياجات الاساسية ببعض الاحيان مش قادرين يوفروها لافراد عائلاتهم، عشان هيك هم بالنسبة لهم بيقولك يا ريت انا ما تزوجت، يا ريت ما دخلت هذا المشروع، يا ريت كذا، من كمية المسؤوليات اللي فيه. عشان احنا نكون واضحين، احنا اليوم ما بنحكي على شريك حياة، شريك حياة له دور كثير كبير بانه هذا المركب يظل ماشي، يعني اعتبره هذا مركب وفي 2 بسوقوه، مرة انت بتسوق ايش بتسوق بمعنى انه هي تسوق الحياة، لكن في تشاركية في الحياة، لازم يضل في توازن وبالانس عشان هذا المركب ما يوقع ويغرق لا سمح الله، الله يبعد الشر. فبالنهاية انت كثير لازم تتنازل، كثير في شغلات فيك انت ممكن انك تغيرها، ايضا الطرف الثاني ممكن يغيره. وانا دائما بحكي لاي انسان بده يتجوز، اذا انت وصلت لمرحلة مقتنع انه انت بطلت اناني لنفسك تزوج، يعني إذا بتقدر تتخلى عن أنانيتك وحبك لنفسك تزوج. ليش؟ لأنك مجرد ما تتزوج ويجيك الخلفة لن تعتبر أولوية أبدا، أنت آخر شخص بهذا البيت ممكن يسأل، يعني يسأل حاله شو بده أو يوفر لحاله الأشياء اللي بده إياها، أنت بكون بنفسك كثير أشياء تعملها، تعملها لحالك، تعملها إلك على مستوى. في ناس لبسة بدهم يشتروا، ما بيشتري له لبسة، ببدي ولاده وبيشتري لأولاده لبسة مع انه هو بحاجتها، او عي صارت قديمة ما عنده غير هالكم بنطلون هالكم بلوز وصار لازم يتغيروا مثلا. بقول لك على معلومات او اشياء انا بسيطة جدا. فالفكرة اليوم الأنانية لنفسك بتخليك تحس دائما انه انا الأولوية، انا الأهم، بيجيني مصاري انا كلها بدي اصرفها، بدي استمتع فيها، تعبي كذا. لكن لما تتزوج هذا تعبك بروح لعائلتك، وطبعا هذا مش اشي عيب ولا اشي غلط ولا اشي حرام ولا اشي اصلا انه بزعل، بالعكس انت ما تشوف عائلتك مبسوطة، ابنائك مبسوطين، موفر لهم اقل احتياجاتهم وقادر انك توفر لهم امورهم، انت نفسيا شوي بترتاح. لكن هو المشروع نعم كمشروع زواج بده زلمة قد حاله، وبده بنت قد حالها، وبده زلمة يحتوي، وبده مرة تحتوي، وبده كثير شغلات لانه يمشي هذا المركب ويمشي هذا القارب. الله يوفقكم جميعا، والله يوفقك يا ضياء. وانا بعرف ان الناس تقول لك اهرب مش عشان والله انه يعني راح يصير معك مشاكل ولا راح يصير لا لا لا لا، هي فكره المسؤوليه اللي بتكون انت بني ادم عزابي لحالك براسك، فيش وراك اشي، فيش قدامك اشي، ما عندك مسؤوليات. اكبر هم عندك انه انا اليوم المساء مين بدي اشوف من اصحابي، لكن لما تتزوج المسؤوليات والهموم على عاتقك بتصير دائما يعني موجودة، وهذا البيت إذا بتلتهي عنه يوم أو يومين بصير فيه مشاكل. فلازم تضلك ذهنيا صاحي مع بيتك، وعاطفيا صاحي مع بيتك، التزامك اتجاه بيتك، هاي الأشياء اللي بالأردن مع هذا الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي يمكن صار صعب إنك تعملها، لكن الله يهدي بال الجميع ويهدي بالنا وبالكم. بالعكس حلو اليوم أنت تروح بيتك تلاقي شريك حياتك زوجتك بتحكي لك الله يعطيك العافية، بتاخذ منك أغراضك، يعني الصبح لما تصحى بتلاقي أواعيك مثلا مكوية بتلبسهم وبتطلع. هذا الاهتمام وهاي هذا البيت الحلو، لما تقابل أنت بابتسامة، لما ابنك أو بنتك بابا بابا، لما أنت ترجع من البيت هذا أقسم بالله العظيم حقه ملايين الدنانير. الشعور والله شعور الـ الـ الـ البنت أو الابن والزوجة لما عن جد تكون أنت مروح الدار بيكونوا بيستنوك وبيستقبلوك بابتسامة، والله حقه ملايين هذا الشعور. وأنا بعرف أنه الناس بتسمعني يعني فاهمة شو قصدي أنا، خصوصا بالنسبة للابن أو البنت اللي بيكون بيستنى رجعتك بلهفة وبرن عليك تليفونات، أمه بترن عليك تليفونات يلا بابا روح لأنه سيرينا بتنادي عليك وكذا، بتكون أنت متلهف متلهف تروح. والله في مرة لغيت اجتماع لأنه بنتي بتعيط وتشوفني من الصبح طالع وما لعبت معاها، والله لغيت اجتماع مش لغيته يعني أجلته لليوم اللي بعده بس عشان أروح البيت وأشوفها وأقعد معاها. فيعني أنت اليوم بصير في عندك شعور عظيم داخلك اللي هو شعور الأبوة وشعور الأمومة وشعور أنه أنت تشوف هذا البني آدم اللي أنت خلفته عم بكبر وعم بنجز وعم بكون بني آدم صالح للمجتمع، سوي نفسيا سوي أخلاقيا. هذا برضو كمان جزء من المسؤوليات الصعبة اللي قاعدين عم نحكي عنها داخل مؤسسة الزواج واللي هي التربية، وبهاي الأيام بأنك عن جد تنشئ طفل وتنشئ شخص لما يكبر ويصير عمره كبير يكون محترم أخلاقيا محترم، إنسان فاهم قيمة نفسه فاهم قيمة مخه، ما بنساق وراء المخدرات وبيضيع مخه وبيضيع دماغه، ما بنساق وراء الهمالة ما بنساق وراء هاي الأشياء. وفيش فينا حدا نازل من المدينة الفاضلة، يعني أنا ما انولدت بالمدينة الفاضلة، كلنا عكينا وكلنا عملنا أشياء غلط وكلنا والحمد لله رب العالمين على ستر رب العالمين، والحمد لله رب العالمين إنه غيرنا من أنفسنا للأفضل وبطلنا نعمل الأخطاء اللي كنا نعملها زمان. هذا هو المهم، ربنا بيغفر للناس اللي ممكن تقتل عند ربنا هاي الأشياء. فمهما كنت انت عامل من شغلات ذنوب وكذا، لما اليوم تتزوج عن جد بتختلف نظرتك للحياة، بتختلف نظرتك للبشر، بتختلف نظرتك للمصاري. وأول إشي راح تكتشفه يا ضياء إنه الأكل والشرب اللي كنت تأكله بالبيت ببلاش وما تدفع حقه عن جد حقه مصاري.

0: أمنا هاي لما بدك توفرها صارت غالية. يعني اليوم طلعتك على المول, طلعتك على المول تدفع أقل من 150-200 دينار أغلاط. هذا لما بدك تعبي الثلاجة ويكون عندك نقص وبدك ترجوح خلاص يعني تمون وتعزز للبيت مثلا, والله بدك من 150-200 دينار وهدول يمكن ما يكفوش. والله شوية أغراض ب 74 دينار إني ضليتني نص ساعة صافن. الحمد لله ربنا مكرم ومنعم وكذا, لكن الفكرة بأنه غالي يا زلمة. إحنا عيشتنا غالي, أغراض أساسية 74 دينار, عم تحكي عن 100 دولار يا زلمة, عم تحكي عن 100 دولار أغراض بسيطة, شوية شامبوهات ومنظفات ومعلبات ومش عارف إيش وفرشاة أسنان وأجلكم الله فراش المرحاء, يعني أشياء بدنا إياها للبيت رحنا شريناها صفن زي هيك 74 دينار. إن أوف يا حبيبي يا حبيبي وبس والله يا أخوي ضياء ضياء بس بعد إذنك تعلي لي شوي صوتي بالسماعات بعد إذنك سيدي.
1: إن الملائكة يا
0: تست تست أيوة هيك ممتاز.
1: ما تقولش صاحي
0: أيوة بلش ضياء

أسامة هاي هون أختنا نجود بتقول لي بسرعة بسرعة ردوا علي قبل ما ينضحك علي. تغيير كوشوك فردتين بكلف 30 دينار بسرعة من قلب الحدث. شو 30 دينار؟ شو الكوشوك اللي بدك تحطيه؟ كوشوك بسكليت؟ بس دقيقة شوي، بدك تحطي كوشوك مستعمل ولا كوشوك جديد؟ إذا مستعمل الفرد ب 15 كويس، لأنه دائما بيعوها ب 20 25، ممكن إذا شديتي عليه تاخذيها ب 10 دنانير. بس تكون نظيفة، يعني بدك تركبي فردتين جداد صيني رخاص ولا فردتين مستعملات مناح؟ بس عشان نعرف. شاركوني عشان ما أتخورب. يعني إذا مستعمل لحد 10 دنانير يمكن كويس حسب حالة الكوشوك يعني صراحة. يعني بدل 25 20 دينار كبيرها يعني. تحياتنا إليك. أخونا إياد السعدي بقول لي مساء الخير أخوي أسامة، حبيت فقط أني أهني أخوي ضياء مناسبة الزواج، ألف ألف مبروك يا أبو الربابعة، وأجمل ما في الحياة هو الاستقرار. نعم كمان نعمة الاستقرار نعمة جدا رائعة، هاي كمان أنا ما ذكرتها، وإن شاء الله تكون أيامكم كلها فرح وسعادة، ويرزقكم الله الرفاه والبنين. مبروك من القلب وعقبال الفرحة الكبرى. هاي الفرحة الكبرى بعد يومين سيدي. وبقولنا يعني أخونا ضياء، الزواج حياة جديدة، أساس الحب والاحترام والثقة، خليك دائما سند لزوجتك، أكيد هذا إشي لازم، واسمعها احتويها واحترمها، ولا تجعل الخلافات أكبر من محبتكم. طبعا أنت بأول فترة بلشتصير في خلافات، اليوم أنا بعتبر أنت بتكون معجونة لون، وشريك الحياة معجونة لون، لونين مختلفين بأراء مختلفة بوجهات نظر مختلفة، حتى لو كنت خاطب فترة، لكن بالزواج راح تكتشفوا كثير أشياء جديدة ببعض. بضل فترة يمكن سنة وشوي، هاي المعجونة تختلط ببعض، يصير لونها واحد، يعني اللي يصيروا اثنين متفاهمين، يختصروا المشاكل، يعرفوا كيف يحتووا بعض، يعرفوا كيف كذا. نعم هي أولها بيكون ترى في صعوبة، أولها بيكون في كثير اختلافات بوجهات النظر، ممكن يصير في خلافات بسيطة، ممكن يصير في طوش، ممكن كذا، هذا إشي طبيعي. لكن بعد فترة من الزمن لما أنتوا اثنين تستوعبوا إنه هاي الحياة كذا كذا كذا ولازم كذا كذا، والأهالي بيكونوا موجودين وبدعموا، والأصدقاء بدعموا، والناس المجربين بدعموا، فيعني ما فيها خوف. لكن هاي الخلافات لابد منها خلال بداية الزواج، عبين ما تتعود أنت وتتعود شريكة حياتك على الحياة الجديدة وعلى الالتزامات الجديدة وعلى المسؤوليات الجديدة، وعلى أنه دائما في بني آدم أنت مرتبط فيه، يعني أنت اليوم بطلت لحالك. عشان هيك أنا بحكي شرط الزواج الأساسي هو إيمانك تماما من داخلك بأنك تتخلى عن أنانيتك الشخصية ولشخصك. أنا هذا رأيي. هون بقولنا كمان أخونا إياد السعدي، حافظوا على أسرار بيتكم. نعم هذا جدا إشي مهم، وأنصح فيه الجميع أنه مهما مشى فيك الزمن، مشكلتك ومشاكلك أرجوك لا تطلعها برا بيتك، ولا تخلي أي شخص حتى لو كانوا الأهل أنهم يتدخلوا ويكونوا طرف بهاي المشكلة. حاولوا تحلوا مشاكلكم بين بعض داخل هذا السقف، برا هذا السقف وبرا هذا الباب يعني يفضل انه المشاكل ما تطلع. هذا اشي جدا مهم كمان. وكونوا امان وراحة لبعضكم وسند في كل الظروف. اجمل ما في الزواج اخونا اياد السعدي بقولنا هو الاستقرار وراحة القلب، واسأل الله ان يبارك لكم ويجمع بينكم دائما على المحبة والمودة والرحمة، ويرزقكم السعادة والرفاه والبنين. الف مبروك ابو الربابعة. شكرا اخونا اياد السعدي، الله يسعد صباحك، بسمعنا من الولايات المتحدة الامريكية، شكرا على هذا الكلام الرائع، والله يعطيك العافية، ودائما ان شاء الله حياتك بتكون كويسة ومرتبة. شكرا شكرا. كيف بده يكمل جيستو بعد حكيك؟ ليش وانا حكيت لك؟ انا بالعكس بحكي اشياء كويسة للزواج، وبحكي واقع، وهذا واقع بدنا نكون كلنا قابلينه يعني.

0: انه اليوم هذا المشروع بده زلمه قد حاله عشان يفوتوا. انا بعرف اكيد ضياء زلمه قد حاله والكل يعني، لكن والله في ناس بيطلعوا مش قد حالهم بهذا المشروع وما بيكملوا اشهر وبكونوا يعني بقول لك انا يا عمي والله ما لي مصلحه اكمل بهيك حياه. فعشان هيك بدها زلمه وبدها رجل بمعنى الكلمه الزواج. وكل حدا داخل على الزواج جديد بس بعد ما يتزوج راح يعرف كلامي قد ايه مهم انك تكون عن جد رجل في هذا البيت وتتحمل كل شيء وتحتوي كل شيء وتمشي هاي الحياه بأفضل الظروف. تحياتنا لكم. أخونا محمد شمس نسمع شو بعد.
1: مساء الخير أبو جتا.
0: هلا حبيبي.
1: جميع معك محمد شمس.
0: هلا والله.
1: ألف ألف مبروك.
0: مبروك يا ضياء.
1: إن شاء الله ربنا يبعث لك كل الذرية الصالحة.
0: إن شاء الله.
1: حكوا لك أسد أسد من دون ذنب يا أخويا أبو جتا من دون ذنب. بس لا لا يكون أسد تعيس أحسن ما يكون أرنب فرنسي أو بلدي رخيص.
0: أنت مع فكرة الأسد الأسد التعيس يعني.
1: تكون أسد أحسن ما تكون أرنب.
0: حبيبنا يا محمد.
1: على راس أبو جتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبنا حبيبنا يا أهلا ويا مرحبا.

أوجه تحية كثير كبيرة لأخوي المحترم محمد بيك زبون. محمد بيك الله يسعد لي مساك حبيب القلب، وقل لي والله ما بصح لنا نسمع راديو، لكن اليوم محظوظ أنه سمعنا صوتك الفخم ببرنامجك الجميل. الله يسعد لي قلبك سيدي ويسعد هالمسل بجنن ويعطيك ألف ألف عافية. يسعد مساك، يا هلا ويا مرحبا أخوي المحترم أخونا محمد زبون. هلا محمد بيك، يسعد مساك حبيب القلب.

هاي سيدي وصلني خبر لعيون العريس من أخونا معاوية المدير المالي للشركة، بقول لي مرحبا ألف مبروك للعريس ضياء وجلسة الدهر إن شاء الله، وربنا يرزق الذرية الصالحة، ولعيون العريس ضياء الرواتب بكرة إن شاء الله. الله هاي زقفة. المرة الرواتب إجت لعيون ضياء سيدي، والله ضياء إنه زلمي بمون. أيوة معاوية بالله عليك بدنا يا زلمة بدنا ننقط مشان الله، محمد رشاد ما نقطه لسه. انت شو معلم، زملاء اثنين عندك بالإذاعة تجوزوا، فيعني انسى الأمور 100%. الله يبارك لهم إخواننا حبايبنا محمد رشاد وأخونا ضياء الربابعة، اللهم آمين يا رب.

0: تخيل اذا المدير المالي للشركه بقول لك اقسم بالله طفر مش طبيعي. لسه بقولي لسه اغراض المدارس ما اشتريتها يا حبيبي. اه والله لسه ما نقطش انا لا محمد رشاد, واذا يعني لا خلاص اذا نزل الراتب حنقب اياه, بس لو ما نزلش ما مش راح اقدر انقطه. حبيبنا اخونا المحترم وزميلنا معاوية جبريل, يا هلا ويا مرحبا اخونا محمد بني مصطفى, نسمع شو بعث لنا.
1: يا ضياء يا ضياء يا ضياء. يا سيدي طوق من الكاس اللي شربنا منه كله.
0: ذوق ذوق.
1: يلا طالع. الله يسعد المساء ضياء ويا ابو الشيخ.
0: حبيب قلبي هلا والله.
1: يا ضياء والله احلى شيء بالحياه الجيزة. انا الحمد لله صرت متجوز 3 مرات
0: ما شاء الله.
1: اروع شيء. الله يسعد المساء يا ابو الشيخ.
0: حبيبنا يا محمد.
1: وضياء مبارك مبارك.
0: يبارك فيك
1: يا رب.
0: يبارك فيك أخونا سعد أبو سيف وصديقي الحبيب, بقول لي ها ها ها سبحان اللي غيرك وخلاك تحكي هيك عن الزواج. تخيل صحابي اللي بيعرفوني عن جد بيعرفوا قدي أنا كنت إنسان أصلا رافض هاي الفكرة ورافضها تماما, يعني كان في لي تجربة وبعدين خلاص بعديها أنه أنا ما بدي أبدا. حتى حكيت لأهلي وقتيها اتركوني 6 سنين 7 سنين ويمكن ما أتجوز خلاص, هاي أخوي زيد افرحوا فيه والأمور تمام. ابدا كنت ضد فك هاي الفكره, وكل حد يتجوز اتخوت عليه وعزابي قاعد اجر اموري تمام. لكن النصيب النصيب لما يصيب يا سيدي, والحمد لله رب العالمين. بالعكس هذا الاشي المفروض يكون تغير لاشي افضل كفكره اتجاه هذا المشروع. لكن انت اليوم مجرب, فاليوم تتعلم من هذا الاشي وبتنصح غيرك بكثير اشياء, بانه انت بدك تفهم انه هذا الاشي مش شيء سهل ولا شيء بسيط, انه والله يلا تجوز والحياة بتمشي والامور تمام. ماشي الحياة بتمشي بتيسير ربنا, وما بتعرف ربنا قديه بالحلال, اي اشي بتنوي تعمله بالحلال قديه ربنا بيسره. يعني هاي ضياء مثلا, هاي اسأل اي عريس قديه يا ضياء كان في عندك مثلا مشاكل واشياء قبل الزواج وتحضيرات والبيت وكذا, وعن جد رب العالمين يسرها بطريقة انت ما بتعرف كيف. ها بقول لي والله اني ما بعرف كيف تيسرت. خلاص انت ناوي نية بالحلال مع رب العالمين وداخل من باب البيت وعامل إشي حلال, يعني شوف ربنا كيف بيوقف معك. والله ما بتعرف كيف تتيسر, والله ما بتعرف كيف. هسا أنت بتطلع على بيتك, أنا كيف عملت بيت صح يا ضياء, جهز البيت وجهز الأشياء وكل شيء تمام والأمور 100%, ولسه هو قبل 2 3 كان يقول لي شهر 8 لسه مطول. آه أنا بـ8 وحرام يعني ما شاء الله صار له 4-5 أشهر معجوك في البيت وبيحضر والنجار والحداد ونركب كذا وبدك تركب كذا. أي عجقة بنعجقها أي عريس بده يتجوز, ومرات كان يمر عليه أيام يعني طفران فيها بطريقة مش طبيعية. لكن سبحان الله لما تبلش يقرب وتنوي والله ما بتعرف من وين بتتيسر, يا بتجيك شغل يا بتجيك دعمة يا بتجيك إشي وبتتيسر وبتكون عامل بيتك ومخلصه, ومش شرط تكون عامله كامل. يعني اليوم أنا دائما بحكي شغلة إنه أنا مش شرط أنت تدخل على بيتك يكون كامل, لأنه في أشياء تعتبر كماليات في البيت. إذا كان والله البيت مساحته فيها غرفة ضيوف مساحته كبيرة نوعا ما, فيش داعي تعمل غرفة ضيوف. مثلا إذا كان في هلأ مثلا بالبداية أنت بتجي خلفة فبحاجة أنت لغرفة واحدة, إذا البيت كمان كان في غرفة ثانية ممكن هاي الغرفة أنت ما تعملها, بتكونك تعملها غرفة أواعي أو دريسنج روم ممكن إذا ما معك ما تعملها. لا الفقط اليوم البيت أنت لما بدك تدخل عليه ممكن ما تكون متيسرة معك, لكن في أشياء أنت بتأجلها لبعدين وبعدين بتعملها, في أشياء بتمشي, في ناس بتدعمك, في ناس بتقول لك هاي نقوط كذا هاي نقوط كذا, هاي طاولة السفرة مثلا نقوط, هاي الكراسي هذول نقوط, التريات الفلان نقوط. تلاقي أهلك بوقفوا معك والكل بفزع معك والكل يعني هيك بالعادي. هلا مش الكل, أنا كلامي لا ينطبق على الجميع لأنه كل حد عنده ظروف, لكن بالمجمل بشكل عام تلاقي حدا بوقف معك بدعمك بتمشي الأمور بتمشي الحياة, فالله بيسرها. يلا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. يا هلا ويا مرحبا بالجميع, خليكم معنا.
2: على 4 روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794513740.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل ومشاريع للأردن بقيمة 410 ملايين دولار. الأردن والصين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للصين. نقابة المحامين تطالب بمراجعة أعداد المقبولين في تخصص القانون، وتؤكد أن استمرار الأعداد الحالية من الخريجين سيؤدي إلى مزيد من التشبع في سوق العمل وانعكاساته على مهنة المحاماة. الأردن يرحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية السورية، ويجدد دعمه لسوريا في إعادة البناء على أسس تضمن سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها. الكويت تحبط ضبطية مخدرات بقيمة إجمالية تقدر ب 486 مليون دولار، تضم 5 أطنان من بودرة ليريكا و 4 ملايين كبسولة مخدرة ومصنعا لإنتاجها.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: ملأان بلا العصر لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: كله إلا حبيبي. أهلا وسهلا بحبايبنا مستمعينا الأعزاء الفخمين، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة بساعتنا الثانية ببرنامجنا روحت، برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء بي واي دي بالأردن.
1: ولا حد فيكم قدي انتم يا الفرافير يا ابني. انا
0: نبلش معاكم برضو كمان ونكمل رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. نسمع هاي الرساله.
2: ابو جيتاوي الغالي، الله يسعد مساك، مسا جميع المستمعين. هاي المشحرين زادوا محمد رشاد والربابعه.
0: أيوة.
2: اخوي الشهر الجاي على خير،
0: اخوك الشهر الجاي على خير، المسخمين
2: بالرفاه والبنين للثلاثة ان شاء الله.
0: علينا رعد،
2: خليكوا عزابيه مكيفين. الله يجعل تمام على خير.
0: اللهم امين، اللهم امين،
2: عقبال عند العزابيه ان شاء الله
0: حبيب القلب. امين، تحياتنا لك ابو الكردي، اخونا رعد الكردي المحترم.

وربنا يتم مع خير ويهني أخوك المحب أسيد. الله يسعد قلبك. مباركاتكم بحد ذاتها تعتبر بالنسبة لضياء أحلى نقوط في الدنيا. الله يسعد قلوبكم يعطيكم العافية. جتاوي يسألنا العريس كم رقصة سلو رقصت مع حالك. إيه السلو يا بوي أنا أقسم بالله منظري كان تقول مهرج بسرق قاعد برقص. اسمع تخيل أنا حصة لا ما خدتش حصة سوى هالقصص خلاص هي خطوة يمين خطوة شمال هذا اللي بعرف عمله بس بس معلم منظري على الفيديو تبع العروس أقسم بالله اسمع أنتم بتعرفوا راسي قدي كبير. راسي كبير وكتافي كثير اعراض وقاعد برقص سلو.

0: والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا ضياء المرسل المرحوم أبو صالح سبعني. حبيبنا أبو صالح تحياتنا إلك. دخيلك بحالي هي قلبي. أبو الياس نسمع شو بعث لنا.
1: جتاوي
0: هلا حبيبي.
1: جتاوي قلب.
0: الله يسعد قلبك.
1: أبو الربابعة الله يكون بعونك. أبو الربابعة إن شاء الله جيست الدهر
0: يا رب،
1: ربنا يتمم لك على خير.
0: اللهم آمين.
1: شر بني آدم وما ملك.
0: والله يكفيك شر الحساد والعين يا رب
1: يا رب العالمين. أهم شيء في سهرة ولا ما في سهرة؟ معك أبو الياس.
0: لا لا مش عامل سهرة، خلاص عرس على طول. أحسن. أنا يعني مني وعلي لما تجوزت ما عملت سهرة شباب صراحة، بالنسبة لي شفتها مكلفة وما كان قدرة المادية نعملها، فما جبرت حالي. يعني الحمد لله رب العالمين أنا طلعت من عرسي مش متداين، هذا أهم إشي. يعني أبوك دعمك كذا دعمك، لكن مش متداين لك مبلغ عشان تروح تعرض على الناس وتطعميهم منسف ويروحوا يحكوا عليك. خلاص العرس أنت. أنا أصلا كان بالنسبة لي وكان حتى اقتراحي والله، حتى بعد العرس قعدت أنا وزوجتي وحكت لي يا ريت أنه رديت عليك. كنت كثير حاب أعمله بمطعم وأعزم ناس معينين فقط وعشاء ونحتفل مع بعض ونروح نروح، والمصاري مثلا اللي اندفعت على العرس تنحط مثلا دفعة أولى للسيارة لزوجتي مثلا. كانت هيك الفكرة، نقولها مثلا أنه نوفر اليوم إحنا راح يكلفنا كذا وهيك، بنقدر نحط دفعة أولى مثلا حق سيارة ونكملها مثلا على سنة سنتين مثلا، فهمت علي كيف؟ لكن بالنهاية العرس هو حلم كل بنت، يعني البنات البنت بتكون حلمها تتجوز بالحلال وكذا، دائما بكون بفكرها انه هي لما تلبس الفستان الابيض وعرسها يعني انا بحس العرس بخص البنت اكثر ما بخص الشاب، وبتكون البنت مبسوطه فيه جدا اكثر ما الشاب مبسوط فيه. فانا بيني وبينك يعني هيك فكرت انه خلص لا، يعني هي انه لا حاب انه نعمل عرس وكذا وهيك مشيت مع العرس، يعني كان الخيار موجود. بس بعد فترة قعدنا بتقول بتعرف والله شغلة انه لو هالمصاري هدول اللي دفعناهم يعني والامور 100% كان حطيناهم على دفعة سيارة. قلت لها والله كان ممكن، لانه مثلا هلا احنا عندنا سيارة واحدة في الدار وما في سيارة ثانية، فمش يعني ما فيش يعني مثلا قدرة مالية انه اجيب كمان سيارة للبيت، فاحنا اثنين عم نستعمل نفس السيارة، زوجتي عندها مسوير بتاخدها، انا باجي مثلا هون بالتطبيقات، العكس مثلا انا عندي مشوار هي ما بتطلع، يعني مرتبين الامور على سيارة واحدة في البيت. فمثلا هاي كانت بالنسبة لي انه لو دفعناها حق سيارة دفعة اولى كان افضل وكان استفدنا منها. بس بيضل ذكرى حلوة، كل فترة وفترة بتحضر عرسك تكتشف اشياء جديدة، بتضحك على حالك، تضحك على الناس كيف بيكونوا برقصوا ومبسوطين لك، يعني يوم حلو لا ينسى، يعني a day to remember سيدي 100%. حملت ياما روحوا داربوا السلامة أخونا علاء نسمع شو بعثنا.
2: أبو الجتاء والله يسعد مساك.
0: هلا سيدي.
2: مبارك لسيد ضياء.
0: مبروك.
2: الله يكون في عونك. بس والله إني أشهد إنه كلامك صحيح، إنه الواحد بيستنى بس يروح عشان يستنى ابنه يكون واقف على الدار.
0: والله.
2: على باب الدار.
0: والله.
2: أقسم بالله شعور لا يوصف.
0: والله. أقسم بالله هذا الشعور لا يقدر بمصاري. الله يطعم كل مشتهي يا رب. ويعطي الناس المشتهيين ويعطي الناس، يعني بتشوف ناس مثلا لسه الله ما رزقهم بخلفة عم بيحاولوا، في ناس بعد محاولات 6 و7 و8 سنين. يا الله شو بنبسط لما أشوف خبر إنه مثلا شخص إجا طفل بعد مثلا انتظار 7 سنين و8 سنين و9 سنين، أقسم بالله العظيم بفرح له كأنه أنا اللي إجاني الطفل، أقسم بالله العظيم. لأنه هذا الشيء يعني بنعرف ناس شخصيا وأكيد أغلبكم بيعرفوا ناس بيستنوا بالخلفة ومش متوفقين لسه بموضوع الخلفة، لكن الله كريم وإن شاء الله الله بكرم في النهايات، وكرم الله لما الله ربنا يعطي والله بعطي بدون حساب أبدا يعني. فبالبداية الله يطعم كل إنسان بسمعنا منكم مشتهي، كل عريس جديد داخل إن شاء الله الله يطعمك الذرية الصالحة. لكن هي نعم شعور ابنك يستناك أو بنتك أو يفقدك في الدار، بتحس أنه أنت ممكن تلغي الدنيا كلها. تخيل لوين، قلت تخيل لوين أنت بتعز ابنك وضناك تلغي الدنيا كلها، لو بدك تموت من الجوع بس تلبي طلب من طلباته. يعني هذا إشي خلص. أنا دائما بحكي إنه شو شعورك لما إجتك البنت، أو شو شعورك حاليا وأنت عندك بنت وخلفت، يعني بقولهم يا جماعة شعوري إنه صار في عندي نقطة ضعف، صار في عندي نقطة ضعف بحياتي. أنا بعتبر إنه ما عندي نقاط ضعف بحياتي، الحمد لله رب العالمين قوي، أموري تمام، ما فيش أشياء الناس تضغط علي فيها أو حدا يستغلني فيها، ما عمري عملت لنفسي نقطة ضعف. فلا في عنا نقاط ضعف، مش أنا الجراندايزر يعني اللي فيش قدي في الدنيا ما عندي نقاط ضعف وكذا، لكن بالمجمل ما في نقاط هالضعف اللي كنت أفكر فيها إنه والله أنا ببدي حالي أو ببدي هذا الإشي علي أنا، فهذا نقطة ضعفي. لما يجيك طفل بصير هو نقطة ضعفك هو ووالدته، يعني البنت وأمها أو الابن وأمها هدول هم نقطة ضعفك، هدول أنت اللي عايش لهم، هدول أنت اللي ممكن تسوي أي إشي مقابل إنهم ما يتعرضوا لأذى، مقابل إنهم ما يتعرضوا لشخطة قلم. أنت تخيل يا زلمة، أنا يعني مرات بنتي بتكون تلعب تجرح حالها، قسما بالله العظيم إنه بصيبني هستيريا يا زلمة، كيف كيف كيف كيف انجرحت؟ تخيل أنت مخك ما مستوعب كيف ابنك أو بنتك ينجرح أو لا سمح الله ينطبش. هلا هاي حياتهم، إلا ما الولد يوقع وينطبش وراح تمر بهاي الأشياء يعني، ويكسر له إشي ويجرح حاله، وهذا الطبيعي، كنا أولاد ووقعنا وانطبشنا وتخيطنا وتقطبنا والأمور 100%. وهذا الجيل على فكرة مش كثير أهدى منا، بالعكس هذا الجيل يعني بحسهم أنشط منا، زي ما بنحكيها بلغتنا العامة قرود أكثر مني لما كنا أكثر منا لما كنا صغار، قرود بتنطنط بس، الله يحميهم يا رب ويخليهم. فأنا بالنسبة لي نعم في عندي نقطة ضعف بالحياة، وهي أجمل نقطة ضعف، الله يحفظ يا رب أحبابنا ويحفظ لكم أحبابكم. نسمع هاي الرسالة.
3: يسعد مساك أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي.
3: يسعد مسا الجميع.
0: هلا سيدي.
3: ألف ألف مبروك للعريس ضياء.
0: الله يسعدك.
3: يعني أنت يا أبو الجيتاوي تنصح والجيزة كويسة وبتفاهم تناغم، في الأخير بتجيب له سيرة المصروف، يعني أنت زي الواحد بدخن وبنصح واحد ليدخن، يعني بالضبط
0: نفس الاشي، ما عيني فيها شو بدي اسوي عاد، انا بحكي له الحقيقة. بالعكس يعني اليوم انت ما بتقدر حدا مقبل على الزواج يقول له لا سيبك وكذا، لانه كل انسان له تجربته الخاصة، كل انسان له وجهة نظر الخاصة اتجاه هذا المشروع، وانا عبرت عن وجهة نظر الخاصة انه اليوم انا بالنسبة لي نعم هو صعب وبده زلام تكون قده، بتقدر انت تعمل حياتك حلوة، بتقدر انت تعمل حياتك جحيم، شريك الحياة مهم، لكن ان كنت متفاهم مع شريك الحياة برضو لازم تكون زلمة وتتحمل المسؤوليات، لانه الزواج مش بس مشاكل مع مرتك، الزواج في كثير مشاكل، في كثير مسؤوليات، في كثير شغلات بدك تعديها، في كثير شغلات مضطر تحرم حالك منها بوقت من الاوقات لما يمر عليك حالة طفر. يعني انت انا عزابي بالنسبة لي لما اطفر شو كبيرها، بقعد لي شهر شهرين بالدار، لا بطلع ولا بصرف بنزين ولا بعمل اشي، بروح على الشغل وبروح وبرجع الدار. لكن اليوم في بيت، في رانينج كوست، عندك مصاريف شغالة، يعني مصاريف بدك تضلك موفرها وعاملها وشايفها، يعني هاي الأشياء. أخونا رامي رفاعي تحياتنا لك حبيب القلب، قلنا ألف مبروك لعريسنا ضياء، وعطونا رقم الكليك عشان نحول له، بقول لكم سيدي معايدتكم لحالها تعتبر كليك ضياء، الله يعطيكم العافية. يا ضياء يعني بدنا نقعد ناخذ نقوط من الناس. نسمع أختنا ديمة شو بعثت لنا.
4: يسعد مساك أسامة، يعطيك ألف عافية.
0: هلا والله.
4: يمكن أنا بدي أحكي بالموضوع من ناحية تانية.
0: نعم.
4: هلا يعني يمكن نداء للأهل.
0: نعم.
4: ياريت يعني تطلعوا جيل قادر إنه يتحمل المسؤولية.
0: صح.
4: ويكون يعرف شو يعني زواج وشو يعني شراكة.
0: صح.
4: بكفي نضل نحكي كأهل إنه بدنا نزوجه
0: صح.
4: عشان يعقل يعني مسؤول أو يصير مثلا يتحمل المسؤولية.
0: صحيح.
4: بلاش نطلع شباب لا مبالي بس عشان يكون هو شوي عنده تصرفات طايشة، ومن زوجه بس عشان يصير
0: يعقل.
4: شخص عقله كبير
0: صح.
4: وأموره تمام. ونفس الحكي لأهل البنت برضو، إذا عندك بنت ربيها على القناعة، على الأدب، على الاحترام.
0: نعم.
4: عشان على الأقل أي علاقة زواج تكون ناجحة، لأنه عنا الأيام هاي المحاكم تملت بقضايا
0: صح.
4: الطلاق
0: صح.
4: وبالمشاكل التافهة يعني
0: صحيح.
4: عم بتوصل لأمور كتير سيئة
0: صح.
4: بسبب أنه الاختيار الخطأ. ياريته يكون في تركيز من الأهل على التربية وعلى غرس الأخلاق والقيم بأولادهم وبناتهم. وفكرة الزواج بالعكس، يعني الزواج إشي كتير حلو إذا كان مبني على أسس صحيحة.
0: صحيح.
4: وألف مبروك لضياء يا رب، وإن شاء الله الله يتمم له على خير.
0: يسعدك أم راشد، الله يخليك، الله يسعد مساك يا أهلا وسهلا. شوفي أنا بتفق معاك تماما بالحكي اللي أنت تحكيه، واليوم صار في عنا شغلة بقول لك جوزو بعقل، يعني إذا هو بكب قرفه على الناس وعلى أهله وعلى مجتمعه، بما معناه أنت هذا القرف كله ابليه أو حطه مع بنت عالم وناس، جيبها تتجوزه عشان يسيب قرفه عن الناس ويكب قرفه على بنت العالم والناس. يعني مش فاهم، إذا هو مثلا والله هامل وأزعر ولا يسيطر عليه، الحل إنك أنت كل هذا الصفات الغلط تلبسه لبنت العالم والناس اللي تتجوزها. جوزوه بعقل يا عمي، مش دائما جوزوه بعقل، لأ في ناس بتجوزوا بعقله، ربنا الله ما بيقدر واحد يكذب، بتجوزوا بعقلوا بيلتزموا بصير عندهم مسؤولية بصير عنده لما يجي ولد بصير عنده نقطة ضعف خلاص ببطل عديم مسؤولية ببطل عنده حركات غلط ببطل عنده الهمال هاي اللي أصلا عشان يوقفها جوزوه. نعم ببعض الأحيان اللي بتجوز نعم بعقل لكن ليست إشي يعمم على كل إشي إنه إذا جوزوه بعقل لأنه يا مناس كان عندهم يعني مشاكل وهمل ويعني زعران وإلى آخره وعلى المستوى الأخلاقي برضو مش كثير بزيادة ولما تجوزوا للأسف ظلموا بنت العالم والناس وظلم بنت العالم والناس وآخر إشي زتها بالشارع وطلقها وظل زي ما هو ولا عقل ولا ما يحزنون حرفيا. هاي كلمة جوزوه بعقل أنا بالنسبة لي يعني إشي بتصفصفن هيك إنه شو جوزوه يعقل يعني إذا هو قاعد بكب قرفه على الناس وعنده أشياء لا أخلاقية وكذا إذا جوزناه يبلي بنت العالم والناس بهذا القرف اللي عنده برضه كمان مش منطق صح ولا لا. شكرا سديمة. اسمع هاي الرسالة.
5: مرحبا يا ابو الجتاوي كيف حالك؟
0: هلا سيدي
5: محمد.
0: هلا محمد.
5: طب يعني انت معك مصاري يعني قادر تصرف ولا على قلة وحصيرة؟ فهمنا طيب.
0: مش فاهم عليك يا معلم ايش يعني انت معك مصاري تصرف؟ والله ماني فاهم عليك. مين اللي معاه مصاري يصرف؟ آه الحمد لله رب العالمين معاي مصاري أصرف أموري 100%. بس بعد بتحكي عني ولا بتحكي عن ضياء ولا بتحكي عن مين؟

0: اسمه أبو جابر اليوم كمل 20 مرة راسب عملي. يا أخوان هو كأنه امتحان السواقة في الأردن وأنك تأخذ رخصة صار أصعب من أنك تنجح بالتوجيهي. يعني والله في أشياء غريبة بتصير, يعني التوجيهي صار حقول وسهلوا لهم أموره ومش عارف إيش وتمام, وصار في نسبة ناجحين كثير, ويعني أعلى نسبة ناجحين ومعدلات في التسعينات, واللي يمكن جاي في التسعينات ما يصح له يدخل طب أصلا. والرخصة في واحد هون راسب 20 مرة, 20 مرة راسب. يعني ليش؟ مش معقول يا أخوان, كمان مش معقول لهالدرجة صعوبة امتحان السواقة. عم تجيني شكاوي كثير على موضوع تصعيب أو صعوبة امتحان السواقة, سواء العملي أو خلينا نحكي بالعملي بالتحديد, يعني برسبوا على أشياء بسيطة جدا. إحنا نطالب بأنه يكون في امتحان يطلع هذا الشخص عارف أنه يتعامل مع السيارات وعارف أنه يسوق صح ويلتزم بالمسارب اللي أصلا مش موجودة ويلتزم بقانون السير وإلى آخره. على عيني وراسي شددوا عليهم, ما تعطوهم الرخصة بسهولة, بس مش لمرحلة واحد عايد 20 مرة و30 مرة و40 مرة يا أخوان. والله العظيم مش معقول لهالدرجة. يا الغلط في نفس السيستم يا الغلط فيه هو. يعني مش معقول في حدا 20 مرة رسب, يعني مش معقول ما تعلمش من غلطه, أو أنه بغلط أغلاط بسيطة على يمكن نظرة أنت قاعد عم بترسبه. والله كثير عم توصلنا هاي الملاحظات عن موضوع رخص السواقة أو عن موضوع امتحان العملي تبع السواقة. قديه في ناس قاعدة عم ترسب فيه. يا أخي طالبنا بأنه يكون في تشديد على إصدار الرخص وتشديد على هاي الأشياء, مش لدرجة ترسبوا الناس 30 و40 مرة. إذا في واحد أخذ الرخصة عمل حفلة جاب فرقة على باب الترخيص وعمل حفلة. فمش عارف أنه لهالدرجة الامتحان صعب, ولهالدرجة الأشياء البسيطة ممكن خطأ بسيط غير مؤثر وغير خطير يرسب واحد بامتحان سواقة. صرنا أصعب من سويسرا يا زلمة. يعني والله السويد وسويسرا كثير معروفين يعني انهم صعبين باعطاء رخص السواقه, بدك تتمرمط لتاخذ رخص السواقه. والاردن كمان يعني على شو؟ يعني نص شوارعنا بدهنوها, بخططوا مسارب بعد 4 أشهر بروح الدهان يا اخوان. يعني ايش في؟ يلا نطلع فاصل نرجع نستكمل معاكم.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات
2: برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل.

0: صفر ستة
1: خمسة
0: تمنمية
1: سبعمية.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اهلا وسهلا ومرحبا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم باخر نص ساعه من برنامجنا، مستمرين معاكم عبر هواء اذاعه عين، معي انا وسام الجيتاوي ببرنامج روحت برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وكلاء بي واي دي بالاردن.

طيب يا جماعة ركزوا معاي كثير منيح، إذا معك سيارة كهرباء ركز معاي كثير منيح. يلا لكل حدا بسمعنا معاه سيارة كهرباء أكيد بتعرفوا قديش مهم يعني يكون في عندك محطة شحن قريبة لإلك، وإذا الشاحن متاح وقديش ممكن تستنى على محطات الشحن ليوصل دورك. عشان هيك يا جماعة شوفوا هاي الفكرة قديه فكرة مرتبة وقديه فكرة رائعة اللي عملوها يعني المناصير. شركة المناصير للزيوت والمحروقات أطلقت تطبيقها الذكي اللي اسمه EV مناصير. هذا التطبيق والابليكيشن تقدر تنزلوه على تليفوناتكم على الاب ستور او البلاي ستور، اذا كان معك اندرويد او كان معك ايفون تقدر انك تستخدمه وتنزله. اسم التطبيق EV مناصير بالانجليزي، كلمه EV سهل انه محطوط على كل سياراتكم، حرف الاي والفي بعدين سبيس، كلمه مناصير في الانجليزي MANASER EV مناصير، هذا هو الابليكيشن. من خلال هذا التطبيق يا سيد العزيز شو بتقدر تسوي؟ اسمعوا يعني الفخامة تبعت المناصير. من خلال هذا التطبيق بتقدر تحدد مواقع محطات الشحن المركبات الكهربائية التابعة للمناصير والمنتشرة أو المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، وبتقدر انك توصل للمحطة المناسبة والقريبة عليك عن طريق خرائط جوجل جوا التطبيق. وكمان تقدر تعرف عدد الشواحن الموجودة أنواعها وقدراتها عشان تعرف إذا بتناسب سيارتك وشو الشاحن اللي تشحن عليه أو يعني وحدة الشحن اللي تشحن عليها، وإذا كانت بتتناسب مع نوع سيارتك بتقدر تعرف حالة الشاحن بشكل فوري إذا كان هذا الشاحن متاح أو مشغول. يعني ببساطة بدك تروح تشحن سيارتك بتفتح التطبيق وتشوف أقرب محطة مناصير لإلك، بتشوف قديه ضايل مثلا لا يخلص شحن، بتشوف إذا في وحدات مشغولة، بتشوف إذا في عندك وحدات شحن فاضية تقدر تلحق أنك أنت تشحن عليها. بعطيك كل المعلومات عشان ما تغلب حالك وتكون مرتاح وداخل على محطة الشحن تشحن وأنت واثق أنك ما راح تصف على الدور وراح تلاقي يعني وحدة شحن تشحن عليها. وبرضه مش هيك يعني مش انه انا والله بدي اشوف عليها شحن فاضي او لا، عن طريق التطبيق يا سيد العزيز بتقدر تحجز دورك. يعني انت بالطريق والله لقيت وحدة شحن فاضية بواحدة من محطات المناصير، بتقول للتطبيق بدي احجز دوري على هاي الوحدة او جوا المحطة، وتتابع عدد السيارات اللي قبلك وقديه ضايل لدورك والوقت المتوقع ل يعني انك توصل بدل ما توصل على المحطة وتبلش تستنى. يعني بيقول لك والله مثلا انت اذا اجيت على الساعة 5:15 بكون مثلا في سيارة ضايلها شوية شحن بتخلص انت دورك بعديها. تخيل قديه موفرين عليكم وقديه فكرة التطبيق خرافية وحلوة يا جماعة. وبرضو كمان من نفس التطبيق بتقدر انك تتابع عملية الشحن الاستهلاك وتشحن رصيدك وتدفع الكترونيا بكل سهولة وامان من خلال اي فواتيركم. يعني بتحاسب وبتدفع وبتحجز دورك وبتعرف اذا في مجال انك تشحن سيارتك وبتعرف اقرب محطة لك للشحن وبتعرف انها اذا مليانة ولا لا وبتعرف قديه بدك تستنى دورك. وبعطيك برضو كمان متى توصل على المحطة عشان تقدر انك انت تشحن سيارتك بكل سهولة. هذا التطبيق زي ما حكيت لكم اسمه EV مناصير، موجود او بتقدر تنزلوه على كل الاجهزة، متوفر حاليا على الاب ستور وجوجل بلاي اللي هي البلاي ستور. من المناصير سهلناها عليك مع EV مناصير. نزلوا التطبيق يا جماعة، كل ملاك سيارات الكهرباء شوفوا شو راح يريح راسكم هذا التطبيق وقديه مهم انك تحجز دور عن طريق التليفون، تعرف قديه ضايل لاخر سيارة تنشحن قبل ما يوصل دورك، بعطيك الوقت المتوقع للوصول انه والله لو اجيت بهذا الوقت بتلاقي في عندك مجال وبتحجز دورك. اشي صراحة فخم جدا جدا. الله يعطيهم العافية المناصير، وان شاء الله دائما من تطور لتطور.

0: كمل رسائلكم الفخمة والحلوة على رقم الواتساب تبعنا 0784631 ونسمع أخونا المهندس عدي شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيبي
1: أخي أبو بابا، الله يجعله ألف ألف مبارك إن شاء الله عقبال رفاه والبنين إن شاء الله. أهم نصيحة ما لقيتش حدا ينصحني إياها، لا تجهز مطبخ، لا تجهز مطبخ لأنك راح تنصدم كمية الكاسات والبايكسات طناجم والصواني وكل إشي، كل إشي راح يجيك هذول هيك ما بتعرف نوع راح يجوا. لا تجهز المطبخ، ما لقيتش حدا ينصحني إياها أنا.
0: خلاص صار مجهز ومخلص، جهزت المطبخ يا ضياء.

0: معنا كمان رسالة نسمعها.
1: الله يمسيكم بالخير.
0: هلا يمسيك بالخير حبيب القلب.
1: مبروك يا ربابا
0: أخونا أحمد.
1: لا ترد ما الحياة، الحياة هيك شد أخذ وعطى،
0: سنة الحياة سيدي،
1: أخذ وعطى
0: طبعا.
1: لابد أن يكون في تطشات بين الزوجين، هذه نعم. مشاكل عائلية بتصير بين كل اثنين
0: طبعا،
1: والأخير عادي بروق وبرجعوا لبعض. فالحياة بدها تمشي بالطول بالعرض، بدها تمشي لو شديتوا على بعض يعني عادي شوي هيك،
0: بدها تمشي في الآخر سيدي،
1: يكونوا متفاهمين فاهمين على بعض أكثر شيء
0: إن شاء الله.
1: كل الاحترام والف مبروك
0: حبيبنا حبيبنا، الله يسعد لقلبك أخونا أحمد، يبارك بعمرك ويخليك يا رب. يا أهلا ويا مرحبا. عم علي نسمع شو بعث لنا هاي الرسالة. وينها وينها هايها يلا.
2: أسعد الله مساءك عمي أسامة.
0: هلا عمي صالح.
2: وبالنسبة لضياء ربابة بالرفاهي والبنين رأيته ألف مبروك إن شاء الله، الله يتمم لك على خير عمي. وفي شغلة بدي أحكي لك إياها، مش أنا وصانا عليها حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام،
2: استوصوا بالنساء خيرا، فأوصيك فيها الخير إن شاء الله، منك المال ومنك الخلفة ومنها إن شاء الله الصلاح والعتب الخضراء. نسأل الله سبحانه
0: آمين.
2: وتعالى أن يتمم لك على خير
0: يا رب
2: ويهنيك. وبس للتذكير، للتذكير عمي ضياء، الخير معاه ثنتين وثلاثة وأربعة، وعمل زي عمك أبو علي مثني وبدور على الثالثة. الله يعطيك ألف عافية الجميع، ألف ألف ألف مبروك.
0: الله يسعد قلبك عمي، الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. يعني هو هالأيام جيلنا إحنا يدوب جيزة واحدة وقادر يمشي أموره ويعيش. الله يسعد لي قلبك عم صالح، تحياتنا لك حبيب القلب. تحية للحبيب زميلنا معتز أبو صالح، الله يسعد لي قلبك أبو خالد المحترم، إن شاء الله أمورك دائما تكون بخير وكل أمورك 100%. مدير التصوير والإنتاج عندنا، تحياتنا لك حبيب القلب. سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا.
3: الجتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو اللي بجنن، يسعد مساك
0: هلا حبيبي
3: وجميع المستمعين، ولكنه ثاني يوم ويكند
0: ابدا. ها
3: ضياء مبارك مبارك، والله يتمم لك على خير حبيب القلب. بالله سؤال تنصحني الحقك ولا اضلني زي ما انا؟
0: لا ضياء هسه بقدرش انصح
3: وقاعد احسن لي. هات اعطينا نصيحتك
0: ضياء. هسه سيدي يعني بده يتجوز وداخل، فيقول لك لا روح يا عم اتجوز والامور 100%. يا سليمان اذا في اشي عندك في الحلال قول يا رب وتوكل على الله. اخونا محمود عثمان يبعث لنا الرساله مره ثانيه.
4: ابو الجتاوي يسعد مساك مره ثانيه، الصوت ان شاء الله بكون الان
0: اوضح. ممتاز.
4: بقول
0: ممتاز.
4: تخوفش الربابعه، الف الف الف الف مليون مبروك. وزي ما حكيت يا جتاوي، اول خلفه بنت يعني صراحه ما شاء الله اشي
0: رائع،
4: بخليك تغير حياتك. كيف لما يكون عندك ثلاث بنات؟
0: يا الله
4: الله يرزقك الخلف الصالح،
0: الله يخلي لك اياهم يا رب
4: ضياء ربابعة، وإن شاء الله تتهنى وربنا يتمم على خير.
0: آمين.
4: وترى أسامة اليوم احتمال ما يروحش على الدار بعد السوالف هاي، لا تفكر يعني إنه بسولف ومكيف على حاله، احتمال اليوم ما يروحش على الدار.
0: لا يا عمي لا يا عمي.
4: الله أعلم كيف يعني، إذا بده يروح بده يقدم اعتذارات قبل ما يطلع من الإذاعة.
0: استدعى استدعى
4: العلم يعني، بس
0: استدعى سيدي.
4: أمورك إن شاء الله تمام يا ضياء، ومرة ثانية وثالثة ألف ألف ألف ألف مبروك إن شاء الله.
0: الله يبارك بعمرك حبيب القلب، الله يسعد لي قلبك أخونا محمود عثمان. يا هلا ويا مرحبا. يسألوا

الشعب الأردني أيضا الثاني عالميا بالشعوب الأكثر غضبا. أقل إشي يعني على اللي بصير فينا وعلى اللي بنشوفه قدامنا وعلى ظروف الحياة اللي عم نعيشها، أقل إشي نكون ثاني أكثر شعب غضبا على مستوى العالم، وأول أكبر شعب غضبا على مستوى الدول العربية. بعدين سيدي بيجي بعديها العراق، بعدين فلسطين، بعدين المغرب، لبنان، الجزائر، تونس، مصر، والبحرين. تخيل يا سيد العزيز. طبعا العراق الرابع عالميا، احنا رقم 2 عالميا، فيعني الف مبروك. هاي النتيجة الرائعة والساحقة بالشعوب الاكثر غضبا، وان شاء الله دائما منضل في المركز الاولى او المركز الاول. ويعني ما تحكيش معي لاني مش شايف قدامي، وانت مش عارف اصلا مع مين بتحكي. تعال بدي اكسر راسك، تعال. احنا هاي اقل اشي هيك في الشارع، انت مش عارف مع مين بتحكي، تعال طح طوش وبكسر راسه وكذا، عادي ندق ببعض على واحد زمر لواحد بالشارع وهو مش حاجبه. فأنا بالنسبة لي لا أستغرب أن يكون الشعب الأردني أكثر الشعوب غضبا على مستوى الدول العربية. ألف مبروك لنا وإلكم يا أخوان.

0: ابو الجيتاوي هالصديق بعد الجيدة بصير يفطر فطور كونتيننتال. لا بس اول ثلاث اربع ايام بعدين بصير بالليل يسخن الخبز ويقحمشها وياكل زيت وزعتر. حبيبنا يا محمود هلا والله. اسمع هاي الرسالة.
1: عريسنا الغالي ضياء ريته ألف ألف ألف مبروك تتهنى إن شاء الله. أصحاب أقول لك شغلة واحدة يعني بكرة هتندم يا جميل. بعدين كل شيء في هالدنيا له تاريخ إنتاج تاريخ انتهاء إلا هالشغلة هاي مش قادرين يضيفوا خانة صلاحية انتهاء مدة. تتهنى والله يا عريسنا تتهنى
0: حبيبنا. تحياتنا لك حبيب القلب يا أهلا ويا مرحبا.

0: فيش
1: ايوه
0: راديو، فيش ازعاج، فيش سامر عمر يغني. يقول لك يسعدني الجيزة، اعطي شهرين زمن، انا مرة شو طابخة، جيب لك وجبة شاورما بالله بس زودش عليها ثومة. اليوم جاي عملنا بروستد، اسمع شو رايك ناكل مشاوي، شوي عشوائي بطفر، بيخلص الراتب 15 شهر بلش اي وجتاوي، شو حاب تعزمنا اليوم؟ ساعتها بقول لك انا شو وقعني،
1: خلاص
0: شو ضربني على راسي
1: شرح لك الطابق
0: حبيبي يا
1: كامل.
0: ضياء. لا برفع معنوية انا بس مش اكثر.
1: واضح انك بترفع معنوية، عقدنا للزلمة قبل عرسه. نيلي يا عرق المشمش.

0: اخونا عبد الله نسمع شو بعث لنا.
1: اخوي ضياء الف الف الف مبروك ابو الجتاوي، ادعموه للزلمه
0: والله داعمينه والله، رافعين معنويته على اخر كمان ما عليك. دور انس العبادي، الله يسعد لنا مساك حبيب القلب.

0: اسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو الجتاوي، لو حد يسألني عن الزواج بقول له مو حلو، بس لو ينعاد فيها الزمن
0: بتجوز،
1: بتزوج كمان مرة. لا حد يسألني كيف.
0: ماشي ماشي يا أبو كوش. فهمني عاد كيف ركبت معاك هاي. مساء الخير أبو الجتاوي. دقيقة هسه بنكمل المسج، بس خلينا نعمل هاي الحركة. تعرف من 4 أيام ما دخلت على أي موقع تواصل اجتماعي، فيسبوك انستغرام وغيرهم، عن جد تغير كل شيء معي وصار عندي وقت فراغ كبير وبقدر أعمل كل إشي وأشوف الأولاد وأحكي معاهم. أخونا طارق الله يسعدني مساك، طارق عوض أو عواد، طارق عوض تحياتنا لك حبيب القلب. طارق كمل التجربة، يعني صار له 4 أيام، إحنا عملنا التجربة 24 ساعة. طارق من قبل ما نعمل التجربة لما طرحناها كفكرة لل 24 ساعة اللي عملناها لبعد يعني 4 أيام ما دخل على أي موقع تواصل اجتماعي، وعن جد بقول لي تغير كل إشي معاي بحياتي، صار عندي وقت فراغ كبير وبقدر أعمل كل إشي وتشوف أولادك وتحكي معاهم 100%. شوف مخك ومزاجك وذهنك قديه صافي 100%. أبو الجتاوي أنا أحسن حدا تزوج، عرسي كلفني 622 دينار وأنا عريس كورونا. إيه نتجوز بكورونا يا والله العظيم منيح إذا بوصل 600 دينار. هاي كانت واحدة من فوائد كورونا، الله يبعد عنا وعنكم الشر وما ترجع هاي الأيام. بعرفنا كانت أيام كثير ناس مش تقولها، بس ما بدنا نرجع لهاي الأيام وكل شيء نضل ماشي يا رب، وإن شاء الله كل الأمور بتكون 100%. أبو الربابعة حبيب القلب هاي بلش يدبك من هسة. ضياء منقول لك ألف مبروك حبيبي. كم يوم راح تغيب عن البرنامج يا ضياء؟ 8 أيام للثلاثاء الجاي، يعني تقريبا عم نحكي على 5-6 حلقات راح يغيب عنا. فإن شاء الله بترجع لنا بالسلام يا سيدي، والله بعيننا على طراني، طراني اللي راح يطلع بدالك. الله الله يا رب يكون بعوني وصبرني من هون ليوم الثلاثاء. فإن شاء الله بتتهنى، ويوم الجمعة إن شاء الله منكون بعرسك ومنرقص لك وللصبح سيدي. مبروك مبروك والله يهدي بالك، ومبروك لكل المتزوجين وعقبال عند العزبية. شكرا لوجودكم معنا مستمعينا الأعزاء. حلقة لطيفة اليوم، كانت نصائح عن الزواج وأشياء زي هيك، وحكينا كثير أشياء إن شاء الله تكون يعني فدت الناس ووصلت الصورة تماما. شكرا لوجودكم معنا عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي، أحمد الحواري، ضياء الربابعة. يعطيكم العافية جميعا، سلام مستمعينا، بكرة بنشوفكم إن شاء الله بحلقة الخميس. الله معاكم
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو سنكون يوما ما نريد.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
3: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس السلام في غزة يؤكد أن حماس والفصائل المسلحة توافق لأول مرة على تسليم سلاحها ونقل كامل السلطة إلى الإدارة الانتقالية. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات الأردن. الإحصاءات العامة تكشف عن ارتفاع الصادرات الكلية 14.5% وانخفاض عجز الميزان التجاري 5.5% خلال النصف الأول من العام الحالي. صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل ومشاريع للأردن بقيمة 410 ملايين دولار. الأردن والصين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للصين. نقابة المحامين تطالب بمراجعة أعداد المقبولين في تخصص القانون، وتؤكد أن استمرار الأعداد الحالية من الخريجين سيؤدي إلى مزيد من التشبع في سوق العمل وانعكاساته على مهنة المحاماة. الكويت تحبط ضبطية مخدرات بقيمة إجمالية تقدر ب 486 مليون دولار، تضم 5 أطنان من بودرة ليريكا و4 ملايين كبسولة مخدرة ومصنعا لإنتاجها.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: علي غير بحبك قلت له ولي غير بحبك قلت له.
1: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي ولا بعد نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no, no, no.
0: بدنا نروح بدنا نهدى شوي

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يحكي مناش ظرف منفكر انه بالنظر منعرف منحلل ومنزيد ومنألف نحكي وما

0: الو،
1: ايوه مين؟
0: نسيت صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.